هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبعض.

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف بن طيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. حيث قرر العلماء في هذه الآية 18 مسألة ذكرت 5 في اللقاء الماضي، ونكمل ما تبقى في هذه الحلقة. ففي المسألة 6 منها يتعلق الأمر بقول الله تعالى: فاستشهدوا عليهن 4 منكم، وهذا حكم ثابت بإجماع من الأمة. وفي ذلك يقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم. فشرط غاية الشهادة في غاية المعصية لأعظم الحقوق حرمة، وتعديد الشهود 4 حكم ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن. أما المسألة 7 في هذه الآية فهي أنه لا بد أن يكون الشهود عدولا، لأن الله عز وجل شرط العدالة في البيوع والرجعة، فهذا أعظم وهو بذلك أولى، وهو من باب حمل المطلق على المقيد بالدليل، وذلك حسبما هو مبين في أصول الفقه. أما المسألة 8 فهو ألا يكون ذمة وإن كان الحكم على ذمة، وبيان ذلك في سورة المائدة بمشيئة الله تعالى. أما المسألة 9 فهو أنه إن قيل

أليس القتل أعظم حرمة من الزنا؟ فقد ثبت في الشرع بشاهدين، فما هذا؟ قال علماء المالكية في ذلك حكمة بديعة، وهي أن الحكمة الإلهية والإيالة الربانية اقتضت الستر في الزنا بكثرة الشهود ليكون أبلغ في الستر، وجعل ثبوت القتل بشاهدين صيانة للدماء. أما المسألة العاشرة في هذه الآية فتتصل بقوله تعالى منكم، والمراد هاهنا الذكور دون الإناث، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أولا من نسائكم ثم قال منكم، فاقتضى ذلك أن يكون الشاهد غير المشهود عليه، ولا خلاف في ذلك بين الأمة. أما المسألة الحادية عشرة ففي قوله تعالى فإن شاهدوا، والمعنى فاطلبوا عليهن الشهداء فإن شاهدوا، فإن هذا الأمر ليس بأمر وجوب لطلب الشهادة، وإنما هو أمر تعليم كيف يكون الحكم بالشهادة وصفة الشهادة التي يشهد بها الشاهد، وذلك فيما ورد في الحديث الذي رواه مسلم من شأن ماعز بن مالك الأسلمي على ما رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشاهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما 4 مرات، كل ذلك ويعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه في 5 فقال أنا كحتها؟ قال نعم. قال حتى غلب ذلك منك فيها؟ قال نعم، كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر. قال نعم. قال هل تدري ما الزنا؟ قال نعم. قال أتيت منها حراما مثل ما يأتي الرجل من أهله حلالا؟ قال نعم. قال فما تريد مني بهذا القول؟ قال أريد أن تطهرني، فأمر به فرجم. وننتقل بكم أيها المستمعون الكرام إلى المسألة 12 في هذه الآية الكريمة، وتتصل بقوله تعالى فأمسكوهن في البيوت، حيث أمر الله تعالى بإمساكهن في البيوت وحبسهن فيها في صدر الإسلام، وذلك قبل أن يكثر الجناه، فلما كثر الجناه وخشي فوتهم اتخذ لهم السجن. واختلف في هذا السجن هل هو حد أو توعد بالحد على قولين، فأما القول الأول فهو أنه توعد بالحد، والثاني أنه حد. قال ابن عباس والحسن رضي الله عنهما زاد ابن زيد أنهم منعوا من النكاح حتى يموتوا، يعني عقوبة لهم حيث طلبوا النكاح في غير وجهه، ثم نسخ ذلك بالحد. وقال ابن عباس رضي الله عنه أنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الزانية والزاني، فمن كان محصنا رجم، ومن كان بكرا جلد. والصحيح أنه حد جعله الله عقوبة ممدودة إلى غاية مؤذنة بأخرى في النهاية، وإنما قيل إنه حد لأنه إيذاء وإيلام، ومن الناس من يرى أنه أشد من الجلد، وكل إيذاء وإيلام حد لأنه منع وزجر، وإنما قلنا إنه ممدود إلى غلبة إبطالا لقول من رأى من المتقدمين والمتأخرين إنه نسخ. أما المسألة 13 في هذه الآية فهي تتصل بقوله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا، حيث روى مسلم وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك واربد، فنزل الله عليه ذات يوم فلقي كذلك، فلما سري عنه قال قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب والبكر بالبكر، والثيب جلد 100 ورجم بالحجارة، والبكر جلد 100 ونفي سنة. وروى مسلم أيضا في بعض طرقه البكر

تجلد وتنفى، والثيب تجلد وترجم. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأيي ولم تبلغ نيتي ولم تبلغ مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خيرا أنت معطيه أحدا من عبادك، فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التقوى.

اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، فإني أعهد إليك وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في الحديث في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وكيف خرج يوسف مع إخوته إلى الصحراء. قال الله تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. لما ذهبوا بيوسف بعد أن راجعوا الأب بعد مراجعة أبيهم في شأنه، وأجمعوا عزموا واتفقوا فيما بينهم، واتفقوا سرا أن يجعلوه في غيابة الجب، وجعلوه فيها فعلا. وأوحى الله تعالى إلى يوسف بأنك ستنجو مما أنت فيه، بأن الله منجيه، وأنك ستحدثهم بما فعلوا بك وهم لا يشعرون بوحينا هذا إليك، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، لا يعرفون عن الوحي شيء. لما أوحى الله إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، وبعد أن ارتكبوا تلك الجريمة البشعة بحق أخيهم يوسف، ووضعوه في غيابة الجب، رموه في البئر الغائر، رجعوا إلى أبيهم. أخبر القرآن عن هذا الكيد وهذا المكر، فقال تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. جاءوا أباهم عشاء لكونه وقت الظلمة المانعة من تفرسه، عشاء في الليل حتى لا يتفرس في وجوههم ويعرف أنهم قد كذبوا عليه، وربما جاءوا عشاء حتى يعتقد أنهم قد فتشوا عنه وتأخروا في المجيء بسبب التفتيش عليه. وجاءوا عشاء وهم يبكون، والبكاء هذا حتى يوهم الأب أنهم قد فجعوا بما حصل ليوسف، ويوهموه أنهم يحبونه حبا جما. ثم نادوا أباهم باسم الأب، قالوا يا أبانا، أضافوا إليهم كلمة الأب يا أبانا لكي يرحمهم ويترك الغضب عليهم. ثم بينوا العذر، ما هو عذرهم؟ وهو أنهم ذهبوا يستبقون في العدو والرمي بالنصل، يتسابقون فيما بينهم في الرمي والعدو، وتركوا يوسف عند متاعهم من الثياب والأزواد وغيرها ليحفظ لهم المتاع والطعام فأكله الذئب. ثم قالوا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي ونحن نعلم أنك لا تصدقنا في هذه الحالة ولو كنا عندك صادقين، يعني مثل هذه الحالة حتى لو كنا نحن نصدق لكن أنت لا تصدقنا، فكيف وأنت تتهمنا في مثل هذه الحالة وأنت غير واثق بقولنا؟ وجاءوا بالأدلة الكاذبة كما تحدث القرآن: وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذا بيان لما تآمروا عليه من المكيدة، والمكيدة أنهم جاءوا على قميصه بدم مكذوب فيه. كيف ذاك؟ لطخوا قميص يوسف بدم، قالوا دم سخلة شاة ذبحوها، موهمين أن هذا هو قميصه الذي أكله فيه الذئب وقد أصابه من دمه، ولكنهم لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صدقهم نسوا أن يخرقوا قميص يوسف الذي لطخوه بدم الكذب، فكان ذلك

آية على كذبهم المفضوح، كيف يأتي القميص وفيه دم وهو غير ممزق، إذ لا يمكن افتراس الذئب ليوسف وهو لابس القميص ويسلم القميص من التخريق، على الأقل تكون فيه خروق. ولهذا لما تأمل يعقوب عليه السلام القميص فلم يجد فيه خرقا ولا أثرا على وجود أسنان الذئب، استدل بذلك على كذبهم وقال لهم كما روى ابن عباس ذلك: متى كان الذئب حكيما يأكل يوسف ولا يخرق القميص؟ فلهذا قال لهم يعقوب عليه السلام معرضا عن كلامهم إلى ما وقع في نفسه من كذبهم عليه فيما يدعون، قال ما تحدث عنه القرآن الكريم بقوله تعالى: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. زينت لكم أنفسكم أمرا صنيعا قبيحا ليوسف، فأصبروا صبرا جميلا على هذا الأمر الذي اتفقتم عليه ونفذتموه حتى يفرجه الله بعونه ولطفه، والله المستعان على ما تصفون، أي على ما تذكرونه من الكذب. وهنا استدل يعقوب على أنهم كذبة بسلامة القميص من التخريق. ثم بعد ذلك أيها الإخوة والأخوات ترك يوسف في الجب، فماذا جرى له؟ تحدث القرآن عن ذلك بقول الله تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. والمعنى: جاءت رفقة تسير للسفر فأرسلوا واردهم، والوارد هو الذي يرد الماء ويأتي به للسقي أي ليشرب الناس منه، فأدلى دلوه أرسله في الجب ليملأ الدلو ماء فتعلق بها يوسف أي بالدلو للخروج، فلما رآه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة أي أخفوه وجعلوه متاعا للتجارة. أسروه بضاعة أي أخفوه سرا وجعلوه متاعا لكي يتاجروا به، وباعوه لقافلة مرت بهم سائر إلى مصر بثمن قليل دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين أي الراغبين عنه لا يريدونه، فباعوه بثمن بخس. ولما وصلت القافلة إلى مصر ومعها يوسف باعته هذه القافلة، هؤلاء المجموعة باعوه، وكان الذي اشتراه من مصر هو عزيزها قيل اسمه قطفير، وقطفير هذا كان هو وزير الملك والقائم على خزائن مصر، وقد أوصى زوجته بيوسف وقال لها: أكرمي مثواه أي جعلي مقامه عندنا مقاما حسنا، عسى أن ينفعنا هذا الغلام إذا بلغ بالقيام ببعض مهامنا أو نتخذه ولدا بالتبني، لأنه كان محصورا لا يلد له ولد، ما عند أولاد العزيز، واشترى هذا الغلام لعله أن ينفعه إذا تبناه. ولذلك قال الله تعالى في هذا الموقف: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ومرت الأيام ومكن الله ليوسف في الأرض، والله تعالى يقول: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والمعنى: كما أنعمنا على يوسف بالخلاص والسلام من الجب، مكناه بأن عطفنا عليه قلب العزيز حتى توصل بذلك إلى أن صار متمكنا من الأمر والنهي في أرض مصر، ليكون عاقبة ذلك تعليمه تأويل الرؤيا التي ستقع من الملك وتفضي بيوسف إلى المكانة التي سيؤول إليها هذا الأمر بأن يكون المتصرف في خزائن مصر، والله غالب على أمره أي لا يمنع عما يشاء سبحانه ولا ينازع سبحانه وتعالى فيما يريد، فهو فعال لما يريد وهو غالب على أمر يوسف، يدبره ويحوطه ولا يتركه إلى غيره سبحانه حتى لا يصل إليه كيد كائد من الناس، فقد أريد به

0: من الفتنة والشر ما أريد أكثر من مرة، فلم يكن ولم يحصل إلا ما أراد الله له من العاقبة الحميدة. والله يقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون لطائف صنعه وخفاياه سبحانه ولطفه بعباده، وأن الأمر كله بيد الله سبحان الله. حتى بلغ يوسف واشتد جسمه وقوي، وعلمه الله تعالى وجعله من المحسنين. والله تعالى يقول: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وبلغ أشده أي بلغ زمان اشتداد جسمه وقوته قبل أن يأخذ بالنقصان، وذلك ببلوغه 40 سنة، وقيل 33 سنة، وهذا هو الذي رجحه البعض من أهل العلم. وقوله تعالى آتيناه حكما وعلما أي سلطانا في الدنيا، وحكما بين الناس بالحق، وعلما بأمور الدين وبتأويل الرؤيا. وكذلك نجزي المحسنين تنبيه على أنه سبحانه وتعالى يجزي أهل الإحسان، وأن يوسف كان محسنا في عمله متقيا لربه، وأن الله تعالى آتاه الحكم والعلم جزاء إحسانه. وهكذا مضت سنة الله فيما يصنعه الله تعالى لعباده المحسنين. ومرت الأيام وحصل الابتلاء ليوسف عليه الصلاة والسلام، ابتلاء آخر أنجاه الله تعالى منه، والذي سنتناوله بإذن الله تعالى في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. اللهم ربي ذا الجلال والإكرام، لك وجهت وجهي فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رب اغفر لنا ولأمة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب ارحمنا وارحم أمة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم نورا.

0: مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الزمر. بسم

هن كاشفات ضره هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الزمر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أذكار الصباح.
2: لا تغفل عن ذكر الله.
3: حسبي الله.
4: حسبي الله.
3: حسبي الله.
2: لا تنسى ذكر الله.
4: حسبي

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه

لمن قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا وأصبح

0: عمر
1: رواه الترمذي.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات في يومه دخل الجنة، أخرجه البخاري.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته، أخرجه أبو داود.

0: وأعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود وأحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: رواه أبو داود وابن ماجه.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه،

0: قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره.

0: رواه البخاري ومسلم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: من قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمة تلك

0: محمد،
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
3: هنا البحرين.
2: عندما تشرق شمس الصباح
4: تجد أسرار الطيور ترفرف في السماء،
2: تسبح بحمد الله،
4: وبنسيم الصباح تتراقص أوراق الشجر.
2: فما أجمل الصباح. فما أجمل

0: الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

كما تتراقص أضواء الشمس بين أوراق الشجر وفوق أمواج البحر، هكذا قلبي ينبض حبا لك يا وطني، وأنا منك كالوريقات من أقمار الورود يغمرها الندى فتضيء لونا وتفوح عبيرا، ويغمر قلبي حبك فأزداد تعلقا بأرضك الغنية الرائعة.

الرسائل والصور وطفولتنا وكل الأشياء القديمة، عندما نشاهدها أو نتذكرها نكتشف كم هي غنية بالمواعيد والذكريات الحلوة. وكلما بحثنا في أعماقها عن أنفسنا شعرنا بالفرح والحنين، وأحسسنا أن الزمن الجميل لا يمضي، فنحن أبدا قادرون على استرجاعه ولو بالتذكر والحلم.

0: في كل يوم تحملنا الحضارة خطوة أبعد عن جذور الحياة الأصيلة، عن الاتصال بالطبيعة، بالأرض وتقلبات الفصول، حتى لا يخيل إلي في بعض الأحيان أن الإنسان المعاصر يعيش داخل مسكنه أو في مقر عمله كأنه بعض المعلبات المخزونة بعيداً عن نور الشمس ورطوبة الأجواء، وبسبب هذه الحياة الاصطناعية يزداد القلق، وليس من خلاص للإنسان أفضل من العودة إلى حضن الطبيعة.
1: تفتح الحياة أبوابها لاستقبال المتفائلين الواثقين من أنفسهم، تنقيهم فوق بيادرها مثلما ينقي الغربال حبات الحنطة، وتجمعهم إلى صدرها بحنو الأم، ترشدهم إلى سبلها الخيرة، وتقود خطواتهم بدراية وحنان. هي عين الحياة السائرة، لا تغفل عن أحد، وهي أم الجميع، وتقترب برطا من وجود الساعين إلى حضنها.

ما هو القدر الذي يكفي الإنسان ويرضيه؟ إن الجواب يتوقف على طموح هذا الإنسان وبعد تطلعه. بعضهم يتوقف بعد الخطوة الأولى، وثمة فئة لا يرضيها الجري فوق سطح الأرض، بل تسعى إلى التحليق في الأجواء العليا لبلوغ حدود يمكن أن تصلها الطاقة الإنسانية.

ساعات الصباح الأولى مغروسة بالخير والبركة. يخالجني هذا الشعور كلما بكرت في النهوض وبدأت برنامج يومي قبل أن يستيقظ النيام. إنما ينجزه الإنسان في تلك الفترة من النهار يتفوق على سواه بالصفاء، ولا يترك أثرا للإرهاق الذي يسببه العمل في ساعات النهار الأخيرة.

نتمنى لو تمحى بعض التواريخ، لو يختفي ذكرها وتغور في قاع الزمن، فلا تعود العين تبصر ولا الأذن تسمع، وثمة تواريخ أخرى نلتصق بها ونتقارب منها ونرتديها ولا نمل، لأنها تتجدد مع كل شروق شمس، ولأنها نسمة التحول والتغير.

من الخير للإنسان أن يتلفت من حين إلى حين إلى الوراء، إذ هو يتطلع أبداً إلى الأمام. فما أكثر ما نحسب أننا قد تركنا هذا الأمر أو تلك المشكلة وراءنا، وإذا بهما يطلعان أمامنا عند كل منعطف وفي بداية كل طريق جديد.

0: لا يغلق باب إلا ويفتح مكانه باب آخر، لذلك دائماً استعن بالله ولا تعجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: مع وجود الشر فهناك الخير، ورغم الحزن هناك الفرح، ورغم الفشل هناك النجاح، ورغم وجود المشاكل دائما هناك حلول، ورغم قسوة الواقع أحيانا تظل هناك زهرة أمل تمنحنا عبق جميل لنعيش وننجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا للصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية على التردد 102.3 FM، ونرحب بكم في هذه الانطلاقة الصباحية المتجددة من برنامجكم اليومي صباح الخير يا بحرين. صباح الخير عبد الرحمن.
3: صباح النور شوق، ومصبح بالخير على كل من يصل أثير إذاعة مملكة البحرين العربية في هذا الموعد اليومي المتجدد معكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 6:30 ولغاية الساعة 8:30 عبر عديد المحطات واللقاءات والفقرات المتنوعة. واليوم بداية شهر جديد، 2 أغسطس 2026.
2: مستمعين، لكل فصل من العمر رسالته، ولكل صباح نافذة تفتح القلب على الأمنيات، وما أجمل أن نستقبل ما هو آت بطمأنينة تملؤها الثقة بالله وامتنان لكل نعمة أحاطتنا، ولكل يد امتدت بالخير، ولكل ابتسامة جعلت الطريق أكثر إشراقاً.

0: الزمن بلا شك يكون أجمل حين نمنحه من أرواحنا ما يستحق. أرواحنا تستحق كلمة طيبة وعملا نافعا ولقاء صادقا ودعاء يسبق الخطى. هذه التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع دفء الأيام وتمنحها قيمتها في الذاكرة.
1: بالفعل براشد، نسأل الله أن يجعل من بداية هذا الشهر موسما للأفراح وأياما تزهو بالصحة والعافية، وأن يديم على مملكتنا الغالية البحرين أمنها واستقرارها وازدهارها، ويحفظ قيادتها وشعبها، ويبارك لكل مستمع كريم صباحه، ويكتب له من الخير أجمله، ومن التوفيق أوفره بإذن الله تعالى.
0: اللهم آمين. الله يحفظ مملكتنا وخليجنا ودولنا العربية الشقيقة الحبيبة. يمكن هذا التاريخ يحمل لنا ذكرى قد تكون ذكرى مريرة، ذكرى 2 أغسطس من عام 1990، وكأن التاريخ يعيد نفسه عندما يتعرض الجار للأذى وللجرح وللخيانة من جيرانه. يمكن هذه الأيام اللي نمر فيها تؤكد لنا أن الجيرة الحقيقية واللحمة الحقيقية باتحاد هذه الدول الخليجية. يا بخت من كانت السعودية جارته، ويا بخت من كانت الكويت والإمارات وقطر وعمان جيرانا وأخوانا، متحدين متآلفين متكاتفين في وجه كل اعتداء وكل طغيان وكل حاقد وكاره يتمنى لهذه الدول ما يتمناه، ولكن هذه الدول محفوظة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، بحفظ رب العالمين وباتحاد دولنا الخليجية الشقيقة. إذن نبعث لكم مستمعينا تحايا فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم. من الإشراف تحييكم الزميلة نورة عبد العزيز،
1: ومن الإعداد والتقديم نحييكم عبد الرحمن بمطيع وشوق الدوسري.
0: لكم أعذب التحايا من الإخراج من حمد الشريان.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: حياكم الله مستمعينا، مثل ما عودناكم ننطلق معاكم في استعراض محطات وفقرات صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم، ونبدأ مع قراءة لأبرز العناوين الصادرة في صحفنا المحلية في شؤون المحلية وأهم الأخبار الاقتصادية. من بعدها نعود ونتعرف وإياكم على أحوال الطقس في مملكتنا الحبيبة مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. في تمام الساعة 7 نكون قد وصلنا وإياكم مع موعدنا مع أولى نشراتنا الأخبارية في إذاعة البحرين، من بعدها نعود لمواصلة فقرات برنامج صباح الخير يا بحرين.
3: ستتضمن أوراقنا الصباحية لهذا اليوم مجموعة من اللقاءات والفقرات المتنوعة. أول هذه اللقاءات ستجمعنا بالأستاذة منى المحروس، أخصائية الإرشاد الاجتماعي والتوجيه الأسري، للحديث عن موضوع أثر العطلة الصيفية على أطفالنا وكيف نديرها بذكاء.
2: كما سيجمعنا لقاء مع الأستاذة صبا يحيى الأنصاري، مشرفة مركز العلوم والتكنولوجيا بمدينة شباب 2030، للحديث عن أهم البرامج والمبادرات التي يقدمها المركز للمشاركين وأبرز قصص النجاح لمنتسبي مركز العلوم والتكنولوجيا من النسخ السابقة.
3: كما سنتعرف على الأنشطة والبرامج التي أعدتها لجنة الشباب بأسرة الأدباء والكتاب احتفاء بيوم الشباب العالمي، وذلك من خلال لقائنا مع الأستاذة الكاتبة ندى نسيم رئيسة لجنة الشباب بأسرة الأدباء والكتاب.
2: كما سنستمع إلى فقرة الثقافة المرورية تقدمها الرائد خلود يحيى رئيس فرع التوعية والتثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور.
3: بالتأكيد كذلك مستمعينا يسعدنا التواصل معكم لنقل ملاحظاتكم واقتراحاتكم إلى مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية الخدمية في مملكة البحرين عبر خط البرنامج المباشر 1768888 وفقرة مع الناس.

0: عناوين،
1: أخبار ومقالات صحفية،
0: عناوين،
2: نفتح معكم مستمعين صحفنا المحلية لهذا اليوم 2 أغسطس 2026 ونقرأ في أبرز العناوين: انتهاء

0: التسجيل للدفعة 12 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية.
1: ختام ناجح لمهرجان خيرات النخلة بحضور أكثر من 10,000 زائر في 3 أيام.
0: وزير البلديات والزراعة والأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي يتفقدان مركز الحاضنات الزراعية في هورة عالي.
1: محافظ وأهالي المحرق يؤكدون ثبات وصمود شعب البحرين ووقوفه صفا واحدا مع قيادته الحكيمة.

0: 630 ألف زائر للمواقع الثقافية والأثرية في البحرين خلال 7 أشهر.
1: خلال جلسة تفاعلية ضمن برنامج البرلماني جونيورز بمدينة شباب 2030، عضو مجلس الشورى هالة رمزي تؤكد أهمية تعزيز الثقافة التشريعية لدى الشباب والناشئة وتشجيعهم على الإبداع والابتكار باعتبارهم أساس التنمية وركيزتها.
0: مملكة البحرين تدين تكرار الاعتداءات الإيرانية على المنشآت المدنية والحيوية في دولة الكويت.
1: وزارة المواصلات والاتصالات تدشن طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة عام عيسى الكبير، محطة وطنية مهمة توثق جانباً من تاريخ قطاع البريد في البحرين. فعاليات رسمية تؤكد الكلمة الملكية خلال تمرين درع البحرين رسمت خارطة طريق لتعزيز الأمن الخليجي وترسيخ السلام والاستقرار.
0: القائم بعمل الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية يؤكد الكلمة السامية للجلالة الملك المعظم تؤكد أن الأمن والاستقرار أساس التنمية والعمل الإنساني.
1: في ذات السياق نقرأ كلمة جلالة الملك حكمة التاريخ والحضارة. الكلمة السامية حكمة تقيم الميزان وعزم يصون الأوطان.
0: مركز عبد الرحمن كانو الثقافي يقيم حفلة تأبين الشاعر والأديب الراحل علي عبد الله خليفة.
1: الجامعة الأهلية تفتح باب القبول في 25 برنامجاً وتطرح منحاً دراسية تصل إلى 50%. عميد شؤون الطلبة بالجامعة الأهلية يؤكد أن اختيار المسار الأكاديمي بات يتجاوز حدود الرغبة الشخصية إلى التخطيط المستقبلي.
0: إعلان أسعار الوقود في مملكة البحرين لشهر أغسطس الجاري.
1: جهود سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية تنجح في السماح بدخول المواطنين البحرينيين العالقين في مطار دمشق.
0: هيئة البحرين للسياحة والمعارض تغلق مكتبا سياحيا وتؤكد اتخاذ إجراءات بحق المخالفين. إذن
1: رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب يصرح الأزمة الراهنة كشفت متانة التنسيق الأمني واللوجستي بين دول الخليج. موقف دول مجلس التعاون موحد والقرارات الإيرانية توحي بالانقسام. الحكمة الخليجية جنبت المنطقة مزيدا من التصعيد وعلى إيران احترام جيرانها. جاء ذلك في تصريح صحفي لسعادة النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب.
0: إذن مستمعين، هذا أبرز ما جاء من عناوين في الشأن المحلي، وننتقل معكم إلى الشأن الاقتصادي.

0: عناوين الاقتصاد.
1: إدارة المال والأعمال.
0: عناوين الاقتصاد.
2: في أبرز الأخبار الاقتصادية نقرأ: غياب الربيان المحلي عن الأسواق في أول أيام رفع الحظر، والصيادون يؤكدون الطرح يبدأ اليوم.
3: التحالف التجاري والاقتصادي بين مملكة البحرين والصين شراكة استراتيجية نحو مستقبل مستدام.
2: بالتعاون مع إنجاز البحرين وماستركارد، بنك البحرين الإسلامي يختتم المخيم الصيفي ويحتفي بإنجازات المشاركين.
3: انفست كورب تستثمر في برجر فاينانشال جروب.
2: وفي آخر الأخبار الاقتصادية نقرأ: القمة العالمية للاستثمار، 33.5 مليار دولار استثمارات التقنية الحيوية والهيدروجين في الخليج بحلول 2030. تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة إلى دول الخليج بقيمة 28.5 مليار دولار.
1: مع الأرصاد،
0: درجات الحرارة
1: ونسب الرطوبة
0: وأهم التحذيرات.
1: مع الأرصاد.
3: مستمعينا، نتعرف معكم على أحوال الطقس خلال 24 ساعة القادمة من الآن مع المختصين بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، ومعنا مباشرة من هناك الأستاذ إبراهيم الذوادي. صبح عليك بالخير.
4: صبح عليكم النور والسرور، وصبح على السادة المستمعين. نشرتنا لهذا اليوم بإذن الله تعالى الطقس حار ورطب أحيانا مع بعض السحب، الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 أقد، ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 أقد أحيانا خلال النهار. ارتفاع الموج من 1 إلى 3 أقدام. أما عن درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم، العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية. الرطوبة النسبية تتراوح من 20 إلى 90%. أعلى مد في ميناء سلمان عند الساعة 7:50 صباحا، ومد آخر عند الساعة 7:40 مساء. أدنى جزر في ميناء سلمان عند الساعة 1:45 مساء، وجزر آخر عند الساعة 2:10 صباحا. شروق الشمس كان عند الساعة 5:04، والغروب بإذن الله بيكون عند الساعة 6:24. بزوغ القمر عند الساعة 8:39 مساء، والأفول عند الساعة 8:17 صباحا. أما عن الطقس المسجل عند الساعة 5 صباحا في المناطق التالية: جزر حوار الرياح شمالية غربية 4 أقد، فشت الجارم الرياح شمالية غربية 5 أقد، جزيرة جرادة الرياح شمالية غربية 5 أقد. درجات الحرارة التي سجلت عند الساعة 5 صباحا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كانت كالتالي: المنامة 33 درجة مئوية، الكويت 39، الرياض 31، وكل من الدوحة وأبوظبي 33 درجة مئوية، وأخيرا مسقط 32 درجة مئوية. هذه نشرتنا لهذا اليوم بإذن الله تعالى.
3: كل الشكر لك الأستاذ إبراهيم الذوادي من إدارة الأرصاد الجوية على موافاتنا لتفاصيل أحوال الطقس في مملكتنا الغالية.
4: عفوا.
2: إذن مستمعينا الكرام، تعودنا دائما مع زميلنا العزيز حمد الشريان باختيار فواصل فيروزية قبل الاستماع إلى أولى نشراتنا الإخبارية والتي تأتيكم على رأس الساعة في تمام الساعة 7. نترككم الآن مع فيروز، ولنا عودة بمشيئة الله تعالى بعد النشرة. كونوا على السمع.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام،
0: وصلت الحين يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دايماً ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المنشآت المدنية والحيوية في دولة الكويت الشقيقة في انتهاك سافر لسيادة دولة الكويت وأمنها واستقرارها وتهديد مباشر لسلامة المدنيين والمقيمين على أراضيها ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وخرق صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 2817.
2: وأشادت الوزارة بكفاءة وجاهزية القوات المسلحة الكويتية التي تصدت اليوم لعدد من الطائرات المسيرة المعادية ودمرتها، مجددة تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات رادعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشددة على ضرورة الوقف الفوري والشامل للاعتداءات الآثمة وغير المبررة التي تنفذها إيران ووكلاؤها على دول المنطقة، ووقف تهديداتها لحركة الملاحة البحرية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أهمية دور جناح منصة عالم المهن التابعة لمهارات البحرين إحدى مبادرات صندوق العمل تمكين والمشاركة لأول مرة ضمن النسخة 15 من مدينة شباب 2030.
1: جاء ذلك خلال زيارتها للجناح بحضور عدد من الوزراء، و أشادت سعادة الوزيرة بما يقدمه الجناح من خدمات إرشادية وتوجيهية تسهم في تعريف الشباب بالمسارات التعليمية والمهنية المتاحة وتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبلهم المهني وفقا لبيانات سوق العمل، بما يعزز وعي الشباب بالفرص المتاحة أمامهم ويساعدهم على ربط اهتماماتهم وقدراتهم باحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأكدت سعادتها أن هذه المبادرات هي نقلة بارزة تنسجم مع أهداف مدينة شباب 2030 في تمكين الشباب البحريني وتنمية قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل من خلال برامج تجمع بين التدريب العملي والتوجيه المهني، وتسهم في بناء جيل واع وقادر على اتخاذ قرارات مستقبلية تستند إلى فهم واقعي لتوجهات سوق العمل واحتياجاته. بمناسبة السبت البنفسجي الذي ينظم في السبت الأخير من شهر يوليو من كل عام، أكدت وزارة

0: التنمية الاجتماعية مواصلة تعزيز دمج وتمكين ذوي الهمم في مختلف المجالات من خلال تطوير البرامج والخدمات وتوسيع الشراكات مع الجهات ذات العلاقة.
1: وفي هذا الشأن أشار السيد محمود متروك الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية، أشار إلى أهمية هذه المبادرة ودورها في دمج ذوي الهمم في المجتمع. استعدادا لتطبيق قرار حظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، أشادت وزارة الصناعة والتجارة بالتجاوب الكبير من الشركات والمصنعين والمستوردين والتجار مع احتياجات قرار الحظر الذي يدخل حيز التنفيذ في شهر أغسطس المقبل.
0: وأشارت الوزارة إلى استمرار الجولات الرقابية للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات وعدم استخدام الأكياس المشمولة بالحظر. في إطار التوسع بحلول الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، تواصل هيئة الكهرباء والماء دعم مشاريع الطاقة المتجددة من خلال إنجاز 340 مشروعا والعمل على تنفيذ 69 مشروعا دعما للطاقة المتجددة.
1: وأسهمت المشاريع التي تنفذها هيئة الكهرباء والماء في خفض سنوي يقدر بنحو 115 ألف طن من انبعاثات الكربون، بما يعزز استدامة منظومة الطاقة ويدعم مستهدفات الخطط الوطنية في هذا المجال. كشفت الإحصائيات المباشرة الصادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن قيمة التداول العقاري في مملكة البحرين خلال شهر يوليو الماضي تجاوزت حاجز 134 مليون دينار بحريني.
0: وتعكس هذه المؤشرات المتقدمة التحسن المتواصل في وتيرة التداولات العقارية والثقة المتنامية في البيئة العقارية المحلية التي تدعمها إجراءات مرنة تسهل على مختلف الأفراد الدخول إلى السوق واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة. في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، قامت وزارة الداخلية بتطوير خدمة الإخطار عن إقامة فعالية.
1: وتتيح الخدمة للأفراد والمؤسسات وتقديم طلبات الإخطار لإقامة الفعاليات إلكترونيا، بما يواكب توجه الحكومة نحو التحول الرقمي وتعزيز جودة الخدمات الحكومية.
0: وضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، تم تطوير 114 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير و30 من يوليو الماضيين.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
2: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
3: عيش يا أمك. مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
4: هذه المواقف تحتاج تفكير.
2: هذه البرامج اللي أحبها
4: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
2: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
4: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين، شلون أقدر؟
4: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
2: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
4: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
2: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
4: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
5: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
6: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه، يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه، ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
5: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.

0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
1: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد، يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
2: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا من جديد في برنامج صباح الخير يا بحرين، وعدنا لكم من بعد ما توقفنا للاستماع إلى أولى النشرات الإخبارية الإذاعية في إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM. ومع هذه العودة تقبلوا تحيات فريق العمل المصاحب لكم من الإشراف، تحييكم الزميلة نور عبد العزيز.
3: من الإعداد والتقديم تقبلوا تحيانا شوق الدوسري وعبد الرحمن بومطير.
2: ومن الإخراج يحييكم المخرج حمد الشريان.

في محطة ولاء وتلاحم لهذا اليوم نطالع معكم مقالا للكاتب الإعلامي الزميل يوسف المعتز. هذا المقال نشره في صحيح

0: صحيفة الأيام البحرينية جاء في أبرز فقرات هذا المقال:
1: عاشت البحرين عبر تاريخها العريق مجتمعاً متماسكاً يجمع بين مكوناته الاحترام المتبادل وروح العيش المشترك. واليوم في ظل ما تمر به المنطقة من توترات أثر عدوان غاشم على مملكتنا، ينبغي أن يكون هذا التماسك أقوى من أي وقت مضى. فالبحرين ليست مجرد أرض نعيش عليها، بل بيت واحد يجمع أبنائه على الاختلاف في أصولهم ومذاهبهم.
0: كما أن الدولة في ظل ما تواجهه من تحديات خارجية تدرك خطورة إثارة الفتن والبلبلة داخل المجتمع، لذلك تحرص على حفظ الاستقرار وصون السلم الأهلي. وإذا كان هناك من يسيء للوطن أو يخالف القانون، فإن الجهات الأمنية المختصة هي التي تتولى التعامل معه، وليس من دور الأفراد أن يتهموا الناس

0: داخل المجتمع، لذلك تحرص على حفظ الاستقرار وصون السلم الأهلي. وإذا كان هناك من يسيء للوطن أو يخالف القانون، فإن الجهات الأمنية المختصة هي التي تتولى التعامل معه، وليس من دور الأفراد أن يتهموا الناس أو أن يخوضوا في نواياهم.
1: ولا يعني ذلك أن نتغافل عن أي سلوك يضر بالوطن أو يخونه، لكن الخطر الحقيقي أن يتحول الاتهام إلى فوضى وأن يطلق جزافا دون بينة، فتصبح الكلمة سلاحا يطعن به المجتمع نفسه. وبين حفظ الوطن من الأعداء وحفظ المجتمع من الظلم في الاتهام، تبقى المسؤولية في ميزان العدل الذي تضبطه الدولة والقانون.
0: يختتم الكاتب يوسف المعتز مقاله للتذكير: فإن القانون البحريني واضح في هذا الجانب، إذ ينص قانون العقوبات على معاقبة كل من يحرض علنا على بغض طائفة من الناس أو ازدرائها، إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالسلم العام. قوة البحرين ليست في العتاد وحده، بل في وحدة شعبها وتماسك مجتمعها. فالكلمة التي تجمع وتبني هي التي يحتاجها الوطن اليوم. أما الكلمة التي تفرق وتزرع البغضاء بين الناس، فهي خدمة مجانية لكل من يتمنى لهذا الوطن الضعف أو الانقسام.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدرين تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
4: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
5: ألو
6: ألو،
5: مشوار الظهيرة معك.
6: أهلا.
4: تذكرونا؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
7: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
4: يعود من جديد،
5: يعود من جديد.
4: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين. محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات.
2: نبقى الآن مستمعينا الكرام مع فقرة الثقافة المرورية، تقدمها الرائد خلود يحيى، رئيس فرع التوعية والتثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور. حلقة هذا اليوم حول الفحص الفني للسيارات.
3: تحرص الإدارة العامة للمرور مع دخول فصل الصيف على توعية قائدي المركبات لتفقد حالة المركبة والتأكد من وسائل إجراء الفحص قبل قيادتها لتفادي تعرضها للعطل وقوع الحوادث المرورية. لذلك على كل سائق المركبة قبل تشغيلها يتأكد من مؤشر الزيت، مؤشر مستوى الوقود، مؤشر مستوى الحرارة، والتأكد من زيت المحرك وزيت ناقل السرعة بشكل يومي، والتأكد من نظام التبريد على المحرك بفضل استخدام السوائل ذات النوعية عالية الجودة. كذلك التأكد من صلاحية البطارية وتوجد على نوعين، البطارية القديمة بتكون سائل والحديثة بتكون جافة. وإن من أسباب حدوث حرائق المركبات هو أهمال وضع السائل داخل البطارية، فجفاف السائل يؤدي لاشتعال البطارية والمركبة. كذلك التأكد من صلاحية الإطارات وعدم وجود أي تآكل أو تمزق في الإطار، والتأكد من مستوى ضغط الهواء وعمرها الافتراضي، وفحصها يكون بشكل دوري، واختيار الإطارات ذات الجودة العالية وتكون مناسبة للطرق ومطابقتها لمواصفات المصنع. كذلك التأكد من تواجد الإطار الاحتياطي باعتبار أن في فصل الصيف تتعرض الإطارات للتلف، وذلك لارتفاع درجة الحرارة، وذلك يؤثر على كفاءة الإطار من حيث الثبات والمرونة. والتأكد كذلك من قوة وكفاءة الفرامل، وكذلك التأكد من وجود معدات الرفع في المركبة ومن توافر المرايا الأمامية والخلفية وأن تكون مثبتة بشكل سليم، والتأكد من صلاحية الإنارة الأمامية والخلفية، وكذلك الالتزام بنسبة ما تتجاوز 30% لعازل الحرارة وعدم وضع حاجب الرؤية المخالف اللي ما يقوم بدور العزل الحراري وإنما تسبب في ضعف الرؤية أثناء القيادة الليلية مما يعرض السائق لخطر الحوادث. فيعتقد البعض أن استخدام المساحات يكون في فصل الشتاء فقط، وإنما أيضا يستخدم في فصل الصيف. هناك عوامل أخرى كعوامل الطريق أو الرطوبة فلها أهمية في استخدامها. كذلك التأكد من صلاحية قطع غيار المركبة اللي تتضرر خلال فصل الصيف والاشتراطات المطلوبة قبل الفحص الفني للمركبة. كما ننصح بتوافر مطفأة الحريق لاستخدامها عند الضرورة، والتأكد من خلو المركبة من العبوات المضغوطة والبطاريات المواد قابل الاشتعال وكل ما يمثل خطورة عند ارتفاع درجة الحرارة. فالإدارة العامة للمرور تتمنى لكم السلامة على الطريق.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: وزارة المواصلات والاتصالات تدشن طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة عام عيسى الكبير، محطة وطنية مهمة توثق جانباً من تاريخ قطاع البريد في مملكة البحرين.
1: تحت هذا العنوان

0: أقرأ هذا الخبر والذي جاء في تفاصيله. دشن معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات طابعا بريديا تذكاريا بمناسبة عام عيسى الكبير، تخليدا لذكرى صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه، باني الدولة الحديثة وقائد النهضة المؤسسية في تاريخ مملكة البحرين، وذلك في متحف البريد بالمنامة.
1: وفي هذا الإطار أكد الوزير أن تدشين الطابع التذكاري يمثل محطة وطنية مهمة توثق جانبا من تاريخ قطاع البريد في مملكة البحرين الذي يعود إلى الحادي من أغسطس 1884 مع افتتاح أول مكتب بريد في العاصمة المنامة، ليواصل القطاع منذ ذلك الحين تطوره ودوره في تعزيز التواصل ودعم مختلف جوانب التنمية وصولا إلى منظومة بريدية حديثة تواكب التطورات التقنية وتلبي احتياجات المجتمع.
0: وأشار معالي الوزير إلى أن توثيق إرث الشخصيات الوطنية من خلال الإصدارات البريدية يعكس أهمية الطوابع البريدية باعتبارها سجلاً تاريخياً يوثق المحطات الوطنية المهمة ويسهم في نقل الذاكرة الوطنية إلى الأجيال القادمة، مؤكداً حرص وزارة المواصلات والاتصالات على مواصلة تطوير قطاع البريد وتعزيز قدراته بما يتماشى مع المعايير العالمية ويدعم المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين.
1: ويأتي إصدار هذا الطابع في إطار جهود وزارة المواصلات والاتصالات لتوثيق المحطات الوطنية والشخصيات التي أسهمت في بناء نهضة مملكة البحرين وتعزيز حضور الطوابع البريدية كإصدارات ثقافية وتاريخية تعكس مسيرة المملكة وإرثها الحضاري وتبرز منجزاتها ورموزها الوطنية، في مقدمتهم صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه، تقديراً لدوره في ترسيخ دعائم الدولة وبناء مؤسساتها.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه، يا شيخ من ناشه زمانه بنابه وانحى عليه بمخلبه بالتريبه، ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
2: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا الكرام، مع حلول العطلة الصيفية تتغير تفاصيل اليوم داخل كل بيت، وبين الفراغ والإجازة يقف أولياء الأمور في مواجهة سؤال محوري: كيف نجعل من هذا الوقت مساحة متوازنة تجمع بين الترفيه وتنمية المهارات وبناء صحة نفسية وسلوكية سليمة لأطفالنا؟ للحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذة منى المحروس، أخصائية

0: الإرشاد الاجتماعي والتوجيه الأسري للحديث عن أثر العطلة الصيفية على الأطفال وكيف نديرها بذكاء. صباح عليك بالخير أستاذة منى، وسعداء بالتواصل معك في صباح الخير يا بحرين.
1: يا هلا مرحبا، صبحكم الله بالخير والعافية. تسلم.
2: يا هلا ومرحبا أستاذة منى، في بداية هذا اللقاء إذا ممكن تطلعينا على هذه التغييرات اللي تصير في العطلة الصيفية. مع بداية الصيف يتغير نظام البيت تماما، من منظور إرشادي كيف تؤثر العطلة الصيفية على نفسية وسلوك الطفل؟
1: طبعا أولا أصبح عليكم بالخير والعافية، ونتمنى دائما إجازة سعيدة لأولادنا وأطفالنا. بس لازم نفهم بأن العطلة هي فرصة تمنح إلى الطفل كإجازة وراحة من بعد طوال سنة من العام الدراسي، ولكن للأسف لازم إحنا نعرف شلون نتعامل مع هذه الفرصة. يعني هي تكون فرصة وإجازة تبني أطفالنا، أو إن هي فرصة أحيانا تدمر وتهدم أطفالنا، لأن هذه الفرصة وهذه المساحة من الراحة والفراغ قد يمكن تخلق له مشاكل، تخلق له انحرافات سلوكية، قد تظهر عليه تأثيرات على صحته وعلى جسمه، قد يسبب له سمنة، قد يسبب له ضعف لياقة. لأن أساساً أنا ما عرفت أستغل هذا الوقت مع أطفالي. فدائماً إحنا نقول الوقت لازم إحنا نعرف نستثمره مع أطفالنا بطريقة صحيحة، لا أنشطة ولا يكون دائماً فراغ خالي، لازم يكون في عملية توازن.
0: نعم، يمكن أستاذة منى يعني أولياء الأمور قد يعني دون قصد يمكن يرتكبون بعض الممارسات السلبية، وقد تكون يعني أخطاء شائعة يقع فيها الوالدان خلال الإجازة. بودنا أن تطلعينا يعني على يعني أبرز هذه السلبيات اللي قد يقع فيها أولياء الأمور خلال فترة الإجازة.
1: احنا دائما نقول اولياء الامور دائما عندهم قصير القلق والهوس من الاجازه او من العطله الصيفيه، عندهم هاجس كبير، لان احيانا دائما يحمل نفسه الذنب بانه مقصر احيانا في حق ابنائه. فدائما احنا نقول لاولياء الامور هو خير الامور اوسطها، يعني لا افراط ولا تفريط. دائما انت كن عندك توازن مع ابنك. انا اجازه صيفيه اعرف استغلها مع ابني، لا يكون دائما أنشطة وفعاليات طوال هذه الإجازة بهدف أن أنا أغطي هذا الهاجز والنقص اللي فيه مع ابني، ولا أن يكون دائما طول الإجازة الفراغ. فدائما خير الأمور أوسطها، فلازم إحنا يكون عملية اعتدال. الإجازة شهرين ثلاثة أشهر، فلازم أنا يكون عندي توازن، يكون فترة أنشطة وألعاب ومن حق الطفل أن يتطور ويتعلم، في نفس الوقت من حق أن يأخذ راحة لأن جسمه ونفسه عليه حق. فأنت لازم يكون عملية توازن، مو النجاح ولا الشطارة ولا التميز بأن أنا أملي جدول ابني بفعاليات وأنشطة قد يمكن ما يستفيد منها ولا شيء.
0: صحيح.
2: بالفعل أستاذة، إذا بنيحق موضوع الهاجس الأكبر لدى الكثير من أولياء الأمور هو الخوف من نسيان الطفل للحروف أو تراجع مهارة القراءة أو حتى المهارات الحسابية، هل التعليم الأكاديمي المباشر في العطلة الصيفية مهم أم أنه يحرم الطفل من حقه في الراحة؟
1: هي في قاعدة أساسية. الدراسات العلمية شنو تقول؟ تقول إن الطفل في عمر مبكر أساساً عنده قدرة على الحفظ وعدم النسيان، عنده مرونة في الدماغ وفي الأعصاب وفي الخلايا العصبية. من الجانب النفسي أساساً لازم نفهم بأن الطفل إذا كان عملية التعلم اللي تعلمها في المدرسة أو في الروضة عملية تعلم باللعب وكانت ممتعة، عمر الطفل ما رايح ينسى هاي الحروف وهذه الأرقام. هذا هاجس كبير عند أغلب أولياء الأمور، يعني عطلة يعني رايح ينسى. نقول ما ينسى الطفل، يمكن تضعف المهارات يقل مستواها ولكن ما ينساها. فنشوف مع بداية العام الدراسي يصير عملية مراجعة، يصير الأبديت إلى هاي الحروف إلى هاي الأرقام، فتشوف هنا يسترجع ويواصل طول السنة وتكون أموره على أحسن ما يمكن. بس لازم نفهم نقطة أساسية، أنا إذا أرهقت طفلي جسديا ونفسيا طوال هذه الإجازة شلون رايح يتقبل هذا العام الدراسي بنفسية وبحماس وبقوة. فلازم نفهم بأن عملية الأمان والهدوء والاستقرار في الإجازة، الراحة النفسية، هذا اللي تخلي الطفل عنده

0: طاقة، عنده باور، عنده قوة إنه يواصل مع بداية العام الدراسي. فأنا ما أرهق طفلي وأتعب طول هذه الإجازة علشان بعد يواصل طول سنة دراسية جديدة. فلازم يكون عملية توازن مع أنشطة أكيد، يعني إن أنا أعطيه أنشطة من رسم، من قراءة قصة، من مثلا تلوين، هذا اللي تقوي عضلات الإيد، تنشط الذاكرة بحيث إنه يمارسها بطريقة غير مباشرة.
1: نعم، يمكن من الموضوعات اللي يمكن أستاذة منى يعني أولياء الأمور بعد يشتكون منها كلمة يكررونها الأطفال الله يحفظهم، ملل، تمللنا في الإجازة. فيعني تعتبر هذه الكلمة يمكن أو هذا الشعور اللي مرون فيه العيال أشبه بتحدي. فيعني بودنا نتعرف يعني من خلال تواجدك معنا الله يسلمك في تحويل هذا الملل إلى فرصة لتطوير المهارات والشخصيات، بدل من أن يكون هذا الهاجس أو هذا الشعور يكون يعني بمثابة عبء على الوالدين.
0: هي كلمة ملل، نفس ما تفضلت يعني قلت، هي كلمة مزعجة ما حد يحب يسمعها.
1: صحيح،
0: وخصوصا الأم والأب، يعني من يسمع من طفل ملل فهو قاعد يحس أن أنا مقصر يمكن. صحيح. أو أحيانا يترك الطفل بدون أي اهتمام، وهذا أكبر غلط. يعني إحنا نقول من حق أطفالنا تلعب وتصير عندها فعاليات وتصير عندها أنشطة، بس في نفس الوقت لازم أنا أخلي طفلي يشعر بهذا الملل. هذا شيء طبيعي في الإنسان، ولكن هذا الملل ما يتحول إلى شيء مرضي أو إلى سلوكيات خاطئة أو إلى أحياناً ضرر على نفسية الطفل، لأن هذا الملل بيتحول إلى ألم. وأنا قلتها سابقاً ودائماً أكررها، الملل رايح يتحول إلى ألم، وهذا الألم النفسي أصعب من الألم الجسدي. فنقول أنت أعط مساحة لطفلك في الإجازة، خلى بدون أجهزة، خلى بدون فعاليات.
1: صح.
0: خلى بدون يعني مثلاً أي أنشطة أو ألعاب. خلى يكون يشعر بهذا الملل، هو بعدين قاعد يبحث، تشوفينه يطلع من البيت يحاول يبحث عن أدوات، يخترق له أشياء معينة. هني أساساً أنا قاعدة أجدد وأنشط الذاكرة عنده. أنشط جسمه، أنا قاعدة أنشط عقليته، أنشط بصره، الإيد ماله، عرفت شلون؟ فأنا عطيته مساحة أنه ما عنده شيء. فإذا إنسان فارغ ما عنده شيء، فشنو يقعد يسوي؟ يتعبث، يبحث. صح. يروح يلعب، يركب، ينزل. هذا في حد ذاته أنا قاعدة أحرك طفلي، أنا قاعدة أطور من مهاراته، أنا قاعدة أحفز عقله. فهذا لازم نفهمه، يعني خلي الطفل يتعلم بنفسه ويتعلم من الأشياء اللي حوالينا. فلازم أعطيه هذه المساحة.
1: صح. يمكن
0: أما أنا أشغل وقته طول الوقت عمره ما يطلع من هذه الدائرة.
1: بالضبط بالضبط أستاذة منى. يمكن يعني حتى تبادرت يعني تبادر إلى بالي يعني مجموعة من الأنشطة تكون داخل البيت. يعني والله مثلا متملل، رتب درج ثيابك مثلا، او يعني خزانه ملابسك، او العابك، او يعني الاشياء مو شرط حتى تكون خارج البيت، يعني حتى داخل البيت، او قد تكون حتى داخل الغرفه نفسها. يعني
0: احسنت،
1: شكرا.
2: وإذا بني على النقيض، يعني ساعات الطفل يكون له بيت الخاص.
1: صح.
2: مكان الخاص. يمكن كلنا مرينا ان احنا سوينا بيتنا خيمة، طلعنا من الكومفورت زون اللي احنا متعودين عليه، الى ان احنا نبتكر اشياء ثانية. فهذا الشيء خصوصا في يعني عصر التكنولوجيا أستاذة، يخلي الطفل يفكر، يبدع، يشوف الحياة بمنظور آخر بعيدا عن الأجهزة الإلكترونية مثل ما أنت ذكرتي. أستاذة منى، هل هناك رسالة أخيرة حابة توجهينها من خلال برنامج صباح الخير يا بحرين لكل أم وأب يستمعون إلينا الآن، وما هي هذه الرسالة؟
0: طبعا أصبح عليهم بالخير، ودائما أقول لهم يوم سعيد. ولازم نحط في بالنا نقطة، إحنا كمربين، كأم وكأب، إن طفلك ما رايح يتذكر لا الحروف ولا الأرقام ولا منهج تعليمي، ولا يكبر بهذه الحروف والأرقام، رايح يكبر بحبكم، باهتمامكم، برعايتكم، بكلامكم الطيب، باحتوائكم إلى أولادكم. لا نفكر في الجانب التعليمي أكثر من الجانب النفسي لأطفالنا، يعني هذا اللي بيخلي طفلي يكون متوازن، هذا اللي بيخلي طفلي ينمو يقدر يواجه الحياة حتى لو أنا ما كنت موجود وياه في الدنيا. لأنه

0: لهم البقاء الصالح لنا والباقيات الصالحات، فإن شاء الله يكونون البقاء الصالح ويثمرون ويطورون من مجتمعنا ومن أهاليهم ويرفعون رأسهم. ويوم سعيد عليكم إن شاء الله يا رب.
1: يومك أسعد دكتورة منى المحروس، يعني حقيقة رسائل جميلة، ويعني هذه الرسالة حقيقة يعني عادت يمكن لنا بعض الذكريات الجميلة مع أبنائنا، يمكن أثناء حوارنا معهم أثناء سؤالفنا معهم يمكن على ما قلتي يعني تذكرون المواقف، تذكرون مشاركتنا لهم في ألعابهم، وهي هذه المواقف هي اللي تصنع ذكرياتهم.
2: بالفعل أنا جدا سعيدة اليوم، خصوصا أن أستاذة منى كانت هي مشرفة في مدرسة خولة، يعني في ذاك الزمان كانت أخصائية الإرشاد في المدرسة وقت دراستي الثانوية، فأنا جدا سعيدة اليوم بوجودك اليوم ويانا في برنامج صباح الخير يا أبو حليل.
0: أسعد ويوم سعيد ويوم إن شاء الله محافل بالأنشطة والأشياء المميزة يا رب، موفقين دائما يا رب. شكرا جزيلا.
2: أجمعين، كل الشكر لك الأخصائية الإرشادية وتوجيه الأسري الأستاذة منى المحروس على هذه الإضاءات القيمة، ونتمنى لجميع أسرنا وأطفالنا صيفا ممتعا وآمنا ومليء بالذكريات الجميلة.

0: تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.
1: لكل قصة صوت ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي، تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي، أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030، سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: تحت شعار وعدنا في القمة، تواصل مدينة شباب 2030 التي تنظمها وزارة شؤون الشباب بالتعاون مع الشركة الاستراتيجية صندوق العمل تمكين برامجها وأنشطتها وفعالياتها للأسبوع الرابع.

0: على التوالي، وتستقطب مدينة شباب 2030 من خلال مراكزها المختلفة المشاركين بمختلف اهتماماتهم. واليوم سنسلط الضوء على مركز العلوم والتكنولوجيا، ولتعرف أكثر على هذا المركز يسعدنا استضافة صبا يحيى الأنصاري، مشرفة مركز العلوم والتكنولوجيا بمدينة شباب 2030. صباح الخير صبا.
1: صباح النور السرور.
2: يا هلا مرحبا فيك صبا، سعداء بالتواصل معك. ما شاء الله اسمك مرتبط باسم برنامجنا ايضا. صباح الخير يا بحرين. وصبا ما شاء الله عليك يعني نشيطة، و يعني نتابعك الله يسلمك في وسائل التواصل الاجتماعي. وبودنا الله يسلمك نتعرف على مركز العلوم والتكنولوجيا اللي تشرفين عليه في مدينة شباب 2030، أهم أبرز أهداف هذا المركز وأهم البرامج اللي يقدمها للمشاركين. نعم،
1: في البداية بس حبيت أشكركم على الاستضافة ودعمكم الدائم يعني حق الجهود الشبابية.
2: واجبنا.
1: بالنسبة لهالسنة في المركز هدفنا أن احنا نعرف مشاركينا عشان يستفيدون من مهاراتهم اللي تخص العلوم والتكنولوجيا بسوق العمل، فنعرفهم على مهارات جديدة، خصوصا يعني أن العالم من حولنا قاعد يتغير بسرعة، والAI الذكاء الاصطناعي صار شيء أساسي في معظم قطاعاتنا. فحرصنا أن احنا نحط برامج تواكب هالتغيير. يعني عندنا برامج من مختلف قطاعات العلوم والتكنولوجيا، من زراعة وبحث علمي لين هندسة الطيران وبرمجة روبوتات وغيرها.
0: نعم صبا، يعني أكيد المركز يتضمن برامج ومبادرات تطرح للمرة الأولى ضمن مدينة شباب 2030. إذا ممكن تحدثينا عن هذه البرامج وكيف كان الإقبال على التسجيل فيها؟
1: طبعا بما أن هالسنة يعني نسخة الأكبر من مدينة الشباب، فإحنا بعد كمركز العلوم قررنا نكون أكبر وأكبر. فعندنا يعني برامج عدد البرامج هالسنة أكثر من السنة الماضية، وعندنا حوالي 85 برنامج تدريبي وورش عمل، في منها يعني اللي انطرح مثلا السنة الماضية بعضها، ولكن أغلبها هذه السنة يعني جديد. فعندنا برامج مثل يعني بالتعاون مع بودي وركس مهارات الزياني يمكنون الشباب من تطوير مهاراتهم في قطاع السيارات الكهربائية. عندنا يعني برنامج بتعاون مع شركة أوكولس سبيس في سنغافورة ووكالة البحرين للفضاء، يعني يهدف أنه يبني باكت ساتلايت، فمتحمسين له بصراحة، بيبتدي اليوم بإذن الله، وتم يعني اختيار المشاركين فيه عقب ما اجتازه ومراحل قبول وغيره من يعني البرامج المتنوعة على هالسنة.
0: جميل.
2: نعم بلا شك يعني مثل هالبرامج المتنوعة وال يعني الأفكار والمبادرات لتواكب التطورات اللي نعيشها في حياتنا اليومية، بلا شك بأن مثل هالبرامج يقدمونها مجموعة من المدربين ونخبة من الخبراء، ويعني يمتلكون المؤهلات الكبيرة لتقديم مثل هذه البرامج. عارفين على أهم انصح التعبير شركائكم في مدينة شباب 2030 وتحديدا في مركز العلوم والتكنولوجيا، وكذلك يمكن الجهات الداعمة والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام أو الخاص.
1: طبعاً في هالسنة عندنا شراكة مع عدد جهات، منها طيران الخليج، عندنا معهم يعني برامج للفترتين يعرفون فيها المشاركين بأساسيات عمليات الطيران، يهيئونهم حق هالمسار المهني، فيدربون مشاركينهم على سيميوليتر عندنا في المركز هو لطيارة بوينغ 787. وعندنا بعد مع وكالة البحرين للفضاء هالسنة ما شاء الله عندهم أكثر من 10 برامج تدريبية وهاكاثون بناء مستعمرة قمرية.
2: جميل.
1: كان إقبال يعني الإقبال على التسجيل في هالبرنامج كبير. عندنا بعد من رعاتنا اللي هو زين إي سبورتس أكاديمي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية والجامعة الأوروبية، يعرفون فيه المشاركين بأساسيات تصميم الألعاب وتطويرها عشان يكونون مشاركين يعني رواد في هالمجال. طبعا أخيرا وليس آخرا شركة باس بحرين إيربورت سيرفيسز، عندنا معاهم أكثر من برنامج من هالإيركرافت إنجينيرينج تشالنج، يعلمون فيه مشاركين عن أساسيات هندسة الطيران إشراف من مختصين في باس، وتطبيق عملي عندنا في المركز على محرك الطيارة.
0: جميل جدا صبا، في ختام هذا اللقاء ما هي الرسالة اللي تودين توجهينها للشباب الراغبين في الانضمام إلى برامج مركز العلوم والتكنولوجيا أو أنهم يتعرفون عليها بشكل أكبر؟
1: بصراحة بدي أقول حق شبابنا يأخذون نظرة على كتيب البرامج سواء في العلوم أو في المراكز الثانية، يعني لازال في برامج متوفرة وبرامج يعني بتفتح جريب، لأنه يعني بصراحة مدينة الشباب مكان الفرص لتحقيق الأحلام، فممكن تبتدون بخطوة بسيطة جدا كمشاركين في ورشة عمل أو برنامج في مركز العلوم، لأنه يعني

0: هالمشاركات فعلاً تعلم الشخص الجانب الآخر من الشغل، ويعني تطور مهارات ما نتعلمها في الكتب. فالمهم تشاركون تتعلمون، وبإذن الله نشوف شبابنا رافعين اسم البحرين دائماً وأبداً.
1: بلا شك دائما ما نفخر بشباب البحرين، وأنا يعني حقيقة من خلال زيارتي الأسبوع الماضي لتقديم ورشة المايك المفتوح التابعة طبعا لوزارة الإعلام وتحديدا إذاعة البحرين، حقيقة يعني غبطت المشاركين على البرامج المتوفرة لهم، البرامج المتنوعة. صار خاطري الصراحة أمر عليكم أيضا في مركز العلوم والتكنولوجيا أجرب التجربة يعني سيميوليتر في الخاصة طبعا في طيران الخليج، المشارك من ضمن مركز العلوم والتكنولوجيا اللي أشرت إلى صبا. كل التوفيق والنجاح لكم إن شاء الله في هذه النسخة والنسخ القادمة، وشكرا جزيلا على قبول الدعوة والمشاركة معنا في صباح الخير يا بحرين. صبا يحيى الأنصاري، مشرفة مركز العلوم والتكنولوجيا بمدينة شباب 2030، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: حياك الله.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: بمناسبة اليوم العالمي للشباب، تنظم لجنة الشباب في أسرة الأدباء والكتاب سلسلة من الفعاليات الثقافية والأدبية التي تجمع بين الإبداع في المجال الأدبي، إيماناً بأن الشباب هم صناع المستقبل وأن الثقافة والأدب من أهم الوسائل لبناء الوعي وصقل الشخصية وإطلاق الطاقات الإبداعية. للحديث بصورة موسعة عن أهم البرامج والأنشطة التي تنظمها الأسرة، يسعدنا أن تكون معنا عبر خط البرنامج المباشر الكاتبة الروائية الأستاذة ندى نسيم، عضو مجلس إدارة أسرة الأدباء والكتاب، رئيس لجنة الشباب بالأسرة. صباحيش بالخير أستاذة ندى، وسعداء بالتواصل دائما معك في برنامج صباح الخير يا بحرين.
3: يا صباح الخير والمحبة والسلام عليكم جميعا إن شاء الله.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أستاذة ندى، في بداية هذا اللقاء، ما هي الرؤية التي انطلقت منها لجنة الشباب في أسرة الأدباء والكتاب؟
3: نعم جميل، يعني احنا حرصنا في أسرة الأدباء والكتاب منذ تأسيس لجنة الشباب ان احنا ندمج الشباب معانا في كيان أسرة الأدباء والكتاب. نعم. يعني أقدر أقول اليوم إحنا رؤيتنا إن إحنا نجعل من الأدب مساحة حية للشباب، نتيح للشباب فرصة طبعاً للتعبير عن أنفسهم من خلال إبداعهم الأدبي. نسعى إلى أيضاً اللي هو صقل مواهبهم في هذا المجال الثقافي والأدبي. باختصار يعني نقدر نقول إحنا اليوم قاعدين نسعى إن إحنا نفتح المجال أمام الشباب عشان يعني إن هم يكونون يكون لهم مشاركات ضمن المشهد الأدبي والثقافي الفاعل. طبعاً أنا إذا بتكلم على شبابنا البحريني المميز المبدع، هو شباب متميز في كل المجالات، فكيف يعني إذا ما كان أيضاً في المجال الأدبي والثقافي اللي طبعاً لا يقل أهمية عن باقي المجالات.
2: بلا شك، نعم. يمكن أستاذة ندى، يعني الأدب هو وسيلة لتمكين الشباب وتنمية شخصياتهم، أو يعني خليني أعيد صياغة السؤال بصورة أخرى، هل عاد الأدب

0: أو ما زال وسيلة لتمكين الشباب لتنمية قدراتهم، لتنمية شخصياتهم. يمكن في يوم من الأيام أو في فترة من الفترات كان يعني جيل الشباب لصيق أكثر بالكتاب، لصيق ب يعني فنون الأدبية بجميع صورها. هل ما زال الشباب يعني مهتم بهذا الجانب الأدبي والإرث الثقافي؟
1: نعم، أنا أعتقد يعني أن حتى وظيفة الأدب اليوم كلها تغيرت، هي صارت يعني أكثر عمق. يعني ما عاد الأدب فقط أنه محطة ترفيهية يعني بالنسبة للشباب، يعني صار اليوم الأدب أساساً يمنح الشباب صوت وهوية. نلاحظ طبعاً أن احنا من خلال طبعاً يعني اهتمام الشباب بالأدب يساعدهم على تعزيز التفكير النقدي. أحس أن الأدب يعطي مساحة اليوم للشباب، وهذه وايد شيء مهم، للوعي بالذات أكثر. الوعي بالذات يعني يساعدهم على يعني اكتشاف اهتماماتهم، مواهبهم، احتياجاتهم، طريقة التعبير أساساً حتى عن هوية الشباب. أضيف إلى ذلك، أعتقد اليوم الأدب بالنسبة حق الشباب يساعدهم أن هم ينمون مهارة الحوار والتواصل، وهذه يعني من المهارات اليوم المهمة اللي احنا لما نتكلم عن نجاح اي شباب لابد ان تكون مهارات التواصل والحوار مهمة
0: طبعاً.
1: بالإضافة الى ذلك، ما ننسى طبعا ان الأدب يساعد على تنمية الخيال والإبداع من خلال طبعا المؤلفات اللي شبابنا طبعا دائما يطرحونها ويشاركون فيها. نقطة أخيرة، أعتقد ان اليوم الأدب بالنسبة حق الشباب له دور وايد مهم في تعزيز الثقة بالنفس.
2: بالفعل، وتنمية المخزون الثقافي لدى الأفراد، وبشكل عام القراءة تفتح آفاق كثيرة مثل ما ذكرتي أستاذة ندالي، يعني محطات ثقافية إبداعية خيالية في كل مجال الواحد بالقراءة يقدر أنه يطور نفسه. أستاذة ندى، يعني ما هي الرسالة التي يحملها شهر أغسطس وبرنامج أغسطس الثقافي؟
1: نعم، احنا طبعا نحرص في كل عام ان احنا ننوع في البرامج الأدبية المطروحة، ونوصل رسالة ان الثقافة والأدب يعني ما عادت فقط هي نشاط ترفيهي، هي بالعكس اذا صارت اليوم اسلوب اساسا حق بناء الانسان. ونأكد ايضا ان الشباب هم شركاء اساسا في صناعة الفكر والإبداع. يمكن في هذا العام يعني حطينا سلسلة من الأنشطة والبرامج، بنبتدي بإذن الله مثلاً على سبيل المثال الأسبوع القادم بيكون عندنا جلسة حوارية حول علاقة الأدب بالإعلام، وإن شاء الله راح نستضيف فيها الشاعر الإعلامي صالح يوسف والشاعر الإعلامي علي القطان للحديث عن تجربتهم الشعرية وعلاقتها بالإعلام. بعد ذلك إن شاء الله بيليه بيكون عندنا مسابقة خاصة اللي هو بالإلقاء الشعري، وهذه أول مرة بيتم تنفيذها في أسرة الأدباء والكتاب. ثم بنختتم إن شاء الله جلسة نقاشية حول النقد، وبيكون عندنا هذه أول مرة أن يعني إحدى الشابات تكتب ورقة يعني نقدية، وبيتم إن شاء الله يعني طرحها ومراجعتها.
0: نعم، بلا شك بأن أسرة الأدباء والكتاب تحديدا لجنة الشباب تعقد مجموعة من الشراكات مع المؤسسات المجتمعية المختلفة ذات العلاقة ببرامج وأنشطة الأسرة. حدثينا عن هذه الشراكات أستاذة ندى، عفوا، وأهمية في تطوير وتنويع برامج الأسرة.
1: نعم، اليوم احنا نقدر نقول ان يعني هذه الشراكات اساسا يعني هي تعزز المجال الثقافي، ويكون فيها يعني تواصل مع افراد المجتمع، وتعزز مكانة الادب. يعني على سبيل المثال، يمكن احنا بدينا اول فعاليات برنامجنا الثقافي الخاص بيوم الشباب العالمي اللي هو بدينا امس في تاريخ يعني 1 أغسطس، تشرفت بتقديم جلسة حوارية خاصة حول موضوع الكتابة العلاجية بوح وشفاء. طبعا احنا نفذناها بالتعاون مع جمعية أصدقاء الصحة النفسية، يعني صار في تعاون ما بين لجنة الشباب وجمعية أصدقاء الصحة النفسية. أرجع أقول هذه إيمانا من دور الأدب العميق، وإحنا طبعا لما تعاوننا مع جمعية أصدقاء الصحة النفسية يعني أردنا أن نربط العلاقة الوثيقة بين الأدب اليوم وعلم النفس، بين الأدب ودوره أيضا في العلاج النفسي. طبعا وايد مهم أن يكون عندنا يعني تعزيز مثل هذه الشراكات، لأن أرجع أقول اليوم وظيفة الأدب أصبحت يعني عميقة وعريقة، ما عادت فقط مقتصرة على جانب كتب وقراءة، لا، اليوم هي ممتدة تتواصل مع الإعلام، وتتواصل مع الطب النفسي، وتتواصل مع يعني مؤسسات المجتمع، وتركز على الشباب. فإن شاء

0: يكون دائما في شراكات يعني مجتمعية إيجابية بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. أستاذة ندى، أكيد هناك طموح للجنة خلال الفترة القادمة، ما هي طموحاتكم القادمة؟
0: نتمنى والله إن شاء الله يكون في استقطاب يعني المزيد من الشباب حق لجنة الشباب في أسرة الأدباء والكتاب. يمكن إحنا يعني هذه الدورة الثانية اللي اشتغلنا فيها على تأسيس اللجنة، ولكن أنا ما زلت أقول بأن لجنتنا يعني بعد طموحة وما زالت يعني قيد التجربة، فإن شاء الله يكون دائما في استقطاب حق المزيد من الشباب. وطبعا نتمنى يكون عندنا بعد إطلاق مبادرات أدبية يعني تكون مستدامة، نسعى أن احنا نكتشف فيها المواهب، وطبعا أن احنا نسعى أن يكون عندنا بناء شراكات أوسع تساهم في جعل الأدب أكثر قربا وتأثيرا في المجتمع.
2: نعم، تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح في قادم المشاريع والبرامج والفعاليات اللي تنظمونها في أسرة الأدباء والكتاب، وتحديدا في لجنة الشباب في هذه الأسرة العريقة. الأستاذة الكاتبة الروائية ندى نسيم، رئيس

0: والكتاب عضو مجلس إدارة الأسرة. كنت معنا ضيفة كريمة في برنامج صباح الخير يا بحرين، سعداء دائما بالتواصل معك ويومك سعيد إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا، يعطيكم العافية.

0: إذن مستمعينا وصلنا إلى ختام حلقة بداية الأسبوع في برنامج صباح الخير بحرين. يمكن لاحظت شغلة انتبهت لها مؤخرا بس شوق، ضيوفنا اليوم كلهم على نفس الوزن ونفس يعني النطق الموسيقي للاسم. عندنا أستاذة ندى، أستاذة منى، وكذلك صبا.
1: تصدق
0: ما يعني معنا يعني اشتغلنا على الاعداد اثنيننا ولكن ما انتبهت على الاسم الا الحين، او مجموعه الاسماء اسماء مميزه كلا في مجاله وكلا في تخصصه. طبعا ساعدنا بالتواصل مع ضيوفنا الكرام، استفدنا منهم حقيقه استفاده شخصيه، سواء يعني الاستاذه منى المحروس الاخصائيه الاجتماعيه واخصائيه التوجيه الاسري في هذه الرسائل التربويه المميزه، كذلك يمكن ايضا ضيفتنا الكاتبه الروائيه الاستاذه ندى نسيم من خلال خبرتها سواء في مجال اسره الادباء والكتاب، وايضا في مجالها تخصصها في جمعيه اصدقاء الصحه النفسيه والمقالات اللي تطرحها والعلاقه العلاقه المتوازيه المشتركه بين الادب وبين علم النفس، يمكن علاقه وثيقه في طرح يعني مخزون ثقافي وإرث ثقافي وأدبي. وكذلك أيضا ضيفتنا صبا الأنصاري في برامج مدينة شباب 2030 وتحديدا مركز العلوم والتكنولوجيا.
1: للأمانة هناك تنوع كان اليوم في الطرح، خصوصا بما يهم فئات المجتمع المختلفة. صحيح. مثل ما انصح التعبير، يعني احنا بديناها بالأطفال، من بعدها برامج مدينة شباب اللي تجمع ما بين الأطفال والشباب، وانتقلنا إلى ختام هذه اللقاءات في لجنة أسرة الكتاب، أسرة الأدباء والكتاب، ولجنة الشباب بالأسرة اللي تناولت موضوع جدا مهم، وهو يعني البرامج التي تدعم الشباب والثقافة والقراءة بشكل عام.
0: يعني حلقتنا شبابية بامتياز اليوم
1: لأن احنا شباب.
0: نعم بكل تأكيد. إذن مع هذه المحطة نكون مستمعين الكرام قد وصلنا وياكم إلى ختام حلقة اليوم. نلتقي معكم إن شاء الله بكرة في لقاءات متنوعة، في فقرات أيضا تهم شريحة كبيرة من جمهور إذاعة البحرين وجمهور برنامج صباح الخير بحرين. مع هذه الدقائق نبعث لكم تحايا فريق العمل الذي سعد بصحبتكم. من الإشراف تقبلوا تحيات الزميلة نور عبد العزيز،
1: ومن الإعداد والتقديم نحييكم عبد الرحمن مطيع وشوق الدوسري.
0: لكم أعذب التحايا من المخرج حمد الشريان. نلتقي وياكم إن شاء الله باكر، حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله.
1: في أمان الله.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

البحرين إن محبتنا هي الساس والأصل، وإن اللي يجمعنا دوم هو الوصل. نعم، هذه هي البحرين.

علمتنا البحرين أن الإنسان يعتلي قدره بالوطن، وأن الأمان نعمة لا تقدر بثمن. علمتنا البحرين أن فرحتنا واحدة وحزننا واحد، وأن الديرة سند عون لكل واحد.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: خلف الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ابنه الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى بن علي آل خليفة، الذي سارت البحرين في عهده خطوات سريعة نحو التقدم، حيث تأسست دوائر حكومية جديدة وتشكلت مجالس إدارية للمصارف والصحة والشؤون العامة.

لبسك لحزام الأمان يحميك في لحظة ويحمي أسرتك. مع تحيات الإدارة العامة للمرور.

0: إعجاز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
0: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
0: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: يوم بلا كهرباء. تمام الساعة 7 مساء، التيار الكهربائي مقطوع منذ ساعات.
1: سأتصل بالطوارئ مرة أخرى. ما هذا؟ مشغول منذ عدة ساعات.
2: طلال.
3: نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، لماذا لم تقل إنك هنا؟
3: لم يسألني أحد.
2: اذهب إلى النافذة وألقي نظرة إلى أبنية الحي، أخشى أن يكون العطل في بيتنا فقط.
3: حاضر.
4: ما الأمر؟ فاطمة.
5: هذا الثقيل داس على قدمي.
3: آسف، لا شيء سوى الظلام هنا، يبدو أن الكهرباء مقطوعة عن المدينة بأكملها.
2: المشكلة أننا لا نملك شمعة واحدة. أبو طلال،
1: لا تطلبي مني أن أذهب إلى البقال، فأنا لن أستطيع السير خطوة واحدة بسبب هذا الظلام الحالك.
2: طلال، أبعد قدمك عن قدم أختك.
3: لكنني لم أترك مكاني.
1: معذرة يا بنيتي، أردت إحضار زجاجة ماء، آسف.
2: سأجرب الاتصال بالطوارئ، علني أجدهم. طلال،
3: لست أنا يا أمي.
2: أبو طلال،
1: لست أنا.
2: ما الأمر إذن يا فاطمة؟ لماذا تبكين هذه المرة؟
5: إنه دورك يا أمي، ألم تشعري بوجودي؟
2: أنا؟
0: وهكذا يمضي الوقت ثقيلا على الجميع.
1: انتهت نشرة الأخبار، لن نعرف ما يحدث في العالم.
2: الثلاجة متوقفة عن العمل منذ عدة ساعات، لا شك أن اللحم قد فسد. يا طلال،
3: لست أنا.
1: ولا أنا.
2: ولا أنا أيضا. ماذا بك إذن يا فاطمة؟
5: تذكرت أنني لم أكتب الواجب المدرسي، لا شك أن المدرسة ستوبخني.
1: لا عليك يا بنيتي، غدا أوصلك إلى المدرسة وأشرح للمدرسة حقيقة ما حدث.
0: لم يبقى أمامهم سوى النوم. النوم هو الشيء الوحيد الذي لا يحتاج إلى طاقة الكهرباء.
1: طلال، فاطمة، ليذهب كل منكما إلى سريره، هل تعرفان الطريق إلى الغرفة؟
3: نعرف.
5: معذرة يا أمي، أردت أن أشرب الماء.
1: قلت لكم ألف مرة أن تبعدوا هذه المزهرية عن الطريق.
2: من وضع هذه هنا؟
0: ساعات قليلة دون كهرباء، وهذه هي النتيجة. هل يمكن لهذا المنزل أن يتحمل مزيدا من الظلام؟ تخيلوا منزلا بلا كهرباء، ولكن ابحثوا عن السبب ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6: جمال الكون في حسنك، وفن الحب هو فنك، وكل الزين في تشنتي، يا أحلى عندي من كل شيء. يا حورية وسط البحور، يا أحلى من بنات الحور، يا داني في الخليج انتي، عزيزه وين ما كنتي. وشو صفيك وشو خلي، حويتي كل حسن أصلي، حياتي انتي يا عمري، وحبك بالحشي يسري. نعيم الدنيا في قربك، عذاب القلب في بعدك، ويكفيني رضا منك، وقضي هالعمر يمك. خليفة العيسى.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

الحب لو كان بحر حبي لها بحرين، والعمر لو ينهدي يفداك يا بحرين، يلي ودادك سكن وسط الحشة والروح، انتي دوا مهجتي وانتي كحل العين. طاريك في غربتي شربي وكل زادي، نساني كل العنى برد على فادي، ليحان وقت السفر راجع لك بلادي، سالت دموع الفرح وابتلوا الخدين. بلسم وملح الخليج ترابك الطيب، هواك نفحة أريج وشعبك حبيب، لو درت كل الدول مثلك أبد ما شفت، سبحان من صورك وسط البحر بحرين. خليفة العيسى.

0: هنا البحرين. من أنا؟
1: أنا أسماء.
0: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
2: أنا الأذن.
0: من أنا؟ الجلد.

ما هذا الضجيج؟ كل هذه سيارات؟ الرحمة يا رب. أفضل شيء أفعله أن أذهب إلى شاطئ البحر حيث أريح أعصابي من تلك الضجة المزعجة وأكسب جلدي لوناً برونزياً جميلاً.

0: يا سلام على الهدوء.
1: مرحبا يا سيدي.
0: أريد مكانا بعيدا عن الناس وتغطيه الشمس جيدا.
1: حاضر، تفضل.

0: هذه هي الراحة. لو سمحت.
1: نعم يا سيدي.
0: أريد كوبا من العصير الطازج لو سمحت، وضع فيه الكثير من الثلج وقليلا من البذورات والمكسرات.
1: حاضر يا سيدي، أي شيء آخر؟
0: شكرا، اقترب اقترب.
1: نعم.
0: ما اسمك يا صديقي؟
1: اسمي ماهر.
0: حسنا يا ماهر، أرجو ألا تتأخر علي، فالشمس تجعلني عطشان.
1: دقائق معدودة يا سيد
0: أشرف.
1: أهلا يا سيد أشرف، دقائق معدودة.
0: شكرا شكرا. أين أنت يا سجائري الغالية؟

0: جعلتك الشمس عطشان، فكيف يكون حالي إذن؟
1: مرحبا بك أيها الجلد. هل أنت سعيد بوجودك هنا على شاطئ البحر وتحت أشعة الشمس؟
0: لا
1: لا؟ وهل أنت مستاء؟ عليك أن تفرح لأني أصبغك بلون برونزي مميز.
0: ومن قال لك إني أريد هذا اللون؟ ثم ما فائدة اللون بلا صحة؟
1: صحة؟ أي صحة تلك إذن التي تحدثني عنها؟
0: هكذا، هذا ما تعرفه عني فقط. اسمع إذن، صحيح أني أقوم بتأمين الغطاء الخارجي للجسم، ولكن عليك أنت أن ترعاني وتحافظ علي، وإلا أصبحت مصدر قلق وألم شديد لك. فأنت الآن تجلس مثلا متعرضا لأشعة الشمس المحرقة، ومتجاهلا أن هذا الأمر يسبب لي الكثير من الأمراض.
1: كيف ذلك؟ فأنا لم يمضي على وجودي 10 دقائق.
0: يا سيد أشرف، إنني كطبقة تغطي الجسد أتعرض في اليوم

0: إلى عشرات العوامل التي تؤذيني وتسبب لي الكثير من الأمراض، فأنا عرضة للمواد الكيميائية والصناعية والتلوث والغازات المنبعثة من المصانع وعوادم السيارات، مما يسبب لي حساسية مفرطة تؤدي إلى أمراض كثيرة.
1: وما هي أسباب الحساسية؟
0: الأسباب التي تصيبني بالحساسية كثيرة ومنوعة.
1: أعرف أن بعض المواد الغذائية مثل البيض والسمك قد تصيبك بشيء منها.
0: صحيح، وكذلك الحال بالنسبة لبعض الأدوية.
1: تقصد البنسلين واللقاحات؟
0: أجل، كما قد يكون السبب من التقلبات المناخية للفصول والتعرض للشمس.
1: عدنا للحديث عن الشمس والتعرض للشمس.
0: أولست أنت من سأل عن أسباب الالتهابات؟
1: عذراً، تابع أيها الجلد.
0: هناك بعض الناس يتأثرون من تناول المكسرات مثل اللوز والفستق أو ملامسة بعض أنواع الزهور والأشجار.
1: ولكنني الآن في عمر لا أتعرض فيه إلى تلك المشاكل التي ذكرتها.
0: من قال لك هذا الأمر؟ إن الجلد يحتاج إلى عناية خاصة في كل مراحل العمر. أولاً، يصاب الأطفال حديثو الولادة بالإحمرار أو الأكزيما، والشباب أيضاً. أما الشيوخ فليس هناك أكثر قلقاً في هذا المجال من إصابة جلد الرأس بالصلع.

0: تفضل يا سيد أشرف، هذا العصير الطازج.
1: شكرا. أين كنا في حديثنا؟
0: عذرا يا سيد أشرف، ولكن من المؤكد أنك تتحدث مع جلدك.
2: وما أدراك أنت؟
0: إنه أمر أراه كل يوم عشرات المرات، وخصوصا عند أولئك الذين يجلسون تحت أشعة الشمس لساعات طويلة، فغالبا ما أسمع جلودهم تستغيث. عموما قبل أن أترككما لحديثكما، أقترح عليك أن تروي عطش جلدك بقليل من زجاجة الزيت تلك حتى لا يشعر بالجفاف. تفضل، والآن عن إذنك.
1: أرأيت؟ هذا إنسان يعرف حقا ما هي قيمتي وما هي أهميتي. يا ليتك دائما تكون مثله.
2: حسنا، تفضل أيها الجلد، سأروي عطشك ببعض الزيوت، ولكن أكمل ما كنت بدأته.
1: حسنا، هل ما زلت مصرا على تعذيبي؟
2: يا جلدي، أنا لا أعذبك ولكني أدللك، فأشعة الشمس مفيدة لك.
1: صحيح، ولكن بمقدار معين وفي أوقات محددة.
2: ماذا تقصد بأوقات محددة؟
1: أقصد أن العلماء جميعا قد اتفقوا على أن التعرض لأشعة الشمس بين الواحدة ظهرا والرابعة عصرا، خاصة في فصل الصيف، قد يؤدي لأمراض خطيرة، أولها ضربة الشمس التي قد تسبب الوفاة، وثانيها سرطان الجلد ويسمى بسرطان الخلايا القاعدي، وهو من أنواع سرطانات الجلد الأكثر انتشارا، حيث تدل الإحصاءات أن أكثر من 2 مليون حالة إصابة جديدة يتم اكتشافها سنويا في أوروبا وأستراليا وأمريكا.

0: حان وقت سيجارتي. أيها الجلد، ما بك توقفت عن الكلام؟
1: ما بي؟ أشعر أن كلامي يذهب هباء. ألا تعلم أن التدخين يسبب لي أمراض أخرى كعدم التئام الجروح والتجاعيد المبكرة واصفرار لون جلد الأصابع والشفتين؟
0: ماذا؟ تجاعيد؟ بعد كل هذا التعب للحفاظ على شبابي تقول لي تجاعيد؟ حسناً حسناً، لقد أخفتني حقاً. قل لي، ما هو الواجب علي؟
1: الواجب أن تتبع الإرشادات.

0: الصحية السليمة لتحافظ عليه. وأول هذه الإرشادات التزام الأكل الصحي، ثم الابتعاد عن التدخين، ثم تجنب أشعة الشمس الحارقة،
1: ثم
0: عدم التعرض لمواد كيميائية أو صناعية،
1: ثم
0: المداومة على تناول أصناف الفاكهة المنوعة،
1: ثم
0: عدم السهر والإرهاق،
1: ثم
0: لا شيء.
1: الحمد لله.

0: ما دمت صديقي أيها الجلد، فهل لك أن تخبرني عن حقيقة الحبوب التي يعانيها ولدي حسن؟
1: أصبحت تخاف على نفسك وعلى أبنائك الآن. عرفت ما تعني. أنت تسأل عن أكثر أمراض الجلد شيوعاً، وهو مرض حب الشباب.
0: فعلا هذا ما قصدت معرفته، فقد انتشر هذا الحب في وجه ابني وكتفيه وفي أعلى الجذع، فما سبب ذلك؟
1: قد يكون السبب الرئيسي للالتهاب هو ما ينضح من مواد دهنية ممتزجة بالبثور، ومن سمات حب الشباب البثرة التي تمتاز برأس أسود.
0: ومما تتكون تلك البثرة؟
1: إنها من بقايا مادة متقرنة ممزوجة بالمادة الدهنية التي تفرزها الغدد تحت المسام، حيث تتجمع في نهاية القناة حول الشعرة.
0: وكيف أحافظ على صحتك أيها الجلد؟
1: بمحافظتك على صحتك أنت تحافظ علي وعلى جميع أعضائك.
0: وولدي، هل أعالجه ببعض الكريمات؟
1: أنصحك أن تأخذه إلى طبيب مختص.
0: شكرا، أشكرك أيها الجلد، يا جلدي العزيز.
2: من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس، وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الحقيقة بدقيقة، تعميقا للمواطنة بين مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي.
1: قرر المجلس عدم ضرورة تصديق شهادة المنشأ والفواتير المصاحبة لها الخاصة بالبضائع ذات المنشأ الوطني.
0: كما سعى المجلس أيضاً لإزالة العوائق الإدارية على حركة مرور الصادرات والواردات بين دول المجلس،
1: فأقر عدم المطالبة بتصديق شهادات صلاحية المواد الغذائية والصادرة عن أي دولة من دول المجلس.
0: كما أقر المجلس الأعلى آلية متخصصة لحل قضايا التبادل التجاري بين دول المجلس.
1: مجلس التعاون الخليجي يزيل العوائق، يطور منظومته الاقتصادية، يشجع الأنشطة الاقتصادية في دوله الأعضاء.
0: إنها منافع ومزايا يجنيها مواطنو دول المجلس، لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
1: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة

0: اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
1: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. نقضي دقائق نتصفح معظم نقضي دقائق نتصفح معجم للألفاظ والتعابير الشعبية، ونقف عند ما يستوجب الوقوف عنده. عزيزي المستمع، كما عودناكم نحن قسمنا هذا المعجم إلى صفحات، والآن إلى الصفحة الأولى.

تحت عنوان مفردات منتقاة من اللهجة. عندنا لا نزال احنا الآن في حرف الخاء، وطبعا بدأنا من حرف الألف في حلقاتنا السابقة، وسنستمر إن شاء الله إلى حرف الياء. في هذه الحرف عندنا مفردة خرطة، خرطة وخراطة وخريط الموضوع الفاسد، وفلان خرطها يعني أوقل فيها من غير هداية، وكلام فلان كلام خرطي بمعنى كذب لا يعتمد عليه، وخراط شخص خراط كذاب لا يعتمد عليه. هذه أيضا من في خطابنا التعبيري، نحن يعني أحيانا إحنا نعرف الشخص الذي يتفوه بالكذب فنوجس من نخيفة، وأحيانا شخص مو بكذاب ولكن طرت الظروف إن قال كلمة غلط فنقول عنه فلان غلطان في الكلمة ذي ويمكن يبالغ فيها، ولكن الخراط والخريط شيء آخر، يعني نقول فلان خرط إذا ما عليك منه، يعني معظم كلامه كذب ولا يعتمد عليه في شيء. وأعتقد أن الجميع يوافقني أن هذه مفردة عامية، ولكن قد تتفاجؤون إذا قلنا لكم أنها مفردة عربية فصيحة غير مستعملة. فالعرب تقول عن يعني موضوع من المواضيع، يقول قام فلان وقال كذا وكذا وكذا، يوقف الثاني يقول هذه من خرطاته أي من كذبه. والرجل الخروط يعني أيضا هم يقولون هذه خروط، الخروط الذي يتهور في الأمور ويركب رأسه في كل ما يريد بالجهل وقلة المعرفة، هذا الكلام كلام قواميس اللغة. إذن الخروط هو الذي يتهور في الأمور ويركب رأسه في كل ما يريد بالجهل وقلة المعرفة. ومن أحاديث الإمام علي كرم الله وجهه إن عندما كان خليفة أوتي برجل، يعني جماعة من المصلين يا أبو ريال يشتكون عليه، قالوا يا أمنا ونحن له كارهون. طبعا المعروف إن أنت عندما تقف وراء إمام

من شروط صحة الصلاة أن تكون أنت مستحسن هذا الإمام، تعرف الريال نزيه وكذا وإلى آخره يعني، فيقول لك نستحسنه. أما إذا ما تستحسنه يعني، أو الأغلبية ما تستحسن هذا الإمام، ينعزونه يحطون واحد غير، يمكن محافظ من كتاب الله، ولا أخلاقه سيئة ما يصلح لهذه المهمة. فهذا الرجل يبا حق الإمام علي، شو قال للإمام علي؟ قال له إنك لخروط أتأمهم وهم لك كارهون، إنك لخروط. يعني قال أنت في الخرطي يعني، ما تفهم شيء بالمرة، شلون تأمهم بالقوة؟ لذلك كلمة خرطي وخراط وخراطها فلان وإلى آخره، كلها من المفردات العربية القديمة التي بقيت في اللهجة البحرينية وتجاهلتها الفصحى لأسباب كثيرة، طبعا أهمها وجود البدائل، ولكن عندما نتحدث بها الآن لا أعتقد أن أحد يستطيع أن يقول لنا أنك تتحدث بالعامية. عندما نقول يعني في سياق حديثنا نقول حق وكان كلام هذا الرجل معظمه خرطات، وأنه رجل خروط، معناها في الحالة ذي نحن نتحدث بالفصحى. وآخر شيء عندنا الخرط هو لحم المحارة في داخل الصدفة. احنا عرفنا المحارة لو فتحناها يوجد حيوان داخل المحارة، والحيوان عندما تدخل أي مادة غريبة داخل الصدفة يهيج ويحمي نفسه بإفراز مادة تكون اللؤلؤ، يفرزها يحيط بالمادة الصغيرة ذي يسويها قماشة عشان يحمي نفسه. والإنسان طبعا الله سبحانه وتعالى يقول علم الإنسان ما لم يعلم، أدرك ذلك بفترته فيفتح المحارة ويأخذ القماشة الداخلية. ولكن في الزمن القديم يعني يأكلونه، حتى الآن يأكلون هذه المادة، موجودة تؤكل، وفي بعض الدول لأثمانها مرتفعة جدا في اللحم لداخل المحارة، والعرب يطلقون عليها الجحمل ونحن نطلق عليها الخرط. وإلى صفحة

تحت عنوان من أنواع الحلي البحرينية اخترنا لكم مفردة حيل. الحيل من حجل العربية وحجول، طبعا كما قلنا لكم من قبل أن الجيم تبدل ياء في اللهجة وهي لغة تميمية، وأيضا يسمونها الخلاخيل الخلخال. هي حلقات بمقاس أسفل القدم وأعلى الكعب، أحيانا تصنع من الذهب أو من الفضة أو من أي شيء آخر، تتدلى منها كرات ذهبية صغيرة مجوفة وبها قطعة من المعدن بداخل التجويف. عندما تمشي الفتاة هذا الخلخال يصدر صوت، وعند الحركة أيضا يصدر صوت، وهذه التجويف أو الكرات الصغيرة يسمونها البراشيم. الحجل في اللغة هو البياض في قوائم الفرس، عند ذلك يقال عن الفرس أنه محجل، ووصف الرسول الكريم أمته بأمتي الغر المحجلين، أي بيض مواضيع الوضوء من الأيدي والوجوه. وأيضا يطلق لفظ حجل في العربية الفصحى

0: على حلقتي القيد المتصلة بالسلاسل. حنعرف احنا ان هناك قيد عند الشرطي في حلقة في حق اليد اليمنى او الريل اليمنى، وحلقة ثانية حق اليسرى، ولا اسم اجنبي احنا نسميه هافكري، العرب تطلق عليه حجل ايضا. واعتقد ان الوقت ادركنا، واتمنى لقاءكم ان شاء الله في حلقة قادمة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: دور الانعقاد العادي هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.

علمتنا البحرين إن العلم قيمة ورمز وانتماء، وإن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين إن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وإن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين إن نعطي بقلب وروح وتفاني، وإن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم

0: أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

0: أهلا بكم أيها الأخوة والأخوات في لقائنا اليومي المتجدد مع حكاية الحب.
1: أعزائنا نحييكم أطيب تحية وتسعدنا صحبتكم.
0: عندما تفكر اليوم وأنت في القرن 21 في أن تقدم هدية لحبيبتك، فإن أول ما تحرص عليه هو أن تقدم هذه الهدية مهما تكن قيمتها في أجمل مظهر، ملفوفة في ورق السلوفان. ولكن لا تظن أنك صاحب هذا الاكتشاف، لقد سبقك إليه أحد أنواع الفراش، فإن ذكور هذا النوع تقدم لإناثها هدايا الحب، رحيق الزهور مغلفاً في مظروف شفاف تصنعه من لعابها.

وأنت الآن تغري فتاتك بعش غرام براغ، ستضع هذه الطاولة هنا وهذه المرآة الخلابة بإطار من الحديد المطروق، وهنا فاز ثمينة مطعمة بعروق الفضة، وتحضر لها الأثاث اللامع البراق. فهل تعلم أن بعض ذكور العندليب تملأ أعشاشها بأي شيء براق تستطيع حمله إلى العش حتى يلمع في الظلام، فترتاح أعصاب الأنثى وتجد القدرة على احتمال الرقاد على البيض.

0: ولست أنت الذي اكتشف الغزل واعتبره المرحلة الأولى من مراحل الحب. هل رأيت الطاووس قبل أن يراود أنثاه؟ إنه يستعرض ذيله الجميل بألوانه الزاهية أمامها، كما تختال أنت في بزتك الجديدة أمام بنت الجيران.
1: لقد عرفت الحيوانات والطيور الغزل قبل أن يعرفه الإنسان. إن ذكورها تتحكك بإناثها وترقص أمامها وتغني، بل وتفرز خلاياها روائح تثير الأنثى وتجتذبها، والأسد يفترس الغزال ويحمله إلى عرينه فيعرضه على إناثه وصغارها قبل أن يأكلوه. ألا تستعرض أنت بما تأتي به إلى زوجتك من مأكل وملبس لتزيد إعجابها بك وحبها لك؟

0: وننتقل من مرحلة الحيوان إلى مرحلة الإنسان. فالإنسان البدائي يعيش إلى اليوم في القبائل المتخلفة في بعض الجزر النائية، وهناك نجد أن الشبان الذين يصلون إلى سن الزواج يتحتم عليهم أن يثبتوا جدارتهم للزواج بأن يتسابقوا لمسافة طويلة مرهقة، وأكثرهم جلداً على الجري خليق بيد الفتاة المعروضة للزواج.
1: ومنهم من يركبون الخيل ويعرضون مهاراتهم في ترويضها وقدرتهم على احتمال الركوب. وفي قبائل أخرى يلقي الشبان بأنفسهم إلى مواطن التماسيح ليصارعوها، والفتيات واقفات على الشاطئ يجرين ويصرخن ويلهثن، وكل منهن تود أن يتغلب فتاها على التمساح
0: وتنتظره ليصعد إليها به ويسلخه ويرمي بجلده تحت أقدام فتاته، وإذ ذاك تأخذ

0: جلد فتحشوه وتعلقه على باب خيمتها أو كوخها، وكأنها تقول زوجي بطل.
1: وهناك قبيلة أخرى يعرض فتيانها أنفسهم للسع النحل أو ضرب الصياب، فقد كان هناك احتمال الرجل للألم الجسدي دليل على الجدارة في عصور ما قبل التاريخ.

0: هذا نوع أعزائي من الغزل يتقرب من خلاله الشاب إلى الفتاة ويسعى للحصول على قبولها ورضاها
1: بمصارعة التمساح. إنه قد يفقد حياته دون أن يحصل على حبيبته.
0: في سبيل الحب يهون كل شيء، أم أنك غير مستعد للتضحية في سبيل نيل رضا من تحب؟
1: والله هذا سؤال يحتاج إلى بعض التفكير. المهم أن الإنسان تطور، والحمد لله أننا لم نعش في مثل هذه العصور المرعبة.
0: بالطبع أصبح الحب اليوم أكثر سهولة ويسر،
1: ولكنه أقصر عمراً.

إن فشل الارتباطات بين الرجل والمرأة أوحى إلى القبيلة بأن تسن تقليدا جديدا، فإذا اختار الفتى فتاة اجتمعت الأسرتان وحبست الفتى والفتاة في كوخ مقفل لليلة واحدة، حتى إذا جاء الصباح فتحوا الكوخ وسألوا الفتى: أتقبلين العيش مع هذا الفتى إلى نهاية العمر؟ فإن قبلت كان معنى قبولها أن الفتى نجح في رسالة الغزل بدرجة جيدة على الأقل. وهذا يطرح علينا سؤالا حول الغزل: ما هو هذا الغزل الذي يجذب الفتاة؟

أنه تطلع الفتى إلى الفتاة، العمل على لفت نظرها إليه وعرض حبه عليها وتتبعها إذا تقلت حتى تخضع. وقد أجمل شوقي مراحل الحب في نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء. والغزل هنا موضعه بعد النظرة وقبل الابتسامة، ولعوامل الأخلاق والعرف ينبغي لنا أن ندرك أن هدف الغزل هو الزواج، وبذلك تصبح قصة الغزل في التاريخ هي قصة وسائل السعي إلى الارتباط الشرعي بين الرجل والمرأة في سبيل حفظ النوع.

إن إدراك كثيرون من الآباء في المقاطعات الغربية من أمريكا لهذه النظرية يجعلهم يقضون أغلب لياليهم في مطبخ الدار لكي يتيح الأب الفرصة للفتاة أن تستقبل فتاها في دارها على انفراد، إذ أن الآباء يؤمنون بلزوم هذه المرحلة كخطوة إلى الخطوبة فالزواج. والحروب تبدأ وتنتهي، ولكن الحرب ضد الغزل بدأت منذ فجر التاريخ ولن تنتهي، فإن الغزل من علامات الشباب ولن يرضى عنه الشيوخ وهم قادة المجتمع، ومن ثم فإن الجيلين يتصارعان منذ الأزل وإلى الأبد.

0: حدث الخليل بن سعيد قال: مررت بسوق الطير فإذا الناس قد اجتمعوا يركب بعضهم بعضا، فإذا أبو السائب قائما على غراب يباع قد أخذ طرف ردائه وهو يقول للغراب: يقول لك غيث بن ذريح:
1: ألا يا غراب؟

0: رهب البين قد طرت بالذي أحاذر من لبنى فهل أنت واقع؟
1: ثم لا تقع ويضربه بردائه والغراب يصيح.

0: تذكرون معنا كم تكررت حكاية الغربان التي تمثل طائر الشؤم منذ ذكرها، وأيضا منذ أن ذكرها قيس بن ذريح في أحد أبياته؟
1: نعم، لقد تعددت الحكايات التي يتطير الناس فيها من ذكر الغربان بعد أن صورها الشاعر العاشق، وهي تحمل أخبارا سيئة وحملها ما لا تتحمل.
0: وقديما دائما ما كانت أقوال الشعراء تذهب مذهب الأمثال أو الحكم التي يرددها الناس، بل ويؤمنون بها دون تردد.
1: إلى هنا أعزائي نتوقف، لقاؤنا يتجدد غدا بإذن الله، فإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

0: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المنشآت المدنية والحيوية في دولة الكويت الشقيقة، في انتهاك سافر لسيادة دولة الكويت وأمنها واستقرارها، وتهديد مباشر لسلامة المدنيين والمقيمين على أراضيها، ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخرق صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأشادت الوزارة بكفاءة وجاهزية القوات المسلحة الكويتية التي تصدت يوم أمس لعدد من الطائرات المسيرة المعادية ودمرتها، مجددة تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات رادعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشددة على ضرورة الوقف الفوري والشامل للاعتداءات الآثمة وغير المبررة التي تنفذها إيران ووكلاؤها على دول المنطقة، ووقف تهديداتها لحركة الملاحة البحرية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. دشن معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة

0: وزير المواصلات والاتصالات طابعا بريديا تذكاريا بمناسبة عام عيسى الكبير، تخليدا لذكرى صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه، وذلك في متحف البريد بالمنامة. وفي هذا الإطار أكد معالي الوزير أن تدشين الطابع التذكاري يمثل محطة وطنية مهمة توثق جانبا من تاريخ قطاع البريد في مملكة البحرين الذي يعود لعام 1884، ليواصل القطاع منذ ذلك الحين تطوره ودوره في تعزيز التواصل ودعم مختلف جوانب التنمية. أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أهمية دور جناح منصة عالم المهن التابعة لمهارات البحرين إحدى مبادرات صندوق العمل تمكين، والمشاركة لأول مرة ضمن النسخة 15 من مدينة شباب 2030. جاء ذلك خلال زيارتها للجناح بحضور عدد من الوزراء. وأشادت سعادة الوزيرة بما يقدمه الجناح من خدمات إرشادية وتوجيهية تسهم في تعريف الشباب بالمسارات التعليمية والمهنية المتاحة وتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبلهم المهني وفقا لبيانات سوق العمل، بما يعزز وعي الشباب بالفرص المتاحة أمامهم ويساعدهم على ربط اهتماماتهم وقدراتهم باحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأكدت سعادتها أن هذه المبادرة هي نقلة بارزة تنسجم مع أهداف مدينة شباب 2030 في تمكين الشباب البحريني وتنمية قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل من خلال برامج تجمع بين التدريب العملي والتوجيه المهني، وتسهم في بناء جيل واع وقادر على اتخاذ قرارات مستقبلية تستند إلى فهم واقعي لتوجهات سوق العمل واحتياجاته. أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء انتهاء فترة التسجيل للالتحاق بالدفعة 12 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، والذي يواصل تحقيق أهدافه في تعزيز الاستثمار في الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتها وخبراتها تحقيقا لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين. وقد تم فتح باب التسجيل للالتحاق بالدفعة 12 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية يوم الأربعاء الموافق للأول من يوليو 2026 لغاية يوم السبت الموافق للأول من أغسطس الجاري، حيث شهدت فترة التسجيل إقبالاً من الموظفين من مختلف الجهات الحكومية، وبلغ عدد المتقدمين للدفعة 12 ما يقارب 2000 متقدم. وستخضع طلبات المتقدمين لعدد من مراحل التقييم تشمل مراجعة الطلبات والمقابلات الشخصية واختبارات القدرات، تمهيداً لاختيار منتسبي الدفعة 12 من البرنامج. ويواصل برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية منذ إطلاقه في عام 2015 دوره في تنمية المهارات الإدارية وتعزيز الخبرات للكوادر الوطنية العاملة في القطاع الحكومي من خلال تزويدهم بأحدث المعارف وأفضل الممارسات في مجالات القيادة والإدارة وصنع القرار، إلى جانب إتاحة الفرصة للمشاركين للإسهام في دعم تنفيذ البرامج والمبادرات الحكومية، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويرسخ ثقافة التميز والابتكار. استعداداً لتطبيق قرار حظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، أشادت وزارة الصناعة والتجارة بالتجاوب الكبير من الشركات والمصنعين والمستوردين والتجار مع احتياجات قرار الحظر الذي يدخل حيز التنفيذ في شهر أغسطس الجاري. ضمن خطط لمواصلة رفع مستوى جودة الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، تم تطوير 114 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير و 30 من يوليو الماضيين.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
1: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
0: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
1: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

أصدقائنا، بين صفحات موسوعتنا نلتقي بكم، تجمعنا معا ومضات فكرية وعلمية معرفية، فأهلا بكم ونرجو لكم الفائدة.

هل هناك علاقة ما بين النوم والأكل؟ هذا ما يجيب عليه الدكتور صلاح بركات بالقول: من منا لا ينام وكيف؟ وهو أمر مستحب لدى الجميع من الكائنات الحية، من بين الإنسان والحيوان والنبات، ولا نعتبر نحن بعاشق النوم، بالرغم من أننا نقضي على الأقل ثلث حياتنا بالنوم. فهناك من النباتات والحيوانات من ينام عدة سنوات دفعة واحدة. هذا الثلث من حياتنا وجد أنه يزداد ويقل تبعاً لنوع الطعام وكميته.

في حديثه عن النوم والأكل يقول الدكتور صلاح بركات: لا شك أن الكثير منا من تنتابه الرغبة الشديدة في الاستلقاء والنوم بعد تناول وجبة من الطعام. هذه الرغبة ربما لا تكون مباشرة بعد تناوله، بل تتأخر بعض الوقت. يزيد آخرون بالقول بأن النوم يأتي سراعاً كلما ازداد حجم ونوعية الغذاء المتناول، ويستشهدون على ذلك بتجاربهم وملاحظاتهم الشخصية.

0: منذ عدة سنوات خلت، وقبل الاسترسال بالحديث فإنه من المفيد أن نتأمل ظاهرة النوم ونعرفها. فكما هو معروف فإن النوم عبارة عن حالة فيزيولوجية طبيعية متكررة تتميز بانعدام الإحساس والشعور للكائن الحي وبارتخاء العضلات وبطء دوران الدم والتنفس، ويتخلل فترة النوم هذه ظاهرة حدوث الأحلام. ويمكن القول أيضا بأن النوم عبارة عن فترة من الراحة والاستجمام لأعضاء الحس والحركة. هذه الراحة مطلوبة وضرورية لتلك الأعضاء لتتخلص من نواتج نشاطاتها خلال مرحلة اليقظة والتي غالبا ما تكون سامة. فالنوم إذن يحقق للكائن أمرين: التخلص من نواتج العمليات الحيوية لأجهزته وأعضائه، فترة من الراحة لتجديد نشاط هذه الأعضاء.
1: أنا بقدر فتشكن، أنا بقدر كمشكن، أنا بقدر، أنا بقدر، أنا بقدر، لكن بوصل ما لا حول. نحن وإنتو كلمة شرف يلي أخد الختم، يقول يقول أحسن.

0: أخوان.
1: أصدقائنا يتنوع شكل النوم أو الرقاد من شخص لآخر، ويرجع سبب الاختلاف إلى طبيعة الكائن والظروف المحيطة به، ويمكننا تمييز عدة أشكال من النوم: رقاد مجدد القوى والنشاط، نوم خفيف، نوم قلق، نوم عميق وثقيل، النوم المرهف أو النشيط. أظهرت النتائج التي أجريت على الحيوانات المخبرية كالجرذ مثلاً بأن هناك علاقة موجبة ما بين كمية القدرة الحرارية الناتجة عن هضم الطعام بالمعدة وطول الفترة الزمنية للنوم الحاصل ما بعد تناول الطعام، بل أكثر من ذلك، فقد بينت التجارب وجود علاقة ما بين حجم الوجبة المتناولة والنوم الحادث ما بعد ساعتين أو 3 ساعات من تناولها. واستنتج من ذلك بأن النوم بشكل عام لا يحدث أثناء هضم الطعام، وإنما يحدث أثناء امتصاصه من قبل خلايا الكائن الحي.

أصدقاء موسوعتنا، هناك بعض الدلائل والملاحظات تؤيد ربط الأرق وقلة النوم لدى الكائن مع انخفاض كمية الغذاء الحاصل عليها. وللتأكد من صحة هذه الملاحظات، فقد تم تجويع جرذ لفترة طويلة، ولوحظ خلالها بأن فترة نومه المعتادة قد انخفضت لدرجة كبيرة. هذا الانخفاض عائد بالطبع إلى انخفاض مخزونات الجسم من الطاقة، وحالما يمت الجرذ بالغذاء سواء كان عن طريق الفم أو مباشرة عن طريق المعدة، فإن ذلك يؤدي إلى حدوث فترة نوم طويلة.

أعزائنا، تلك الفرضيات تتأكد أيضاً من ملاحظة الصغار الحديثي الولادة، إذ أن النوم لديهم غالباً ما يكون مرتبطاً بعملية الشبع، كما أن الأرق الحادث عند فاقد الشهية للطعام يمكن أن يزال على الأقل جزئياً.

لم نقل بشكل عام، عن طريق تقديم وجبة غذائية لهم تحتوي على قدر كبير من الحراريات مركبة من البروتين والسكاكر. وبالعكس، فإن الشراهة للأكل تسبب البدانة المترافقة عادة بإفراط النوم.

إن الارتباط الحاصل ما بين عمليات تحويل وهضم الغذاء والنوم يجعلنا أيها الأعزاء لا نستبعد أبداً حدوث خلل في فترة النوم نتيجة عطل أو اضطراب في نظام هضم وتمثيل الطعام. وهناك بعض الحالات المرضية من إفراط النوم معروفة السبب والتي ترجع لاضطراب في إفرازات الهرمونات المسؤولة عن عمليات الهضم والتحويل الغذائي. ومثال على ذلك فإن عدم انتظام هضم السكر للجلوكوز يسبب أرقاً للمريض. ولهذا فإنه من المفيد دراسة نظام الغذاء عند المريض بالأرق قبل وصف أي علاج له، فقد يكون هذا الأرق نتيجة جزئية أو كلية لاضطراب في نظام غذائه أو اضطراب في عمليات هضم الطعام وتمثيله.

0: وخلاصة القول أصدقائنا، فإنه يمكننا الإشارة إلى أن النوم مرتبط بشكل كبير بالتغذية. هذا الارتباط لا يعود بالدرجة الأولى إلى نوعية الغذاء بقدر ما يعود إلى الشروط المساعدة لاستعماله من قبل جسم الكائن. ولهذا فلا يكفي الأكل الكثير كي ننام جيداً، بل أن تكون خلايا جسمنا قادرة على تمثيل واستخدام هذا الغذاء سواء قل أم كثر. الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.

عندما قدم المستكشفون الإغريق إلى البحرين منذ حوالي 300 عام قبل الميلاد أسموها تايلوس، ووصف المؤرخون تايلوس بأنها عامرة باللؤلؤ والأحجار الكريمة. وظهرت تايلوس في خريطة الجغرافي اليوناني الكبير بطليموس التي رسمها قبل 200 عام من الميلاد.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من تعلمونه، ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. وقال بعض السلف: من تكبر بعلمه وترفع وضعه الله به، ومن تواضع بعلمه رفعه الله تعالى.
1: ما خط القلم.
2: النجاح هو تحقيق ما تريده، أما السعادة فهي الرغبة فيما تحصل عليه. ديل كارنيجي. يحكى عن بعض البخلاء أنه قال: إذا رأيت الجبن على مائدة دعوت بالرحمة لصاحبها، وذلك لكثرة ما يؤكل من خبزه.

0: مع خط القلم.
1: إن الكلمات لا يمكنها أبداً أن تخفف عما في قلب الإنسان وتريحه. الصمت وحده قادر على فعل ذلك. كازانتزاكيس. قال محمود الوراق: مضى أمس كالماضي شهيداً معدلاً، وأعقبه يوم عليك جديد. فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فثن بإحسان وأنت حميد. فيومك إن أغنيته عاد نفعه عليك، وماضي الأمس ليس يعود. ولا ترج فعل الخير يوما إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. إذا ما المنايا أخطأتك وصادفت حميمك، فاعلم أنها ستعود. وإن امرأ ينجو من النار بعدما تزود من أعمالها لسعيد.
0: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

هذه الفتوح، فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء، وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان، بالأفعال أثمان.

0: أقاليم من عمق التاريخ.
1: هل اقترن اسمها بالجمال أم أن الجمال اقترن باسمها؟ يبدو أنه ليس هناك فرق بين هذين السؤالين حين نتحدث عن مدينة احتضنت الجمال بكل تفاصيله منذ أن تأسست قبل أكثر من 5000 عام. إنها التي اتفق كل من زارها أو حكمها على أنها قطعة من جنة الفردوس على هذه الأرض بحسنها ورونقها الأخاذ، فكل ما فيها ينطق بمعاني البهاء والسحر الذي يأسر الألباب من أعماق التاريخ. إنها يافا، عروس فلسطين، موطن السحر والجمال. فقيل إن أصل التسمية قادم من يافث بن نوح عليهما السلام، إذ يعتبر في بعض المصادر ممن أسسوها، ويرجع كثيرون سبب تسميتها إلى مسماها القديم باللغة الكنعانية يافو، والتي تعني الجميلة. فإنك إن تسأل عنها وعن خيراتها الوفيرة تجد بها المميز عن كل خيرات الأرض، كالبرتقال اليافاوي الذي يعد من أفضل وألذ البرتقال في العالم بلا منازع. كيف لا؟ وقد

كان البرتقال اليافاوي يزين موائد قصور أوروبا ويتصدرها. يافا أحد أقدم وأهم المدن الفلسطينية. عندما نستعرض تاريخ مدينة كيافا فنحن نعتلي صهوة جواد الزمن، لنرجع إلى البداية، إلى العصر البرونزي، حين عرفت البشرية المعادن وكيفية تطويعها في شؤون حياتها المختلفة. هنا لمع اسم يافا من بين مدن العالم القديم، فقد أسسها الكنعانيون في 1400 قبل الميلاد مع تأسيسهم لمدينة القدس. وباعتبارها بوابة بيت المقدس عبر البحر الأبيض المتوسط، كانت يافا منذ ذلك التاريخ قد حازت على الأهمية التجارية والاستراتيجية، حيث بدأ ساحل فلسطين في تلك الفترة يشهد وجود السكان الذين بدت لهم رابية يافا موقعاً جذاباً، ما أسهم وبشكل رئيسي في جعلها نقطة جذب للغزاة والطامعين على مر التاريخ. ورغم ما كانت تشهده من تبعات احتلال القوى التي كانت تسيطر على مقدراتها، إلا أنها كانت تحظى دائماً باهتمام مستمر، ما جعلها دوماً في ازدهار من مختلف مناحي الحياة، واسماً يتردد بين المدن والأقاليم المجاورة، مروراً بالعصر الحديدي الذي كافح فيه الكنعانيون في الحفاظ على كيانهم السياسي والاجتماعي ضد القوى المتصارعة حولهم من الفراعنة واليونان والآشوريين. إلا أن يافا كانت من بين المناطق التي سقطت في تلك الصراعات والغزوات التي جاءت قادمة من بحر إيجة لتستولي بعدها على المزيد من أراضي فلسطين. وفي تلك الفترة في 1400 قبل الميلاد شهدت سواحل يافا نزول نبي يرسو على رمالها، لكنه لم يرسو من سفينة أو قارب، بل من حوت التقمه وكان حبيس بطنه مدة من الزمان. نعم، إنه نبي الله يونس عليه السلام، المعروفة قصته في القرآن الكريم. حينها كانت يافا والمناطق المجاورة لها تعيش فترة ما يشبه الحكم الذاتي، في اعتراف بحكم الفراعنة وتعايش مع الأطراف المتصارعة، وفي ظل هيمنة الإمبراطورية الفارسية. ولكن سنن الكون لا تتغير، فيأفل حكم الفرس عن يافا ليرتفع عليها بعد ذلك علم الإسكندر المقدوني ويضمها إلى سائر مناطق فلسطين التي دخلت في العصر الهيلينستي، العصر الذي مزج فيه الإسكندر المقدوني بين مختلف الحضارات في الشرق واليونان. ولتسير يافا في الحكم اليوناني وقد حظيت باهتمام خاص من أباطرة اليونان، لكون يافا ذات موقع استراتيجي يمكن استخدامها مدينة مهمة ومرفأً هاماً على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. وبذلك مثلت يافا قاعدة اتصال هامة بين ممالك اليونان وفلسطين في فترات تميزت بالنشاط التجاري والاتصال الدولي بين بلاد الشام والأقطار العربية المجاورة لها. ولكن العصر الهلنستي لم يستمر على وتيرة الاستقرار المعهودة، فقد ظهرت في الأفق روما دولة قوية اكتسحت ساحة التاريخ بالدمار والحرق لإثبات سيادتها على الأقاليم التي فتحتها. وكان هذا الحرق والتخريب من نصيب يافا لأكثر من مرة،

0: خلال العهد الروماني بسبب الحروب على السلطة فيما بين القادة أنفسهم وبين السلطة والعصابات اليهودية أحياناً أخرى، حتى استطاعت الملكة الفرعونية كليوباترا أن تحتل الساحل الفلسطيني بما فيه مدينة يافا وترجع له أهميته واستقراره، وما لبثت أن عادت إلى حكم الرومان بعد موت كليوباترا لتصبح يافا ولاية رومانية وميناء لاستقبال الحجاج إلى الأراضي المقدسة إبان اعتناق الإمبراطور البيزنطي للمسيحية. وتواصل يافا حكايتها مع التاريخ حتى فتحها الإسلامي بقيادة الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه في ذات الفترة التي كان فيها فتح القدس في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليستمر ربيعها وجمالها وتنوع فسيفسائها المجتمعية وتنعم بعصور من الاستقرار لم تشهدها من قبل منذ فجر التاريخ، بعد أن كانت ساحة تستخدم للمعارك الطاحنة. وانتقلت يافا سلما من دولة إسلامية إلى أخرى، ناقلة الحضارة والرقي والإبداع جيلا تلو الآخر، إلى أن تكالبت الأمم على المسلمين، وانتقلت يافا إلى الانتداب البريطاني تمهيداً لسنين الاحتلال العجاف التي هجرت معظم أهلها من منازلهم وقامت بالجرائم التي يندى لها الجبين، في مشهد يذرف الدموع على مجد حكم المسلمين لتلك الأرض الطيبة. ولا يسع لذلك هذه الثواني القليلة التي تسرد أقاليم الفاتحين والأبطال والعلماء المؤثرين الذين غيروا مجرى التاريخ. وعند البحرين أرض الخلود يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
0: الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولا عن عمله أمام رئيس المجلس.

أموت من اشتياقي حي، وكل لحظة تمر فيها علي تطري وتوحشني.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني، وروابط سوالف واعي للسلام العامة.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل السعي.

0: اتخذ الإنسان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: تمتاز وجهتنا لهذا اليوم مستمعينا بتنوع الأماكن السياحية فيها من خلال مدنها وشواطئها الساحرة الممتدة على البحر الأبيض المتوسط جنوباً وجبالها الشامخة اللي تغطيها الثلوج غرباً وتمتد على طولها سهول شاسعة ومناظر طبيعية خلابة تأسر القلب والعقل وتعتبر من أجمل دول السياحة في أوروبا. فرنسا. فرنسا موطن الحب والجمال والموضة.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا رحت فرنسا وعجبني هناك العمارة الفرنسية وطريقة بناء الشوارع. زرت متحف قصر فرساي وللأمانة يعني عجبني واجد، وأكيد أكيد يعني جربت الأكلات الشعبية هناك بالذات الخبز والقهوة الفرنسية.
3: طبعاً أنا زرت فرنسا. فرنسا تتميز بعدة أمور، منها المناطق السياحية الجميلة اللي فيها مكان وسواحلها، ومثل المناطق الحديثة مثل برج إيفل وغيره. فرنسا كذلك بلد الفنون، فيها عديد من الفنون، فيها عديد من المتاحف مثل متحف اللوفر وغيره من المتاحف الموجودة. كذلك الأغاني الفرنسية اللي تكون في الشوارع موجود، فهي أفضل بلد للعطور والأزياء.
4: سافر ويانا.
1: تقع الجمهورية الفرنسية في غرب قارة أوروبا، وتطل على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط وبحر المانش، ويحدها من الشمال ألمانيا وبلجيكا، ومن الجنوب إسبانيا

0: مناطق ومدن سياحية.
1: يوجد في فرنسا أربعة أنواع للمناخ، وهي المناخ القاري ومناخ المحيط ومناخ البحر المتوسط ومناخ جبال الألب. فتكون المناطق في الساحل المطل على المحيط الأطلسي غزيرة الأمطار على مدار السنة، في حين إن معظم مناطق فرنسا الداخلية بما فيها باريس تتمتع بمناخ قاري ومحيطي ذو صيف حار وشتاء بارد، في حين إن مدن الريفييرا الفرنسية على ساحل البحر المتوسط تتمتع بصيف حار وشتاء معتدل. وأخيراً المناطق القريبة من جبال الألب تتساقط فيها الثلوج شتاءً وتتمتع بمناخ جبلي. وتعتبر مستمعينا أفضل الأوقات لزيارة فرنسا بشكل عام بين شهري أبريل وسبتمبر، فتكون درجات الحرارة أكثر اعتدالاً.
0: رحلة عبر الأثير.
1: ونبدأ جولتنا السياحية مستمعينا في فرنسا من عاصمتها باريس، أجمل مدن فرنسا السياحية، مدينة النور أو مدينة الحب كما يحلو للبعض تسميتها. تعتبر باريس منذ عقود مضت وإلى يومنا هذا واحدة من المراكز الرائدة في العالم للأعمال التجارية والأزياء والترفيه والفن والثقافة، ويرتبط اسمها بالمعالم العالمية الشهيرة والمتاحف والكاتدرائيات، وهي الوجهة الأولى عند السياحة في فرنسا. ونتعرف معكم مستمعينا على أبرز معالم السياحة في باريس، ونبدأ مع برج إيفل اللي يعتبر واحد من عجائب الدنيا السبع وأهم معلم من معالم السياحة في فرنسا عموماً، ويعد رمز لمدينة باريس اللي يقع فيها على نهر السين الشهير. يجذب هذا البرج ملايين من السياح سنوياً، حيث يبلغ عدد زواره سنوياً أكثر من 6 ملايين شخص. طول البرج يبلغ 324 متر، بدأت الأعمال فيه سنة 1887 واستمرت لأكثر من سنتين على يد المهندس الفرنسي جوستاف إيفل و50 آخر من المهندسين المساعدين.
0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: شارع الشانزليزيه ويعتبر من أشهر الشوارع في باريس وأرقاها، وأفخم الشوارع التجارية السياحية في العالم كله. يضم هذا الشارع واحد من أهم معالم باريس، وهو قوس النصر، بالإضافة إلى أنه يضم عدد كبير من المحال والماركات العالمية وعدد من المطاعم والمقاهي الفاخرة اللي تمتد على جانبي الرصيف لمسافة 2 كيلومتر. قوس النصر اللي يقع في مقدمة شارع الشانزليزيه تم البدء في إنشائه في عهد نابليون سنة 1806، حيث أنه أراد أن يشيد آثاراً ليخلد بها انتصاراته وفتوحاته، ويبلغ ارتفاع قوس النصر حوالي 49 متر. وننتقل لزيارة أكبر ساحات باريس الفرنسية، وهي ساحة الكونكورد. تم تصميم هذه الساحة من قبل المهندس الفرنسي أنجي جاك جابرييل سنة 1755، وتضم هذه الساحة عدد من التماثيل والنافورات إلى جانب المقاعد وغيرها من عوامل الجذب.

0: رحلة عبر الأثير.
1: الحي اللاتيني يعتبر الحي اللاتيني من أشهر الأماكن السياحية في باريس ومن أقدمها أيضاً. يقع على الضفة اليسرى لنهر السين ويضم عدد كبير من المباني التاريخية، كما أنه يوفر لزائريه من السياح متعة استكشاف الحياة الباريسية الحقيقية من خلال المطاعم الفرنسية والمقاهي وأشهر علامات الموضة الفرنسية والعالمية. والمعلم الأشهر مستمعينا في باريس وفرنسا عموماً هو ديزني لاند بارك. هذه المدينة الترفيهية اللي تعتبر الأشهر على الأطلاق في العالم وهي الأكثر زيارة على مستوى أوروبا كلها. تم افتتاح هذه المدينة سنة 1992 من قبل شركة والت ديزني، وتضم عدد هائل من الأنشطة والأماكن الترفيهية من ألعاب ترفيهية وأماكن للطعام والتسوق، ودائماً ما تنتشر شخصية ديزني الشهيرة في كل مكان في هذه المدينة، كما أن شخصيات ديزني تقوم بعروض ترفيهية بشكل دوري. وتضم باريس عدد من المتاحف، ومن أشهرها متحف اللوفر، متحف بيكاسو، متحف برانلي، ومتحف رودان.
0: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
1: ومن باريس ننتقل مستمعينا إلى مدينة أخرى من مدن فرنسا السياحية وهي مدينة ستراسبورغ. تشكل هذه المدينة مركز معماري وهندسي وطبي وإعلامي بارز، وهي مشهورة بعمارتها الجميلة والمواقع السياحية المنتشرة فيها، كما أن أصولها تمتد إلى الإمبراطورية الرومانية. كاتدرائية ستراسبورغ من أشهر كنائس أوروبا، وكانت أطول بناية في القرن السابع عشر الميلادي، فبلغ ارتفاعها حوالي 142 متر، واليوم هي مصنفة كثاني أطول كاتدرائية في فرنسا بعد كاتدرائيات روان. ساحة غوتنبرغ أكبر ساحات المدينة، وتقع في وسطها وتجرى فيها العديد من الأنشطة الترفيهية، وقد سميت بهذا الاسم تيمناً بمخترع آلة الطباعة الأولى وهو يوهان غوتنبرغ، وتتميز الساحة بوجود تمثال ضخم يتوسطها.
0: رحلة عبر الأثير.
1: متحف ستراسبورغ التاريخي يعتبر هذا المتحف من أهم الأماكن السياحية في فرنسا، ويعرض التاريخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمدينة منذ مطلع العصور الوسطى وحتى العصور الحديثة، ويضم مجموعة ضخمة من الآلات العسكرية والملابس واللوحات الفنية والمنحوتات ومجموعة من المقتنيات اللي يعود تاريخها إلى العصور الوسطى. وإلى محبي الشوكولاتة لابد من زيارة متحف الشوكولاتة اللي يقع في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، ويعرض هذا المتحف تاريخ صناعة الشوكولا منذ اكتشاف نبتة الكاكاو، ويتيح لكم التعرف على مراحل صناعة الشوكولاتة، ويعتبر من أهم الأماكن السياحية في هذه المدينة.
0: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
1: وننتقل إلى مدينة أخرى من مدن فرنسا السياحية وهي مدينة شامونيه. تقع هذه المدينة شرقي فرنسا وتعد أعلى مدن فرنسا. تحيط بهذه البلدة العديد من الجبال، وتجاورها أعلى قمة من جبال الألب. تستقطب هذه المدينة عشاق ومحبي تسلق الجبال والتزلج، وهي تضم العديد من المنتجعات ومنشآت التزلج والتسلق على الجبال، وتمتلك أعلى تلفريك في العالم. ونتعرف معكم مستمعينا على أبرز المناطق السياحية في شامونيه، ونبدأ مع منتزه شامونيه الترفيهي اللي يعتبر واحد من أهم أماكن السياحة في هذه المدينة، ووجهة ترفيهية مثالية للعائلة كباراً وصغاراً. وتضم هذه المدينة أو هذا المنتزه مجموعة من الألعاب الترفيهية تناسب أفراد العائلة، ومن أهمها زحليقة شامونيه الصيفية. قمة دي ميدي، تتميز هذه القمة في فرنسا بارتفاعها اللي فوق 3800 متر، وتوفر أروع المشاهد الخلابة اللي ممكن مشاهدتها في حياتكم. يستطيع زوار الجبل الاستمتاع بهذه المناظر خلال صعودهم إلى الجبل بواسطة التلفريك اللي ينقلهم إلى القمة، حيث الكهوف والطبيعة الرائعة.

0: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
1: وإلى كان، هذه المدينة اللي تعتبر من أشهر مدن الريفيرا الفرنسية، اشتهرت لاحتضانها المهرجان السينمائي الدولي، كما أنها تسخر بالمعالم السياحية ومن أبرزها شارع أنتيب اللي يعد من أفضل شوارع التسوق في فرنسا. وتشتهر هذه المدينة بشواطئها الرملية الجميلة، ويضم شارع الكورنيش الموازي للبحر أفضل المطاعم والمقاهي بالإضافة إلى الفنادق الفخمة. مدينة كان القديمة تعكس هذه المدينة التراث الفرنسي العريق، وتتميز بجوها الهادئ وشوارعها الجميلة. تحوي المدينة ساحة شهيرة تسمى ساحة كاستر، واللي تعتبر المركز الرئيسي للمدينة، كما أنها تضم العديد من المطاعم ومتحف كاستر اللي يضم الكثير من التحف المميزة. سافر ويانا. متحف لامير. يعتبر هذا المتحف من أهم الأماكن السياحية في كان، يقع على جزيرة ساند ماركوري على بعد 1 كيلومتر من المدينة، وهو مخصص لعرض أجمل الكنوز البحرية المستخرجة من قاع البحر واللي يعود بعضها إلى الفترة الرومانية. ومن كان ننتقل مستمعينا إلى نيس، هذه المدينة اللي تعتبر من أجمل وجهات السياحة في فرنسا، حيث تضم العديد من الشواطئ والأماكن السياحية الرائعة اللي تجذب السياح من جميع أنحاء العالم. ومن أبرز مناطق الجذب السياحي في هذه المدينة حديقة فونيكس، وهي واحدة من أكبر المنتزهات في فرنسا بمساحة تقدر ب7 هكتارات، وقد تم افتتاحها سنة 1990 في الطرف الجنوبي الغربي من مدينة نيس الفرنسية في حي أريناس على طول منتزه أنجلس الشهير.
0: رحلة عبر الأثير.
1: المدينة القديمة في نيس تقع أسفل التل، وتشكل البلدة القديمة متاهة جميلة من الشوارع والأزقة الضيقة، تتوزع فيها البيوت الملونة والمحلات التجارية الجميلة، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي. كانت هذه مستمعينا جولة بسيطة ومختصرة في أهم المدن ومناطق الجذب السياحي في فرنسا، هذا البلد المليء بالحب والجمال والموضة. أكيد نحتاج إلى وقت أطول لاستعراض كل المدن. نتمنى أن نكون قدرنا نرسم صورة جميلة عن هذا البلد. جولتنا انتهت لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في وجهة ودولة جديدة. إلى اللقاء.
2: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
0: سافر ويان، إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج عامنة راشد.
3: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
4: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
3: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً، ومنبركم الأول.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

يا سيدي مجدك على كل الأقطار، في كل قمة لك مع العز سيرة، نبقى جنود الدار حامين هالدار، وعلى أوامركم بنفس المسيرة.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الشعبية.
1: ألا يا حمود ما ما شفت الخبر.
2: تراثنا الأصيل.
0: إذاعة مملكة البحرين.
2: صوت الأصالة والتجديد.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود.
1: العين مثل غيرها من أعضاء الجسم يحدث فيها تغيرات مع التقدم في العمر، وأحد الأعمار الرئيسية اللي يحدث فيها هذه التغيرات هي عمر 40. قد يلاحظ الأشخاص أنه عايش طول حياته بدون أي مشاكل في النظر، وأن مستوى النظر عنده 6/6، لكن في مرحلة 40 أو بداية ما بعد 40 قد يلقى نفسه فجأة يتعامل مع مشاكل تتعلق بالرؤية، أو عنده حاجة للتأقلم مع هذه الأمور للمرة الأولى في حياته. من أهم هذه المشاكل اللي قد يتعرض لها الشخص في عمر 40 هي عدم القدرة على الرؤية القريبة، وبالتالي يلاحظ أنه هو عنده حاجة أنه يبعد أي شيء بيقراه من قدامه، مثل الموبايل أو مثل القراءة الكتب الموجودة قدامه على أساس يشوفها بشكل أفضل. هذا التغير تغير طبيعي في العين، وينتج نتيجة فقدان عدسة العين لمرونتها السابقة. مع الوقت ما بتعود هذه الطريقة تكفي بأن احنا نبعد الأجسام من قدامنا، وقد يحتاج الشخص لاستخدام نظارة القراءة. من الأمور الأخرى اللي تتغير في عمر 40 أو اللي قد تحدث في عمر 40 هي ارتفاع ضغط العين، أو ما يعرف باسم الماي الأسود أو الماي الأزرق، واللي يبدأ عادة في هذا العمر خصوصا في الأشخاص اللي لديهم تاريخ عائلي بهذا المرض. من المهم جدا بالنسبة لهؤلاء الأشخاص القيام بالكشف على العين في عمر 40 للتأكد من عدم وجود ارتفاع في ضغط العين أو ما يعرف باسم المايل الأسود، وفي حال تشخيصه في البداية بالإمكان علاجه من خلال القطرات والتحكم في ضغط العين وتفادي أي مضاعفات قد تحدث في المستقبل. الله يحفظك.

تتميز مملكة البحرين بأنها مجتمع تعددي يتسم بدرجة عالية من التعايش السلمي، وهو ما يعكس التسامح السائد بين مكونات المجتمع وكفالة الحريات الدينية. وتشير وقائع التاريخ إلى هذه التعددية والتمازج في البلاد منذ قرون طويلة، وهو ما جعلها دائماً مجتمعاً تعددياً تسوده الحرية والتسامح وتقبل الآخر.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة مريم، أنا ورفيجتي سوينا فيلر حق شفايفنا عن نفس العيادة وعن نفس الدكتور، الحين تقريبا مر شهر من سوينا، هي نتيجتها لازالت حلوة وأنا نتيجتي راحت ورجعت شفايفي مثل قبل. هل تعتقدين المادة اللي استخدمناها كانت مقشوشة أو الطريقة غلط؟ فيديني دكتورة.
4: شكرا على سؤالك، لأن سؤال جدا مهم وعلى طول نعيده حق مرضانا اللي يزورونا في العيادة. يا جماعة الخير، الإجراءات التجميلية نتائجها ومدة استمراريتها في الجسم تختلف مني ومن جسم أي واحد من المتابعين أو المستمعين. ليش؟ لأن فيزيولوجيا الجسم تختلف، والمدة اللي يقدر الجسم يحتفظ فيها سواء بفيلر، بوتوكس أو حتى نتيجة إجراءات ثانية نفس الليزر، نفس البلازما، تختلف من شخص إلى آخر. وفعلا ترى في أجسام للأسف الشديد ما تحتفظ بالبوتوكس أو بالفيلر لفترات طويلة، يعني أنا عندي مراجعين الفيلر يبقى عندها في الشفايف 3 أسابيع فقط، برغم أن المادة اللي تستخدمها ممتازة والتكنيك ممتاز، بس طبيعة جسمها هاللون.

0: في ناس ما شاء الله بالرغم ان احنا نقول البوتوكس يبقى تقريبا 3 شهور، البوتوكس يبقى عندهم 6 شهور. اذا هي تعتمد على طريقة الجسم وليس على المادة فقط. احيانا الطبيب ممكن يتحايل ويستخدم مادة سماكتها اكثر عساس تبقى فترة اطول، لكن احذرك ايضا في هذه النقطة ان انت ما تبين شكل مبالغ او منفوخ بزيادة. اذا قد تكون الاشكالية والسالفة كلها في طبيعة جسمك إذا كانت المادة سليمة وممتازة وطبيبك عارف شلون يحقن. ما في داعي تقلقين، هي مجرد اختلاف في فيزيولوجيا الأجسام نفس ما ذكرت لك قبل.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الأحبة، أخواننا وخواتنا الغاليين اللي نحبهم جدا في الله، حياكم الله معنا في لقاء متجدد مع مشوار الظهيرة عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. نمسي عليكم بالخير أحبتنا وين ما تكونون تتابعونا عبر هذا الأثير، وأكيد نتمنى لكم إن شاء الله ظهيرة جميلة ومشرقة بالخير والمحبة والأمنيات الصادقة والمحققة بإذن الله. أكيد هذه الأمنيات تتجدد لكم من محبينكم في هذا اللقاء. أجمل تحية تقبلوها مني بداية أختكم المحبة دائما وأبدا نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وأجمل تحية من أختي الغالية المبدعة في الإخراج زميلتنا العزيزة فاطمة جنبر، حياكم الله.

حياكم الله حبتنا، وأكيد مشوار ظهيرة يسعد بتفاعلكم معانا. وفي كل يوم عندنا موضوع اجتماعي، موضوع تفاعلي، موضوع إنساني، موضوع من واقع حياتنا اليومية وعلاقاتنا الإنسانية والمجتمعية. واليوم احنا على موعد مع موضوع جدا مميز إن شاء الله. طبعا أذكر كل أحبابنا اللي يحبون يتواصلون معنا سواء بالاتصال المباشر على 1-74-352-22 أو حتى إخواني وخواتي الغاليين اللي يحبون يتواصلون عبر الإنستغرام سواء عبر حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين أو من خلال حسابي الشخصي نسرين معروف، اللي ما شاء الله أستقبل عليه الكثير من التفاعلات الجميلة حول كل ما نطرحها في هذا اللقاء. إذن بعد لحظات إن شاء الله ننطلق مع موضوعنا لهذا اليوم في مشوار الظهيرة.

يلا مساكم أحبتنا، وأكيد نتواصل معاكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. أحبتنا، في كثير من الأحيان إحنا كبشر نتكلم عن التغيير الشخصي، التغيير الذاتي، ودائما نتمنى أن نكون أشخاص أفضل ونصبح أشخاص دائما أفضل. لكن يمكن إحنا ننسى أن أي تغيير حقيقي يبتدي من داخلنا، من هذه اللحظة بالتحديد اللي نمتلك فيها الشجاعة الكافية لننظر إلى أنفسنا كما هي، بنواقصها، بسلبياتها، بعيوبها. الإنسان ما يتطور يا جماعة الخير إذا ما أخطأ. الخطأ وارد في حياتنا، وكل إنسان ممكن يخطأ، ممكن يغلط في حياته، هذه أمر طبيعي. ولكن الإنسان يتطور فعلياً إذا اعترف بوجود هذه الأخطاء، ويواجه نقاط ضعفه، ويتقبل أن بعض أفكاره وتصرفاته كانت بحاجة إلى مراجعة وتصحيح مسار. أما الشخص اللي دايماً يقضي حياته ودائما يبرر أخطائه، يعني مستحيل يعترف أنه غلطان في أي شيء، ودائما يلقي اللوم على الآخرين، يلقي اللوم على الظروف، يلقي اللوم على الزمن والناس، ويعني دائما يشعر أنه ما يغلط. هذا الإنسان تحديدا يحرم نفسه من أهم فرصة للنمو والتغيير في حياته. الاعتراف بالخطأ مو هزيمة، بل هو أول انتصار على النفس، وليس اعتراف بالنقص، بل إعلان صادق بأن الإنسان للحين يتعلم في حياته. وترى كلنا نتعلم في حياتنا، مهما كبرنا يا جماعة، مهما مرت فينا السنين، مهما يظن البعض أن ترى أنا وصلت إلى مرحلة من العمر ومن الخبرة ومن التجربة في حياتي، لكن بعد الإنسان الصحيح والذكي والفطين هو اللي يتعلم في كل يوم في حياته ومن كل تجربة يمر فيها. السؤال اللي يطرح نفسه اليوم، هل نملك الشجاعة لمواجهة أنفسنا قبل ما نواجه الآخرين؟ وهل نعتبر أخطائنا عثرات تقيدنا، أم بالعكس هي دروس تقودنا إلى نسخة أكثر نضجاً ووعياً من أنفسنا؟ اليوم نفتح معاكم يعني الحوار في هذا الموضوع المهم يا جماعة، كيف الإنسان يواجه نفسه، يواجه أخطائه. ودايما يقولون أنه ليس أصعب ما في التغيير أن تبدأ من جديد، بل أنك تعترف أولا بأنك كنت على خطأ. هل الاعتراف بالخطأ يا جماعة مثلا دليل على قوة الشخصية ونضجها، أم أن بعض الناس يشوفون ضعف ممكن يستغل الآخرين ضدهم؟ شو اللي يمنع الإنسان غالباً من أنه يعترف بخطأه وأنه بحاجة إلى أن يصحح مساره؟ هل قد يكون مثلاً الكبرياء، أم الخوف من فقدان صورتنا أمام الآخرين، أم صعوبة

0: صعوبة مواجهة نفسنا بالحقيقة. يمكن هذه جزئية وايد مهمة. برأيكم هل يكفي الاعتراف بالخطأ لتصحيح المسار؟ أم أن الاعتراف لا قيمة له ما لم يتبع تغيير حقيقي في السلوك وفي القرارات؟ شاركوني اليوم برأيكم الجميلة، وما شاء الله أنا وصلتني الكثير من التفاعلات الراقية والمؤثرة عبر يعني السوشيال ميديا والإنستغرام تحديدا. أرحب بكل من يحب يتواصل على 1-7-4-3-5-2-2 إخواني وخواتني الغالين عبر الإنستغرام، شكرا على تفاعلكم، ما شاء الله رسائل كثيرة رح أبتدي أقراها إن شاء الله يعني من خلال رحلتنا اليوم. وأبتدي أول تعليق وصلني من أخوي خالد العوضي، يقول لي عبد الله مسي عليك بالخير وأحييك على هالبرنامج المميز ومواضيعك اللي أكثر من رائعة. يقول أخوي خالد: أم عبد الله، أنا في اعتقادي أن الاعتراف بالخطأ ليس نهاية الصورة، بل هو بداية رحلة جديدة مع النفس. الإنسان لما يعترف أنه غلطان يكون كسر حاجز الغرور اللي يمنعه من التطور. وكل شخص فينا ترى مثل ما يقول أخوي خالد عنده نقاط ضعف، لكن الفرق أن البعض يواجه هذه النقاط ويعمل على إصلاحها، بينما ناس آخرين يتمون طول عمرهم في إنكار هذه النقاط ويبقون كما هم مهما مرت السنوات دون أي تقدم أو أي تطور أو تغيير إيجابي في حياتهم. كفو عليك أخوي خالد، كلامك وايد حلو فعلا. أول نقطة مهمة جدا في رحلة التغيير مع النفس أنك تكسر حاجز الغرور، ما تقول أنا مستحيل أغلط، مستحيل يطلع مني الغلط، مستحيل يبدر مني أي تقصير. لازم تكون واضح مع نفسك وتواجه نفسك وتتأكد أن كل إنسان فينا ترى عنده نقاط ضعف. هذه أمر يعني موجود في كل البشر، ما في إنسان كامل، الكمال لله وحده سبحانه. أختي تمام، قبل ما أقرأ مسج أختي منى عبد الله، في اتصال من أخوي بدر عبد الله. حي الله مساك أخوي بدر.
1: الله يحييك أم عبد الله، مساء الخير.
0: مساء الورد يا أخوي، حياك الله.
1: يطول عمري. كان صراحة في الإجازة السنوية مالتي ودائما أسمع البرنامج مالك لما أطلع من الدوام،
0: والله شرف.
1: بس اليوم حرصت أن أعمل مشوار في هذا الظهر عشان أسمع مشوار الظهيرة.
0: الله يسعدك يا أخوي، ترى تقدر تتابعنا أيضا من خلال الأبليكيشن، بعلن عنه بعد شوي إن شاء الله.
1: يطول عمرك
0: وعمرك يا بدر.
1: ما شاء الله عليكم أنتوا يعني كاملين ومكملين يعني في كل شيء،
0: الكمال لله وحده. وما عليكم زود يا أخوي، أهلا وسهلا فيك أخوي بدر.
1: أشكرك وأشكر المخرجة المتميزة فاطمة قنبر.
0: الله يسلمك يا بدر، شاركني اليوم في موضوعنا.
1: أكيد أكيد، ما شاء الله عليك دائما مواضيعك يعني ذات فائدة للمجتمع وللناس،
0: الله يسعدك،
1: وذات قيمة ما شاء الله.
0: الله يخليك يسلمك، أنت تضيفون لي كل موضوع نطرحه يا أخوي.
1: الله يخليك سلم. إن شاء الله بالنسبة للموضوع يعني كل شيء متغير إلا الله سبحانه وتعالى،
0: ونعمة بالله سبحانه.
1: يعني الإنسان يتغير، يمر بمراحل، والدنيا وكلش كل شيء كل شيء لو تنظرين لابتماع متغير
0: أكيد،
1: والثابت هو الله سبحانه وتعالى.
0: أكيد الحياة جبلت على التغيير المستمر يا بدر، فعلا.
1: نعم، فالإنسان متطور يعني بذاته، فلما يكون في عمر الصغير يكون اهتماماته غير، ولما يكون مراهق غير، ولما يكبر غير، ولما يوصل لعمر 40 و50 يكون فكرة غير.
0: نعم،
1: فهذا الشيء متغير في كل شيء. هاي بالنسبة للتغيير. وبالنسبة لثقافة الاعتذار، الاعتذار يعني هذه ثقافة مطلوبة. أنا لما أخطأ في شيء ولما أعتذر، هاي بالعكس يعني يرفع من شاني، ما راح ينزل من كرامتي وشيء
0: أكيد.
1: ولو شفنا التجربة يعني في خلق الإنسان، نبي الله آدم غلط في لما الله أمر سبحانه وتعالى بشيء، فهو عمل الغلط لكن استغفر ربه فتاب عليه
0: واعترف بخطأه. فعلا
1: واعترف بخطأه فتاب عليه، لكن إبليس كابر ولعن في الدنيا والآخرة.
0: صحيح،
1: فالتكابر على الشيء وعدم الاعتراف بالغلط أنت تكون فيه خسران 100%، وهذا أكبر مثال عندنا يعني.
0: نعم،
1: بديعة الخلق.
0: صحيح.
1: وبالنسبة أختي للاعتراف بالخطأ، لو جينا مثلا مثل في التجارة، لما أنا أدخل في مشروع أي مشروع إن كان، وفجأة يعني ويصير لنا أنا أخسر في هذا المشروع.
0: أيوة.
1: لما أعمل مراجعة أقول أنا غلط مثلا في الترويج لهذا

0: المنتج
1: مثلا صح,
0: او غلط مثلا في البوزيشن مال المحل
1: مثلا صح.
0: فاعمل هذه الدراسه واشوف وين انا غلط حق اصحح الخطا وارد مره ثانيه اجرب مره ثانيه وانجح, لان اساس النجاح هو الغلط. لما انا اغلط وادرس الغلط اللي انا وقعت فيه
1: صح
0: واصلحه
1: بالضبط
0: في المستقبل راح انجح. فالاعتراف بالخطأ بالعكس يعني هذا ينجيك من كل شيء
1: أكيد, وخاصة الاعتراف بالخطأ أحيانا لما يكون يعني في الوقت الصحيح وبدون مكابرة ترى يعني بيحولك إن شاء الله إلى المسار الأفضل. لكن نعم. إذا ظليت تكابر أن أنا ما غلط وأنا بالعكس ماشي صح وأنا كذا, ممكن أنت تتعمق في الشيء وبعدين تكون الخسارة كبيرة وصعب أن الواحد يتداركها.
0: صحيح.
1: فعلا
0: صح
1: يا بدر
0: فعلا. عبد الله صح لسانك.
1: الله يسعدك يا أخوي صاحب دنك, شكرا لك يا بدر, أسعدتني بهالاتصال الطيب, الله يحفظك إن شاء الله. أيضا اتصال, مساء الخير.
2: مساكم الله بالخير وطاعة الرحمن.
1: مساك الله بالنور, حياك الله أخوي ولد المرشد. حياك الله يا شيخ.
2: الطاقة المميزة هالبرنامج والحلقات اللي كل يوم مواضيع حساسة ونسمعها وهي عايشة في حياتنا.
1: الله يسعدك يا أخوي, حياك الله.
2: الله يحفظك أختي, ما باخذ من وقتكم بس عندي نقطتين بتفضل.
1: تفضل أكيد.
2: والله الاعتراف يا أخويتي ما ينقص من صاحبه شيء, بل بالعكس يرفع قدره ويدله هذه ويدل على قوة عقله ونضجه.
1: نعم.
2: وأخلاقه العالي واحترام المنحوله من البشرية.
1: صحيح.
2: يعني يحتاج الإنسان لقلب قوي ونفس شجاعة عشان لنخطأ يعترف, لكن الهروب وعدم الاعتراف هذا ضعف حقيقي في الإنسان نفسه.
1: بالضبط.
2: يعني أنت إذا بترجعين حق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, كبار في العمر وكبار في السن وفي أخلاقهم وفي دينهم كانوا يخطئون.
1: أكيد ما في أحد ما يخطئ.
2: شجاع عندهم بالاعتراف بالخطأ.
1: صحيح صحيح.
2: ما فيها شيء, إذا أخطأت أنبياء وحكماء كانوا إذا يخطئون يعترفون بالخطأ
1: ويستغفرون. صح.
2: أخطأنا.
1: صح.
2: فالدليل الصحيح حلهم. أنت لازم تواكب الناس وتواجه الناس بصراحتك. إذا أخطأت اليوم تكلم قول أنا أخطأت. الكل بيغفر لك, الكل رب العالمين يغفر لك, والبشرية بيتسامحون وياك وبيستنصون عليك أنك أخطأت وعلمت وأنك كنت في خطأ والحمد صار في الدرب الصواب.
1: صحيح.
2: أما تنهزم وما تعترف وتعيش في قرورك وتعيش في حياة أنت مثلها لك ورسمها حق حياتك, هذه كلها غلط في غلط.
1: أكيد. نعم أخوي ولد المرشد صحيح كلامك, طيب بارك الله فيك, ما قصرت يا ولد المرشد, الله يسعدك يعطيك الصحة والعافية, شكرا لك يا أخوي. يعني فعلا يا جماعة ترى الاعتراف بالخطأ في أي مرحلة في حياتنا مو عيب. الاعتراف بالخطأ علشان أنت توصل إلى نسخة أفضل منك, أفضل مما أنت عليها الحين, بالعكس هذه دليل أن أنت شخصيتك قوية ترى, وتبي تطور من نفسك وتطور من شخصيتك. خلوني أسمع منى شو تقول. منى مساء الخير.
3: ألو مساء الخير, هلا أختي نسرين.
1: هلا حبيبتي منى, شلونك شخبارك؟
3: الله يسلمك, الله يعافيك,
1: الله يحفظك الغالية.
3: موضوعكم الصراحة يعني من فترة أنا كنت أتكلم بيني وبين صديقاتي بذي الموضوع.
1: إيه
3: يعني الواحد لأن غلط ما في شيء يقول, ما يبين أنه يقول أنا غلط, بس يعدل من تصرفاته أنه ما يسويها مرة ثانية.
1: صح بالضبط.
3: يعني مو شرط مثلا يقول لا والله أنا غلطت قدام الناس عشان يبين, لا. بس في ناس صراحة لحد الآن أنا يعني سنين وياهم لحد الآن ما يعترفون بالغلط,
1: وما يعترفون أنه ما فيهم أصلاً ذي الشيء. منى المشكلة
3: لو عدلت إيه؟ لهم أخت نسرين وقلت لهم ترى غلط, لا ما في.
1: اي بالضبط.
3: فليه لحد الآن يعني حن كبار نحن ولحد الآن كلهم صح إن شاء, يعني ما شاء الله ما يغلطون.
1: بالضبط بالضبط. يعني في ناس
3: تسمعني الحين اتمنى تعدل من اسلوبها والله.
1: انا حسيت ان منى تبي توصل رساله. حسيت
3: انا المشكله عيطت. إيه؟ اتكلم انت غلطان, ما يعني شنو, لا انت الغلطانه, ترفع ضغطي صراحه.
1: إيه؟
3: ترفع ضغطي بس ان هي كلها صح. بس بعدين شو اقول لها؟ بس اوكي مو مشكله. إيه؟ اغير الموضوع لانه ما في فايده.
1: منى بما أن أنت موجودة الحين, نعم الله عليك بالصحة والعافية, بما أن أنت موجودة معنا على الهواء الحين, أنا أبيك تبينين لها حق أختنا العزيزة أن ترى أنت من منطلق حبك لها ومن منطلق يعني حرصك على علاقتكم تبين هذا الشيء أن هي تتغير. أي والله, أي والله. يعني ترى هي ما تلومك.

0: منى الحين ما قاعدة تلومك ترى وتعاتبك، هي لأن تحبك ترى وتبي علاقتكم تستمر.
1: ترى توني اليوم بعد في موضوع أقول لها كذي تقولي لا أنت القصدونة.
0: هو فعلًا منى ترى ساعات في ناس مشكلتهم إنهم يمكن يعدون إن إذا أنا قلت إني أنا غلط معناته هذه تقليل مثلًا من شخصيتي أو ضعف في شخصيتي. بالضبط.
1: هي ما تبي تبين قرطون وتمشي بدل يعني بدل الموضوع.
0: بالعكس، هو الاعتراف بالخطأ في كثير من الأحيان وتصحيح النفس وتصحيح المسار دليل على قوة شخصية ودليل على انتصار ترى للشخص إنه هو ينتصر على نقاط ضعفه.
1: يعني شو تقول؟ انت صراحه ما يعني ما بتتعدلين، كل انت صح تحطها عليونا.
0: حبيبتي منى
1: تسمعني عشان تعرف ان هي القلطونه.
0: ان شاء الله توصل رسالتك اللي انت قلتيها من قلب محب، وبالعكس ان شاء الله يا ربي بالعكس، يعني الله يهدي الجميع ان شاء الله. يعطيك العافيه منى، شكرا لك.
1: الله يعافيك حبيبتي.
0: ترى يا جماعه يعني في كثير من الاحيان لما نعترف بخطأنا ونحاول ان احنا نصحح من نفسنا، هذه مو دليل ان احنا ترى شخصيتنا ضعيفة او ان احنا ناس مهزومين، لا ابدا، بالعكس هذه دليل على قوة الشخصية وعلى ذكاء اجتماعي ان احنا ترى نبي نصحح من نفسنا. ترى انا اتمنى اكون نسخة افضل من ذاتي. يعني قبل شوي كنت ابي اقرا مسج منى عبد الله اختي الغالية، تقول اختي نسرين اكثر ما يعجبني في الاشخاص انهم مع مرور الوقت يصبحون أكثر شجاعة في مراجعة أنفسهم، مو لأنهم ما عادوا يخطئون، بل لأنهم فهموا أن الخطأ ما ينتقص منهم، وإنما تجاهله هو اللي يمنعهم من النضج. الإنسان اللي يعترف بأخطائه يمنح نفسه فرصة حقيقية عشان يكون نسخة أفضل مما كان عليه. سبحان الله، يمكن يعني منى بالضبط كنت نفس الكلام اللي كنت أقوله قبل شوي. الاعتراف بالخطأ يخليك أنت تطلع بنسخة أفضل أمام الآخرين. أخوي أحمد يوسف يقول السلام عليكم أختي عبدالله، أحيانا نظن أن تغيير حياتنا يحتاج مثلا إلى ظروف جديدة أو فرص جديدة، لكن البداية الحقيقية تكون من داخلنا. الشخص لما يعترف أنه والله عنده طباع أو مثلا ردود أفعال كانت سبب في خسارة علاقات أو فرص في حياته، يبدأ فعليا في تغييرها. علشان كذي أشوف أن الاعتراف بالخطأ مو مجرد موقف، بل نقطة تحول إيجابية في شخصية الإنسان. نعم أخوي أحمد، أتفق معاك. أحيانا الإنسان يشوف طبايعه، ردود أفعاله، شلون يتعامل مع المواقف الحياتية مع الأشخاص في حياته. إذا شفت أن أنت والله دائما ردود أفعالك أو غالبا ردود أفعالك هي السبب في خسارة مثلا أشخاص في حياتك أو فرص معينة في حياتك، هني حط فول ستوب مثل ما يقولون، نقطة، أوقف، راجع نفسك، صحح من أوضاعك، أعد صياغة بعض الأوراق اللي تحتاج إلى مراجعة في حياتك، وبعدين ابتدي اسلك المسار الجديد. هني بتحس نفسك إن أنت فعلاً في أمور كثيرة في حياتك صارت أفضل. أختي نسرين، حياك الله يا نسرين، سميتي تقول أمسي عليك بالخير مع عبد الله وسعيدة بالتواصل معك سميتي الغالية. والله حياك الله يا سميتي الحبيبة. تقول الاعتراف بالخطأ يشبه النظر في مرآة صادقة، يمكن ما يعجبك اللي تشوفه في البداية لكنه يمنحك فرصة لإصلاحه. أما اللي يكسر المرآة لأنه ما يبي يشوف عيوبه فما راح يغير أي شيء في حياته سوى أنه هو يعيش مخدوع بنفسه. الإنسان القوي ما يخاف من اكتشاف سلبياته لأنه يعرف أن كل نقطة ضعف ممكن تتحول إلى نقطة قوة إذا واجهها بصدق. وأشكرك أختي نسرين على هذا البرنامج، أشكرك أنت نسرين أيضا حبيبتي على التواصل، وأسعدني يعني مسجك اللي فعلا أضاف لي موضوعنا. أخوي جاسم بو علي يقول مساك الله بالخير أختي مع عبد الله، أنا أعتقد أن أكبر خسارة مو أن هي نغلط، إنما نكرر الخطأ نفسه لأن احنا رافضين الاعتراف فيه. الحياة تعطينا دروس باستمرار، لكن الشخص اللي ما يعترف بغلطه ما يفهم هذه الرسالة، وراح يشوف نفسه يعيش ويعيد نفس المواقف بس مع أشخاص مختلفين

مختلفين. جميلة هذه النقطة أخوي جاسم، شكرا لك أبو علي، لأن فعلا يا جماعة ركزوا على هذه النقطة بالتحديد. في أشخاص نشوفهم يعيدون نفس الخطأ، وفي كل مرة يعيدون نفس الكرة مثل ما يقولون، نفس الخطأ يتكرر ولكن في مواقف مختلفة أو مع أشخاص آخرين. يعني مثلا على سبيل المثال نعطي الحين مثال من واقع حياتنا، شخص دائما عنده ردود أفعال عصبية مبالغ فيها أو عناد مفرط مثلا في التعامل مع المواقف ومع الأشخاص، دائما يقابل أي موقف في حياته بعصبية مفرطة، دائما ياه تاخذ العصبية وتاخذ الحمية كذي أكثر من اللازم، فما يعطي نفسه فرصة أن ترى هو يفهم الموقف اللي حاصل أو يسمع الشخص الآن اللي معاه في هذه الموقف، يتفهم وجهة النظر، لا كل شيء يأخذه بعصبية بانفعال زايد. فنشوفه أن في كل مرة مثلا يدخل في موقف أو جدال معين يخسر شخص، طيب خسر هذا الشخص بعد فترة يعيد نفس الموقف بنفس الطريقة بنفس الأسلوب بس مع شخص آخر يخسر هذا الشخص، و مثل ما يقولون هكذا تمر حياته ماشية على نفس الرتم، دايما عصبيته هي اللي تقوده، ما يتحكم في مشاعره، ما يتحكم في انفعالاته، فيبتدي تدريجيا يا جماعة يخسر ناس تباعا في حياته، ما يظل عنده ولا صديق ولا زميل ولا قريب ولا حتى في محيط أسرته ولا في محيط زملاء العمل، فجأة يشوف نفسه وحيد، ما عنده أي أحد في حياته، ما حد يقدر يتعامل معاه، ما حد يحب يتعامل معاه. ليش؟ لأنه مو راضي يعترف أنه ترى أنا عندي مشكلة، أنا مثلا عصبي أكثر من اللازم أو انفعالي أكثر من اللازم أو متعنت في مثلا وجهات نظري أو في آرائي أكثر من اللازم وما أعطي الآخرين فرصة، فبالتالي خلاص يشوف دائرته الاجتماعية تبتدي تتضاءل تدريجيا إلى أن تختفي، ما عنده أي أحد في حياته. هذه مثال واقعي يا جماعة. شكرا لك أخوي أبو علي على التواصل. أختي فاطمة إبراهيم تقول أنا يمكن بتناول الموضوع مع عبد الله من جانب الاعتذار الحقيقي اللي ما يبتدي بكلمة أنا آسف أو أنا آسفة، بل لما يبتدي الناس يلاحظون أن سلوكك تغير بالفعل. هني النقطة الإيجابية، كم من شخص اعتذر عشرات المرات لكنه ما تغير، وكم من شخص اعتذر مرة واحدة ولكنه اجتهد اجتهاد حقيقي أنه ما يرجع إلى نفس الخطأ أبدا. الأفعال هي البرهان الحقيقي على صدق الاعتراف بالخطأ. نعم كلام جميل يا فاطمة، كفو عليك، فعلا أحيانا إحنا مو بحاجة إلى تكرار الاعتذارات، إحنا بحاجة إلى أفعال تبين لنا أن الشخص فعلا تغير أو له نية حقيقية ورغبة صادقة أن يتغير للأفضل. أخوي عبد الله السالم من السعودية مسي عليك بالخير، يقول مسي عليك بالخير أستاذة نسرين، تحية لك من المملكة العربية السعودية، متابعينك في هذا البرنامج المميز، ألف شكر أخوي عبد الله وأسعد وأتشرف بتفاعلكم. يقول كل ما تقدمنا في العمر اقتنعنا أن أكثر الناس حكمة ليس هم الأشخاص اللي يرتكبون أخطاء أقل، بل الذين يتعلمون بسرعة من أخطائهم. الاعتراف بالخطأ يوفر على الإنسان سنوات من العناد والخسائر، لأنه يجعل يعالج أصل المشكلة بدل ما يكتفي بتبرير نتائجها. نعم أخوي عبد الله أتفق معاك، وشكرا لك على هذه المشاركة الجميلة. أختي هدى محمد تقول أختي نسرين إحنا أحيانا نبحث عن أسباب فشلنا في الظروف أو الناس أو الحظ، بينما يكون السبب الحقيقي عادة إحنا داخلنا أنفسنا. لحظة الاعتراف بهذا الشيء تكون مؤلمة علينا، لكنها أيضا أكثر لحظة تمنح الإنسان القدرة على التغيير، فلا يمكن إصلاح شيء إحنا ناكرين وجوده من الأساس. أتفق معك هدى، أول نقطة في التغيير الحقيقي إن إحنا نعترف ولا ننكر وجود خطأ أو أخطاء في نفسنا أو في شخصياتنا. أخوي سلمان جابر يقول مع عبد الله أنا في رأيي إن مراجعة النفس يجب أن تصبح عادة يومية،
وليست فقط لما نقع في مشكلة. الإنسان اللي حاسب نفسه باستمرار يكتشف عيوبه لما تكون صغيرة وفي بدايتها، فيعالجها قبل ما تكبر

0: تتحول إلى صفات تؤذيه وتؤذي من حوله. جميل جميل أخوي جابر، سلمان جابر عفوا. أنا أتوقع هذه الكلمة اللي قالها أخوي سلمان لازم تكون براس. مراجعة أنفسنا يجب أن تصبح عادة يومية يا جماعة. كل يوم أنا لازم أراجع نفسي وأتأكد هل أنا ماشي في المسار الصح أم أنا بحاجة إلى إعادة تقييم لذاتي ولنفسي. إحنا معاكم في مشوار الظهيرة، متواصلين من إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. خلكم ويانا.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين. من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3

0: مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين،
0: هنا البحرين، من مركز الأخبار. تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. وزير المواصلات والاتصالات يدشن في متحف البريد بالمنامة طابعا بريديا تذكاريا بمناسبة عام عيسى الكبير، تخليدا لذكرى صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه، مؤكدا معاليه أن تدشين الطابع التذكاري يمثل محطة وطنية مهمة توثق جانبا من تاريخ قطاع البريد في مملكة البحرين. وزير شؤون البلديات والزراعة والأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي يتفقدان مركز الحاضنات الزراعية في هورة عالي، وذلك في إطار متابعة الجهود الرامية إلى تطوير القطاع الزراعي وتعزيز مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية في مملكة البحرين. مكتب رئيس مجلس الوزراء يعلن انتهاء فترة التسجيل للالتحاق بالدفعة 12 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، وستخضع طلبات المتقدمين لعدد من مراحل التقييم تشمل مراجعة الطلبات والمقابلات الشخصية واختبارات القدرات، تمهيدا لاختيار منتسبي الدفعة 12 من البرنامج. رئيس دولة الإمارات والرئيس الأوكراني يبحثان خلال اتصال هاتفي تعزيز التعاون بين البلدين ومستجدات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الإنسانية، كما ناقش الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية تكثيف الجهود لتعزيز السلام والاستقرار والأمن. ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء يبحث خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية، وأكد الجانبان أهمية تغليب الحوار وخفض التصعيد وتحقيق التهدئة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. العاهل الأردني يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات الإقليمية، وأكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في المنطقة ووقف التصعيد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفاء. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم، هذه هي البحرين.

طرحنا معاكم أكثر من محور للنقاش أحبتنا، وقلنا يا ترى هل الاعتراف بالخطأ يدل على قوة الشخصية ونضجها، أم أن ربما بعض الناس يشوفون الضعف ممكن يستغل الآخرين ضدهم؟ يا ترى شنو اللي يمنع الإنسان غالباً من الاعتراف بخطأه؟ هل هو الكبرياء أم الخوف أم فقدان صورتهم أمام الآخرين؟ أم يمكن تكون الصعوبة في مواجهة أنفسنا بالحقيقة؟ هل يكفي الاعتراف بالخطأ لتصحيح المسار؟ أم أن الاعتراف لا قيمة له ما لم يتبع تغيير حقيقي في السلوكيات والقرارات؟ شاركونا طبعا من خلال آرائكم. اللي يحب يتواصل معنا عبر 1-74-35-22، وأيضا حبايبنا عبر السوشيال ميديا، عندكم إنستغرام الإذاعة راديو بحرين أو أيضا إنستغرامي الشخصي اللي أسعد بهذه التفاعل الجميل من خلاله. أرجع أتواصل مع رسائلكم المميزة. أختي الغالية أم خالد تقول مع عبد الله مساك ورد وسعادة يا الغالية، والله مساكم كل الحب حبيبتي أم خالد. تقول أكثر الشخصيات اللي أحبها هي اللي ما تخجل أن تقول كنت أفكر بطريقة غلط واليوم تعلمت شيء جديد. هذه الجملة تدل على عقل حي وشخصية متزنة ومرنة، لأن الجمود في التفكير أخطر أحياناً من الخطأ نفسه. يا سلام عليك يا أم خالد، فعلا الإنسان اللي دايما يعترف بخطأه بغرض أنه هو يصحح من نفسه، ترى هذا يدل على أنه هو فعلا إنسان عنده مرونة وعنده اتزان في التفكير وعقله حي مثل ما قالت أم خالد. أخوي حسين عبد العزيز يقول أستاذ نسرين، أنا أشوف أن الاعتراف بالخطأ مو تنازل عن الكرامة، بل هو احترام للعقل. الإنسان اللي تغير بعد ما يكتشف خطأه يثبت أنه يقود حياته بعقله مو بعناده. أما الشخص المكابر يصبح أسير لصورته أمام الناس أكثر من اهتمامه بالحقيقة. جميل أخوي حسين، يعطيك ألف عافية. أختي مي، حياك الله يا مي حبيبتي، تقول أختي نسرين بعض الأشخاص يظنون أن النضج يأتي مع تقدم العمر، لكن أنا أشوف أن النضج الحقيقي إيه عندما يصبح الإنسان قادر على انتقاد نفسه بنفس القسوة اللي ينتقد فيه الآخرين، هني فقط يبدأ التغيير الحقيقي. يا سلام عليك يا مي، كلام جميل ومسج وايد حلو. فعلا النضج الحقيقي ترى يا جماعة متى يتكون عند الإنسان؟ لما الشخص يبتدي ينتقد نفسه مثل ما ينتقد الآخرين. يعني في أشخاص نشوف مثلا دائما عندهم نقد على الآخرين وعلى شخصيات الناس، وينسون أن هم يرجعون نفسهم وينتقدون أنفسهم. ساعات لما أنا أنتقد نفسي قبل ما أنتقد الآخرين، ترى بكتشف وايد أشياء في نفسي وايد سلبيات ونقاط ضعف تحتاج إلى تصحيح وتحتاج إلى إعادة تقييم قبل ما ألقي اللوم على الناس أو فقط أنتقد الآخرين من حولي. كلام جميل جدا أختي مي. أخوي راشد يوسف يقول أختي عبد الله، خلونا نعترف أن ما في إنسان كامل، أكيد الكمال لله وحده سبحانه وتعالى، لذلك من الطبيعي أن تكون عندنا عيوب ونواقص، لكن الشيء الخطير أن احنا ندافع عن هذه العيوب وكأنها جزء من هويتنا. الشخصية القوية ما تتمسك بأخطائها، بل تتخلى عنها لما تدرك أنها هي تمنعها من التطور. يا سلام عليك يا راشد، فعلا هذه دليل الشخصية القوية. الشخص القوي واللي شخصيته قوية ما يتمسك بأخطائه، بالعكس يتراجع عنها، يصحح نفسه ويتطور للأفضل. أختي سعاد علي تقول مع عبد الله، موضوعك اليوم وايد مميز وصراحة في قلبي وايد كلام أبي أقوله، لكن أقول نقطة مهمة. أعتقد أن أجمل هدية يقدمها الإنسان لنفسه هي أنه يكون صادق مع نفسه قبل ما يصدق مع الناس. لما نعترف أن مثلا العصبية أو الأنانية أو التسرع هي من نقاط ضعفنا، نستطيع أن نبدأ رحلة علاجها. أما الإنكار ما يصنع إلا نسخة مكررة من نفس الأخطاء. جميل جدا أختي سعاد، يعطيك العافية. أخوي محمد إبراهيم يقول أم عبد الله، الحياة ما تعاقبنا على الخطأ بقدر ما تعاقبنا على الإصرار عليه. كثير من الفرص تضيع لأن الإنسان يرفض أنه يعترف أنه بحاجة إلى تغيير أسلوبه أو طريقة تفكيره، ومن يرفض تغيير نفسه راح يبقى

يا هلا وغلا بكل الأحباب الغاليين اللي تابعونا عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. رجعنا لكم أحبتنا وأجواء مشوار الظهيرة، وأكيد موضوعنا اليوم موضوع مميز جدا. موضوعنا اليوم نتناول فيه عن ثقافة الاعتراف بالخطأ لتصحيح المسار وللتغير باتجاه الأفضل دائما. يمكن اليوم يعني

طول عمره يلوم الظروف طول حياته. فعلا صدقت محمد أخوي، أشكرك، لأن الإنسان اللي فعلا يرفض أنه يتغير ويرفض أنه يعترف أن نفسه بحاجة إلى التغيير بيتم طول عمره يحط اللوم على الظروف في حياته، أو يحط اللوم على الناس أو أي شيء ثاني غير نفسه. شكرا يا محمد، معاكم متواصلين أحبتنا في مشوار الظهيرة إن شاء الله، ومستمتعين بهذه الأجواء، وخلكم ويانا.

حيا الله أوقاتكم أحبتنا كلها، إن شاء الله بالخير والسعادة. متواصلين معاكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM ومستمتعين بهذه الأجواء الجميلة أحبتنا وهذه الصحبة الراقية. أكيد طبعا نتواصل معاكم ومع مشوارنا في مشوار الظهيرة، وما شاء الله اليوم يعني تفاعل جميل حول موضوعنا وثقافة الاعتراف بالخطأ لتصحيح المسار، وشلون نواجه أنفسنا بالحقيقة لما تكون عندنا نقاط ضعف ونواقص وسلبيات وأخطاء تحتاج إلى وقفة مع النفس، تحتاج إلى إعادة تقييم لنكون نسخة أفضل من أنفسنا. أختي خلود عبد الله تقول أحياناً أختي نسرين يكون الاعتراف بالخطأ مؤلم أكيد في البداية، ولكنه يريح القلب سنوات، لأن الإنسان بيتوقف عن تمثيل دور الشخص الكامل ويبتدي في بناء شخصيته على الصدق مع نفسه، ومن هنا تحديداً يبدأ السلام الداخلي. أخوي فهد حسن يقول من تجربتي كل مرة اعترفت فيها بخطأ ارتكبته كانت بداية لمرحلة أفضل في حياتي، أما المرات اللي بررت فيها أخطائي فما حصلت منها إلا المزيد من التكرار والندم، لذلك أصبحت أؤمن أن الاعتراف مو خسارة بل استثمار في المستقبل. كلام جميل أخوي فهد وأيضا أختي خلود يعطيكم العافية. أيضا مسج من أختي نورة عبد الله تقول أختي نسرين في النهاية ما في أحد ينتظر منا أن نكون أشخاص بلا أخطاء، لكن الجميع يتمنى أن يشوف فينا إنسان يتعلم من أخطائه ويمتلك الشجاعة لتغيير نفسه كلما اكتشف أنه يستطيع أن يكون أفضل. جميل يعطيك العافية نورة. مسج أيضا راقي من أخوي جاسم السعد يقول أختي عبد الله أنا أشوف أن أفضل استثمار في الحياة أن الإنسان يستثمر في تحسين أخلاقه وسلوكياته وطباعه، لأن هذا الاستثمار بينعكس على كل علاقاته وقراراته. جميل جدا، حلوة وايد هذه الجزئية اللي قالها أخوي جاسم. فعلا جميل الاستثمار في النفس يا جماعة، يعني الشخص لما يشعر أنه هو لازم يتغير للأفضل، أفضل استثمار أنت راح تنجزه هو الاستثمار اللي يبتدي من نفسك من ذاتك. شلون أنا أتطور، شلون أكون أفضل، شلون أتقدم للأمام، لازم أكيد أراجع نفسي، أراجع قراراتي، أراجع سلوكياتي، شو اللي قاعد يخليني أتأخر أو شو اللي يخليني واقف في مكاني بدون خطوة للأمام. أكيد في أمور تحتاج تصحيح، تحتاج إعادة هيكلة مثل ما يقولون. شكرا أخوي جاسم. أيضا رسالة جميلة وصلتني من أخوي سالم بجاسم. أخوي سالم أمسي عليك بالخير، يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أختي عبد الله. من وجهة نظري إن أكثر شيء يعطل الإنسان هو اقتناعه أن المشكلة مو فيه بل في الآخرين. لو خصصنا يمكن نص وقتنا اللي إحنا قاعدين نتصيد على الناس أخطائهم، فقط خصصنا هذه الوقت عشان نراجع أنفسنا، حياتنا بتتغير وايد بشكل إيجابي. إي والله صدقت يا جاسم. المشكلة إن في كثير من الناس واقفين في مكانهم لأنهم مو مقتنعين إنهم غلطانين، هم مقتنعين إن ترى الناس هم الغلطانين، أو إن الزمن هو الغلطان، أو الظروف، أو الحظ، أو الحياة بشكل عام. شكرا لك أخوي سالم يعطيك العافية. أخوي أبو محمد يقول صراحة مع عبد الله الإنسان ما يمكن أنه هو يتغير أبدا في حياته إذا هو مقتنع أنه ما يغلط. أول خطوة في أي إصلاح أن احنا نعترف أن في شيء في شخصياتنا يحتاج أن احنا نوقف ونراجعه. الشخص اللي دائما يشوف روحه كامل بيبقى في مكانه ولا راح يتغير. صحيح أخوي أبو محمد. أختي فاطمة علي يمكن تسأل تساؤل جميل، تقول أم عبد الله أحيانا نحن نطالب الناس أنهم يتغيرون في طريقة تعاملهم معنا،

بينما إحنا محتاجين نسأل نفسنا، هل إحنا بحاجة إلى التغيير؟ أعتقد أن أجمل شيء ممكن الإنسان يكتسبه في حياته أنه يراجع نفسه قبل ما يلوم الآخرين. ومحتاجين أن كل شخص يسأل نفسه هذا السؤال، هل أنا بحاجة إلى التغيير في حياتي؟ أتوقع يا جماعة نعم، لازم كلنا نسأل نفسنا هالسؤال. ترى أحياناً في نهاية اليوم لما أني مثلاً نحط راسنا على المخدة، يمكن الكثير من الناس يقولون إحنا يصير لنا هذا الشيء، نبتدي نراجع تفاصيل يومنا، شو اللي صار في هذا اليوم، شنو المواقف اللي مرينا فيها، شنو من هم الأشخاص اللي تعاملنا معاهم، شو اللي حصل بالضبط اليوم. في ناس وايد يقولون أنا لما أحط راسي على المخدة أبتدي أسترجع مثلاً أحداثي خلال هذا اليوم، أحاول أن أوكي أعزز ثقتي في الجانب الإيجابي في شخصيتي، نعم في مواطن إيجابية تحتاج أني مثلا أثني عليها وأن أشكر نفسي عليها. بس بعد إذا شفت أن خلال يومي أنا كنت يعني في أشياء سلبية، في مواطن ضعف تحتاج أني أنا أغيرها أو أوقف عندها أو أتفكر فيها، حلو بعد أني أراجع نفسي وأوعد نفسي أن والله رب العالمين إن شاء الله يعطيني عمر بكرة وأستيقظ من النوم في صباح اليوم التالي أعدل من نفسي، اللي سويته اليوم خطأ أراجع نفسي فيه، بكرة إن شاء الله ما يصير نفس الخطأ أو ما أكرر نفس الخطأ. شكرا أختي فاطمة. أخوي أحمد يوسف يقول أم عبد الله التغيير الحقيقي مو أني أنا أغير مظهري وملابسي وأسلوب كلامي بس، بل أغير العيوب اللي كانت تؤذيني وتؤذي الناس. هذه المرحلة ما تبتدي إلا لما أعترف أن هذه العيوب موجودة أصلا فيني. صح لسانك وكفو عليك يا أحمد. أختي نجلاء إبراهيم تقول أنا تشوف الإنسان اللي يملك شجاعة مواجهة نفسه بيعيش براحة أكبر، لأنه ما بيضطر كل يوم إلى اختراع الأعذار لتبرير أخطائه. الصراحة مع النفس البعض يشوفها أنها هي مرهقة في البداية، ولكنها مريحة جدا جدا على المدى البعيد. جميل يا نجلاء، يعطيك ألف عافية. أخونا حسين عبد الله يمسي عليك بالخير يا أخوي حسين، يقول أمسي عليك بالخير والنور مع عبد الله. كل شخص فينا عنده جوانب جميلة وجوانب تحتاج إلى إصلاح، المشكلة مو في وجود العيوب وإنما في الدفاع عنها وكأنها جزء ما يتجزأ من شخصياتنا. والله صدقت حسين، في ناس للأسف يدافعون عن عيوبهم. يعني تخيلوا يا جماعة أن في شخص هو يدري أن ترى هذا الشيء عيب في شخصيته أو نقص مثلاً في شخصيته أو في أسلوبه، ومع ذلك يدافع عنه ويحاول يبرر أن ترى دي معيب، ترى بالعكس هذه جزء من شخصيتي أنا كذي. طيب إذا أنت كذي بس هذا الشيء قاعد يخليك تخسر علاقات، تخسر ناس، تتراجع، ما تتقدم، ليش أنت كذي؟ اسأل نفسك ليش أنا كذي؟ لازم ما أكون كذي، لازم أكون بطريقة ثانية. أخوي بماجد يقول أم عبد الله أنا أشوف أن أفضل تغيير والتغيير الحقيقي الفعلي يبتدي لما يتحول السؤال من السبب إلى ما الذي أحتاج إلى تغييره في نفسي. يقول ما في داعي أسأل دائما من السبب، خلونا نسأل نفسنا شنو اللي يحتاج إلى تغيير بغض النظر عن من السبب. هذه النقلة في التفكير هي اللي تصنع الفارق بين شخصية تتقدم كل يوم وشخصية تتم الدور في نفس الحلقة وفي نفس المكان مهما تبدلت الظروف. كلام جميل يا أخوي ماجد. أختي ريم يوسف تقول مع عبد الله صراحة موضوعك اليوم وايد شيق وحرك فيني وايد أشياء أبي أقولها، وأجمل ما فينا إحنا البشر إن إحنا مو نسخة ثابتة، نستطيع إن إحنا نعيد تشكيل شخصياتنا إذا امتلكنا الشجاعة لمراجعة أنفسنا. الاعتراف بالخطأ مو اعتراف بالفشل، وإنما إعلان صادق بأني لا أريد أن أبقى كما كنت وأنني أستحق أن أصبح إنسان أفضل في أخلاقي وفي قراراتي وفي طريقة تعاملي مع الحياة والناس. يا سلام عليك يا ريم، كلامك وايد حلو وجميل فعلا أن احنا نمتلك هذه الشجاعة لمراجعة أنفسنا مثل ما تفضلتي. يمكن عندي بعض الرسائل الأخيرة اللي راح أقراها. أخي خالد إبراهيم يقول مع عبد الله إحنا مو مهم إن إحنا نكتشف أخطائنا فقط، بل إن إحنا نسأل أنفسنا ليش قاعدين نكرر نفس الخطأ. صح، سؤال وايد مهم أخي خالد،

يا ترى هل احنا فعلا نسأل نفسنا هذه السؤال يا جماعة؟ يعني ساعات ترى لاحظوا نفسكم يا جماعة، وهذا الشيء موجود فينا كلنا، ترى ساعات في مراحل يعني متعددة من حياتنا نكتشف ان ترى في خطأ واحد احنا وايد قاعدين نكرره، ويمكن احنا ننسى نوقف ونسأل نفسنا احنا ليش قاعدين نكرر نفس الخطأ؟ شو اللي يخلينا ان احنا قاعدين نكرر نفس دي الخطأ ونصر عليه؟ هذا سؤال مهم. خالد يقول ايضا سؤال، ما الذي يجب ان اغيره حتى ما اكرر نفس الاخطاء مرة ثانية؟ صح يا خالد، بعد هذا سؤال مهم، نسأل انفسنا شو اللي يحتاج نغيره في نفسنا عشان ما نرجع نكرر نفس هذه الخطأ اللي احنا قاعدين نصر عليه يوميا. تساؤلات جميلة أخي خالد. أختي مريم يوسف تقول، أختي نسرين، اللي راجع نفسه كل يوم أخطاءه بتقل مع الوقت، أما اللي راجع بس أخطاء الناس ما راح يكتشف أبدا وين هو فعلا محتاج إلى تغيير في نفسه. فعلا يا مريم كلامك جميل. أخوي علي أبو ناصر، حياك الله يا أبو ناصر، يقول التغيير مو عيب أم عبد الله، الجمود هو العيب، كل إنسان يكتسب خبرات جديدة، ومن الطبيعي أنه تتغير أفكاره وسلوكياته إذا اكتشف أنه هي كانت خاطئة. جميل جميل جميل يا أبو ناصر، التغيير مو عيب، بالعكس التغيير شيء جميل وشيء إيجابي. الإنسان الجامد اللي ما يبي يتغير هذه الإنسان اللي يعاني من نقص ومن عيب في شخصيته ولازم يراجع نفسه. أختي وفاء أحمد تقول، أم عبد الله أنا دائما أقول الاعتراف بالخطأ أن الإنسان ضميره حي، لأن الضمير هو اللي يدفع صاحبه إلى مراجعة نفسه. يا سلام عليك يا وفاء، جميل هذا الربط، فعلا الضمير الحي يخلينا دائما نراجع نفسنا. احنا نقول النفس اللوامة، سبحان الله هي موجودة حتى في ديننا، النفس اللي تلوم الشخص اللي عنده النفس اللوامة، تلوم ذاتها إذا وقعت في خطأ تتراجع، إذا سوت شيء مثلا مو عدل أو مثلا والعياذ بالله حرام الشخص يستغفر ويرجع ويتوب توبة نصوحة. فعلا الضمير الحي والنفس اللوامة جزء من الشخصية السوية اللي تعرف أن الاعتراف بالخطأ دليل على النضج ودليل على سمو النفس ورقي الضمير، وأن هذا الضمير لا يزال حي مثل ما قالت وفاء. مسج أخير راح أقرأ من أختي شيخة عبد الله، تقول أختي نسرين، مو كل تغيير يعني أني أنا كنت شخص سيء، بل ربما يعني أني أصبحت أكثر وعيا أكثر نضجا بنفسي وبالحياة. عذراً، تقولوا هذا الشيء يحسب للإنسان ولا ينحسب عليه. جميل يا شيخة، كلامك وايد حلو أمانة. يعني كل الرسائل اليوم اللي استقبلناها ما شاء الله قوية وجميلة، أراءكم وايد حلوة، ركزت على محور الموضوع، أضفت الكثير والكثير إلى طرحنا اليوم. أنا أشكر كل من تواصل وكل من فعلا يشاركنا بآراء الجميلة اللي فعلا تضيف لنا ولموضوعنا المطروح أشياء الكثير. أنا في ختام حلقة اليوم يا جماعة بقول، لعل أجمل ما يمكن أن يصل له الإنسان مو أنه يعيش بدون أخطاء، هذا الشيء مستحيل مستحيل مستحيل، وإنما يمتلك الشجاعة أنه يوقف أمام نفسه بصدق وبوضوح ويعترف أنه ربما أخطأ ولكن نتعلم. هذا الشيء يجعل منا نقطة انطلاق باتجاه الأفضل والتطور في حياته. الاعتراف بالخطأ يمكن ما يغير الماضي ولكنه يغير المستقبل، لأنه يعتبر لحظة وعي يكتشف فيه الإنسان مواطن ضعفه ويبتدي في إصلاحها، ويستبدل العناد بالحكمة والكبرياء بالتواضع والتبرير بالمراجعة الصادقة للنفس. ومن يمتلك هذه الشجاعة ما يخسر هيبته، بل يكسب احترام نفسه أولاً ثم احترام الآخرين. وهني يبقى السؤال اللي يستحق أن احنا دائماً نحمل معانا بعد هذه الحوار، بعد ما نكتشف أخطائنا، هل يكفي إن احنا نعترف فيها أم إن احنا نحولها إلى دروس تصنع منا أشخاص أكثر نضجاً وأكثر وعياً وأكثر قدرة على إن احنا نكون أفضل مما كنا عليه بالأمس؟ أشكر كل من تواصل معنا اليوم، أسعدتوني بهذا التواصل الراقي، أحبكم وايد وأفرح بتفاعلكم، وكل يوم إن شاء الله لنا لقاء جديد مع طرح جديد ومشاهدة.

سوالف بيتنا من تأليف ابتسام السيار، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا إخراج

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: أوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قيل لأم الدرداء: أي عبادة أبي الدرداء أفضل؟ قالت: التفكر والاعتبار. قال بعض الحكماء في الأمان وطول الأمل: أشرف الغنى ترك المنى، الحازم يعمل والعاجز يتمنى. من ألف مسامرة الأماني بقي في مدرجة التواني، من ارتقب الموت سارع إلى الخيرات، ومن تأنى نال ما تمنى. قالوا: في الإخلاص في الأعمال والأفعال والأقوال. الإخلاص في الأعمال سر النجاح وطريق العلا والفلاح، أما الإخلاص في الأفعال فهو رمز المتقين وأمان الخائفين، والإخلاص في الأقوال نور الأمم وباعث الهمم ومطهر الذمم.
0: ما خط القلم.
2: مهما كانت اللحظة صعبة ومهما كانت الساعة محبطة، فلن تستمر طويلا، لأن الحقيقة المسحوقة إلى الأرض ستنهض من جديد. كم من الوقت؟ ليس كثيرا، لأنه لا توجد كذبة تعيش إلى الأبد. كم من الوقت؟ ليس كثيرا، لأنك تحصد ما تزرع.
1: ما خط القلم.
2: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم،
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: بعد أن انتهت دلمن المملكة السعيدة في المأثورات التاريخية، بدأ ظهور مملكة جديدة حملت اسماً كلدانياً هو تايلوس، التي ظهرت من خلال بعثة استكشافية إغريقية وصلتها فيما كانت جيوش الإسكندر المقدوني تقف على مشارف الخليج والجزيرة العربية بعد أن بسطت هيمنتها على جميع أعمال الإمبراطورية الآشورية البائدة.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستقبلاً

0: تعدم، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
2: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.
1: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
2: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
1: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
2: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
1: الموسوعة الصغيرة.
2: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
2: إخراج محمد حسن.

أصدقائنا، بين صفحات موسوعتنا نلتقي بكم، تجمعنا معا ومضات فكرية وعلمية معرفية، فأهلا بكم ونرجو لكم الفائدة.

هل هناك علاقة ما بين النوم والأكل؟ هذا ما يجيب عليه الدكتور صلاح بركات بالقول

من منا لا ينام وكيف؟ وهو أمر مستحب لدى الجميع من الكائنات الحية، من بين الإنسان والحيوان والنبات، ولا نعتبر نحن بعاشق النوم، بالرغم من أننا نقضي على الأقل ثلث حياتنا بالنوم. فهناك من النباتات والحيوانات من ينام عدة سنوات دفعة واحدة. هذا الثلث من حياتنا وجد أنه يزداد ويقل تبعاً لنوع الطعام وكميته.

في حديثه عن النوم والأكل يقول الدكتور صلاح بركات: لا شك أن الكثير منا من تنتابه الرغبة الشديدة في الاستلقاء والنوم بعد تناول وجبة من الطعام. هذه الرغبة ربما لا تكون مباشرة بعد تناوله، بل تتأخر بعض الوقت. يزيد آخر بالقول بأن النوم يأتي سراعاً كلما ازداد حجم ونوعية الغذاء المتناول، ويستشهدون على ذلك بتجاربهم وملاحظاتهم الشخصية.

0: ودراسة هذا الموضوع بشكل تجريبي وعلمي لم تبدأ إلا منذ عدة سنوات خلت. وقبل الاسترسال بالحديث، فإنه من المفيد أن نتأمل ظاهرة النوم ونعرفها. فكما هو معروف، فإن النوم عبارة عن حالة فيزيولوجية طبيعية متكررة تتميز بانعدام الإحساس والشعور للكائن الحي وبارتخاء العضلات وبطء دوران الدم والتنفس. ويتخلل فترة النوم هذه ظاهرة حدوث الأحلام. ويمكن القول أيضا بأن النوم عبارة عن فترة من الراحة والاستجمام لأعضاء الحس والحركة. هذه الراحة مطلوبة وضرورية لتلك الأعضاء لتتخلص من نواتج نشاطاتها خلال مرحلة اليقظة والتي غالبا ما تكون سامة. فالنوم إذن يحقق للكائن أمرين: التخلص من نواتج العمليات الحيوية لأجهزته وأعضائه، فترة من الراحة لتجديد نشاط هذه الأعضاء.
1: أنا بقدر فتشكن، أنا بقدر كمشكن، أنا بقدر، أنا بقدر، أنا بقدر، لكن بوصل ما لا حول. نحن وإنتو كلمة شرف، يلي أخد الختم بيقول أحسن.

0: أخوان.
1: أصدقائنا يتنوع شكل النوم أو الرقاد من شخص لآخر، ويرجع سبب الاختلاف إلى طبيعة الكائن والظروف المحيطة به، ويمكننا تمييز عدة أشكال من النوم: رقاد مجدد القوى والنشاط، نوم خفيف، نوم قلق، نوم عميق وثقيل، النوم المرهف أو النشيط. أظهرت النتائج التي أجريت على الحيوانات المخبرية كالجرذ مثلاً بأن هناك علاقة موجبة ما بين كمية القدرة الحرارية الناتجة عن هضم الطعام بالمعدة وطول الفترة الزمنية للنوم الحاصل ما بعد تناول الطعام، بل أكثر من ذلك، فقد بينت التجارب وجود علاقة ما بين حجم الوجبة المتناولة والنوم الحادث ما بعد ساعتين أو 3 ساعات من تناولها. واستنتج من ذلك بأن النوم بشكل عام لا يحدث أثناء هضم الطعام، وإنما يحدث أثناء امتصاصه من قبل خلايا الكائن الحي.

أصدقاء موسوعتنا، هناك بعض الدلائل والملاحظات تؤيد ربط الأرق وقلة النوم لدى الكائن مع انخفاض كمية الغذاء الحاصل عليها. وللتأكد من صحة هذه الملاحظات، فقد تم تجويع جرذ لفترة طويلة، ولوحظ خلالها بأن فترة نومه المعتادة قد انخفضت لدرجة كبيرة. هذا الانخفاض عائد بالطبع إلى انخفاض مخزونات الجسم من الطاقة، وحالما يمت الجرذ بالغذاء سواء كان عن طريق الفم أو مباشرة عن طريق المعدة، فإن ذلك يؤدي إلى حدوث فترة نوم طويلة.

أعزائنا، تلك الفرضيات تتأكد أيضاً من ملاحظة الصغار الحديثي الولادة، إذ أن النوم لديهم غالباً ما يكون مرتبطاً بعملية الشبع، كما أن الأرق الحادث عند فاقد الشهية للطعام يمكن أن يزال على الأقل جزئياً إن لم نقل بشكل عام عن طريق تقديم وجبة غذائية لهم تحتوي على قدر كبير من الحراريات مركبة من البروتين والسكاكر. وبالعكس، فإن الشراهة للأكل تسبب البدانة المترافقة عادة بإفراط النوم.

إن الارتباط الحاصل ما بين عمليات تحويل وهضم الغذاء والنوم يجعلنا أيها الأعزاء لا نستبعد أبداً حدوث خلل في فترة النوم نتيجة عطل أو اضطراب في نظام هضم وتمثيل الطعام. وهناك بعض الحالات المرضية من إفراط النوم معروفة السبب والتي ترجع لاضطراب في إفرازات الهرمونات المسؤولة عن عمليات الهضم والتحويل الغذائي. ومثال على ذلك فإن عدم انتظام هضم السكر للجلوكوز يسبب أرقاً للمريض. ولهذا فإنه من المفيد دراسة نظام الغذاء عند المريض بالأرق قبل وصف أي علاج له، فقد يكون هذا الأرق نتيجة جزئية أو كلية لاضطراب في نظام غذائه أو اضطراب في عمليات هضم الطعام وتمثيله.

0: وخلاصة القول أصدقائنا، فإنه يمكننا الإشارة إلى أن النوم مرتبط بشكل كبير بالتغذية. هذا الارتباط لا يعود بالدرجة الأولى إلى نوعية الغذاء بقدر ما يعود إلى الشروط المساعدة لاستعماله من قبل جسم الكائن. ولهذا فلا يكفي الأكل الكثير كي ننام جيداً، بل أن تكون خلايا جسمنا قادرة على تمثيل واستخدام هذا الغذاء سواء قل أم كثر. الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
3: عيش يومك. مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
4: هذه المواقف تحتاج تفكير.
2: هذه البرامج اللي أحبها
4: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
2: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
4: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
4: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
2: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
4: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
2: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
4: حتى في أحلامك احنا موجودين.
1: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: قصص ونصائح طبية.
2: قصص ونصائح طبية
1: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

مريضنا اليوم عبد الله. عبد الله عمره 12 سنة. عبد الله جابته أمه وهي تشتكي إن لاحظت إن عبد الله دايخ وتعبان وما يلعب وغير نشيط مثل قبل. فطبعاً عملنا له الفحوصات، كل الفحوصات طلعت سليمة إلا فحص واحد اللي هو فحص القدة الدرقية. طلع إن عبد الله عنده خمول بالقدة الدرقية. فهني إحنا ما استعجلنا وعطينا عبد الله على طول العلاج، لا، طرشناه حق عمل فحوصات ثانية، فحص السونار اللي هو الألترا ساوند للقدة الدرقية، فحص الأجسام المضادة للتأكد أن الخمول بالقدة الدرقية

0: وتقيير في الأرقام فقط. فطلع أن إيه نعم عبد الله، الألتراساون طبيعي، السونار طبيعي، الأجسام المضادة غير موجودة، فلابد من عبد الله. وعدنا مرة ثانية الفحص القدة الدرقية. بعد شهر من الفحص الأولي ظهر أن عبد الله إيه نعم عنده خمول بالقدة الدرقية. فهني حالات كثيرة يكون عندهم خمول بالقدة الدرقية. العلاج الأساسي هو علاج الثايروكسين، وهو يعطى لكل الفئات العمرية. فطمنا أم عبد الله، وتم ياخذ عبد الله بتوجيه من أمه وبإشراف أمه اللي هو علاج القدة الدرقية، ورجعت القدة إلى طبيعتها. وهناك طبعا تكون متابعة للحالة كل فترة لزيارة الطبيب للتأكد أن نسبة الجرعة اللي أخذها هي الجرعة السليمة.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: روما وقرطاجنة
1: قوتان رهيبتان شاء القدر أن تتعارض مصالحهما وأن يشتبكا في حرب مريرة طالت أكثر من 200 عام.
0: لم يكن العالم في تلك الأيام الغابرة يحتمل القوتين معا، كان لابد من أن تخرج واحدة منهما من ميدان السيادة، كان لابد أن تدمر إحداهما الأخرى تدميرا تاما شاملا نهائيا.
1: في معركة زاما عام 202 قبل الميلاد تنفس العالم الصعداء وقال:
2: الآن وقد تحطمت كل جيوش قرطاجنة فقد خلى الميدان تماما لروما.
0: في روما نفسها وقف عضو الشيوخ سيبيون:
3: إذا أردنا حقا أن يكون انتصارنا كاملا ونهائيا فيجب أن نبيد الشعب القرطاجي إبادة تامة، يجب أن نحرق البيوت ونقتل الرجال والأطفال والنساء. إن مجرد عقد المعاهدات التي تضمن خضوع قرطاجنة لا يكفي، فهذا الشعب كثيرا ما خدعنا وخرق المعاهدات سرا وجهرا وعاد إلى تجنيد الرجال وصنع آلات الحرب لمعاودة الصراع بأمل القضاء على روما. أيها الرومانيون الأحرار، لا مفر من إبادة الشعب القرطاجي إبادة كاملة.
1: ولكن روما لم تكن بعد قد استكملت كل عناصر حضارتها العظيمة في تلك الآونة، لم تكن قد تخلصت من مشاكلها الداخلية ومتاعبها الخارجية في نفس شبه الجزيرة التي تحتل فيها المكان الأسمى.
0: لهذا وقف المعتدلون يعارضون الرأي القائل بالإبادة الشاملة.
4: إنني لست من رأي زميلي سيبيون، دعونا نناقش ما نخسر وما نكسب من إبادة شعب نشط لا نستطيع أن ننكر مهارته البحرية وقدراته التجارية الممتازة. يقول زميلي إنهم يخرقون المعاهدات، ألم نسأل أنفسنا لماذا يخرقونها؟ لأننا نريد أن نحرمهم من وسائل الحياة نفسها، نريد أن ينص أول بند في أي معاهدة على الاستيلاء على أسطولهم التجاري. هل لو حدث لروما شيء كهذا أكانت تنقص عن خرق معاهدة تحرمها من أوليات الحياة؟ أيها الشيوخ الأجلاء، أكرموا المهزومين بمعاهدة عادلة.
1: وتنال قرطاجنة معاهدة لا تتناسب أبدا مع حجم هزيمتها الفادحة في معركة زاما.
0: وفي مجلس الأشراف الذي يحكم قرطاجنة يقوم أحد الأعضاء وفي صوته سخرية ضاحكة:
5: لست أدري بأي لسان أشكر حليفتنا الجديدة روما على القيود التي وضعتها في أيدينا، لقد شاء كرم روما أن تدع لنا الأسطول التجاري، هذا بديع، ولكن ألا يدل النص الذي أبت به علينا إعداد هذا الأسطول بأدوات الحرب، ألا يدل هذا النص على نيتها المبيتة في القضاء علينا في الوقت الذي تحدده؟
6: اقتل السياح ملكار،
7: الموت لهملكار،
8: الشكر لروما على كرمها مع أهل قرطاجنة،
7: اقتلها ملكار داعية الحرب.
1: ويجلس هاملكار وقد ظن أن قرطاجنة قد فقدت شهيتها للحرب وضاعت نخوتها في معركة زاما، ولكنه يطمئن إلى هذا كله حين يزوره أحد أعضاء مجلس الأشراف في بيته.
9: أنت تعرف أن كل أعضاء مجلس الأشراف من رأيك، ولكن ما كان يجب أن يصدر هذا الرأي علانية.
10: لقد رأيت يا صديقي كيف هتف الجميع ضدي، لقد أرادوا قتلي.
9: أنا الذي دبرت هذا كله ضدك حتى لا يصل إلى روما خبر هذا الاجتماع، ويجد دعاة الحرب فيها فرصة جديدة للانقضاض علينا. إنهم دائما يتهموننا بخرق المعاهدات، ماذا يقولون ولم يمض على المعاهدة الجديدة غير 2 فقط؟
10: فأنت إذن من رأيي بضرورة إعادة التسلح.
9: الكل من رأيك يا عزيزي، ولكن يجب أن يتم ذلك في السر، لا يجب أن تعلم روما بهذا تحت أي ظرف من الظروف.
0: ويتم التسليح سرا، بل تصل همة الشعب الذي لم تمضي على هزيمته الساحقة في زاما غير 10 أعوام تصل إلى

0: الصدام البحري مع حلفاء روما،
1: بل وإلى التطلع إلى المستعمرات القديمة وبالذات أسبانيا.
0: ومن سوء حظ ذلك الشعب أن تسارع روما إلى التخلص من متاعبها الإقليمية وتستدير إلى الخطر الصاعد.
2: لو أن أعضاء هذا المجلس استمعوا إلى رأيي لما روعنا بالأنباء التي تأتينا. من كان يصدق غيري بالطبع أن تتمكن قرطاجنة في 10 سنوات من النزول بجنودها في أسبانيا المتمتعة بحماية روما؟ أيها الشيوخ الأجلاء، أقولها هذه المرة بغضب، لا بد من القضاء على قرطاجنة نهائيا.
1: وأعطيت لسبيون سلطات عسكرية كاملة، ولما عرض عليه خصمه السياسي ريجولوس السير معه رحب به وأعطاه نفس سلطاته في القيادة.
0: وما تمر أعوام حتى يستطيع القائدان إلحاق الهزيمة بجيوش قرطاجنة على أرضها، ولا يجد الناجون من المعركة غير التحصن في المدينة للدفاع عنها.
2: يا صديقي ريجولوس، سيطول هذا الحصار ولكن نتيجته مؤكدة، فإذا ظفرت بالمدينة فلا تدع فيها حجرا على حجر، احرق وخرب واقتل كل مخلوق، كل رجل وطفل وامرأة. هذه المرة يجب أن لا تعود قرطاجنة إلى الحياة.
3: ولكنك ستكون معي يا صديقي سبيون في ساعة النصر الأخيرة، أليس كذلك؟
2: كلا، لقد أرسل مجلس الشيوخ يستدعيني إلى روما لأمور سياسية بالغة الخطر، سأعود إليك إذا فرغت منها. أما إذا لم أعد فلا تنسى نصيحتي ولا تدع هؤلاء الناس يخدعوك.
3: اطمئن يا سبيون، سأمحو الحياة محوا من قرطاجنة.
1: ولكن القائد القرطاجني يتمكن بأعجوبة من خداع ريجولوس في هجمة ليلة مفاجئة، يفك الحصار عن المدينة ويعود إليها بريجولوس أسيرا في القيود.
0: ومرة ثالثة تنشغل روما في عدوتها.
1: وماذا عن ريجولوس؟ ماذا فعلوا بك يا سيدي؟
3: أخرجوني من السجن بعد أن أقسمت لهم ألا أحاول الهرب، وها أنا ذا أعمل في دكان أحد الحدادين بقوت يومي.
1: ألا تفكر في الهرب؟
3: لقد أعطيتهم كلمتي يا سيدتي، وأنا رجل شريف لا أخون العهد، أقسمت على ألا أهرب، وعلى هذا فسأبقى في قرطاجنة حتى تطالب روما بإعادتي.
1: وماذا جرى لمجلس الشيوخ في روما؟ لقد مرت أعوام 10 على وقوعك في الأسر، هل نسوك أم ماذا؟
3: من يدري، لا أحد يعرف ما يحدث في روما هذه الأيام.
0: كانت روما تعد أضخم حملة بحرية برية للقضاء الأبدي على عدوتها، وتصل الأنباء إلى قرطاجنة فترتجف رعبا بعد أن عرفت عدد سفن الحملة وقدر القوات القادمة، وقرروا أن يبعثوا بوفد إلى روما يحاول أن يطفئ من غضب مجلس الشيوخ على الشعب القرطاجي.
1: ويأتيهم رد سبيون حاسما باردا:
2: شروطنا محددة واضحة كالآتي: أولا، تتكون لجنة من مجلس الشيوخ الروماني لتتسلم كل السفن القرطاجية وكذا جميع الأسلحة الخاصة بالجيش. ثانيا، يغادر كل أهالي قرطاجنة المدينة إلى الصحراء الواقعة خلفها، ويسمح لهم بأخذ حاجياتهم وأموالهم. ثالثا، يتم حرق المدينة وهدم مبانيها وتخريب مينائها تخريبا تاما.
1: ويصرخ أعضاء الوفد القرطاجي ويمرغون أصداغهم في أرض مجلس الشيوخ الروماني يبكون ويتوسلون:
2: لا جدوى من هذا كله، لقد خدعتمونا من قبل ولن تخدعونا هذه المرة. إما أن تنفذ هذه الطلبات وإلا قمت بتنفيذها بنفسي وبأسلوبي الخاص.
1: ويعود الوفد حزينا تعيسا، ولا يجد مجلس الأشراف غير الالتجاء إلى ريجولوس.
4: أيها القائد العظيم، لقد توسلنا إلى روما أن ترحمنا، ولكنها تصر على إخراج الشعب القرطاجي إلى الصحراء. أنت وحدك يا ريجولوس القادر على إنقاذ الحضارة القرطاجية من الضياع.
3: أنا إني عدوكم، فماذا أملك أن أفعل من أجلكم؟
4: لقد عشت بيننا 10 سنوات، ورأيت أننا قد نبذنا

0: فكرة الحرب نهائيا. لقد عدنا شعبا مسالما يريد أن يعيش في سلام مع الجميع.
1: لم يعد في قدرتي أن أفعل شيئا، إني أسيركم.
2: باستطاعتك أن تفعل الكثير. إن روما تطالبنا أن نخرج إلى الصحراء دون سلاح، ونحن شعب بحري لم نعتد الحياة في الرمال. سنغدو تحت رحمة اللصوص وقطاع الطرق.
1: وماذا تريدون مني؟
0: أن تذهب مع وفد جديد إلى روما لإثناء أصدقائك في مجلس الشيوخ عن عزمهم على إبادة شعبنا المسكين.
2: قل لهم إننا على استعداد لتنفيذ كل مطالبهم على أن يتركونا نعيش داخل مدينتنا.
1: حسنا، سأذهب مع وفدكم إلى روما.
2: على أن تحلف بآلهتك أن تعود معنا إذا فشلت المفاوضات.
1: أحلف أن أعود معكم كيفما كانت النتيجة.
3: في مجلس الشيوخ يستنفذ الوفد القرطاجي بلاغته كلها، ثم يتقدم ريجولوس إلى منصة الخطابة والعيون ترمقه في برود وغيظ.
4: كيف يكثر ريجولوس على الدفاع عن أعداء بلاده؟
5: الموت لريجولوس، أخرجوا الخائن من القاعة.
6: ولكن ريجولوس يستمر في تقدمه نحو منصة الخطابة الذي طالما هز أعوادها ببلاغته، وما أن يصلها حتى تسكت الأصوات كلها إلا صوته.
1: أيها الشيوخ الأجلاء، لقد عشت وسط هؤلاء الناس 10 سنوات، ورأيت كيف يعيشون وكيف يفكرون. لقد سمعتم أعضاء وفدهم يتكلمون في بلاغة معجبة، مؤكدين عزمهم الأكيد على نبذ الحرب والكف عن إعداد السلاح والرغبة في الحياة في سلام مع الجميع. وأنا أقول لكم أيها الشيوخ الأجلاء، إنهم كاذبون. إنهم يستعدون رغم كل شيء للقتال، إن لم يكن اليوم فغدا. أيها السادة، أعضاء مجلس الشيوخ، لن يكون سلام على هذه الأرض إلا بإبادة الشعب القرطاجي إبادة كاملة شاملة ونهائية.
6: فشل الوفد الثاني إذن، وكان فشله هذه المرة نهائيا. بعد أن خذلهم ريجولوس في الصباح، طلبوه بالعودة معهم إلى قرطاجنة حسب قسمه.
7: صديقي ريجولوس، كيف تعود مع هؤلاء الأعداء؟ ها أنت في بيتك ووطنك آمن سالم، لا تعود.
1: لقد أعطيتهم كلمتي يا صديقي، لقد أقسمت بالآلهة أن أعود.
7: أقسمت وأنت في الأسر؟ هذا قسم لا يعتد به.
1: كان في ذهني أن أفي بهذا القسم ساعة نطقت به يا عزيزي سيبيون، وكروماني شريف لا مفر من الوفاء بما عهدت عليه.
7: سيقتلونك هناك أبشع قتلة، أنت لا تعرف هؤلاء الناس.
1: إني أعرف ماذا ينتظرني، ولكني أقسمت.
3: ويخرج أهل روما جميعا لوداع الرجل الشريف الذاهب إلى حتفه وفاء بقسمه.
6: وبعد لحظات من اختفاء السفينة التي تحمله في طريقها به إلى المجهول، وبعد لحظات تسمع الدنيا قسما آخر.
7: أقسم لأنتقمن لك يا ريجروس، أقسم لأنتقمن لك انتقاما يذكره التاريخ إلى نهاية الدنيا.
6: في قرطاجنة يصلب ريجولوس على تل مرتفع ليراه الجميع، ثم تبدأ أبالسة العذاب في عملها البشع. تمزق مقلتاه بأمضى شفرة، ثم تقطع أطرافه الشلو بعد الشلو، ثم يمشط جسده بأمشاط من الصلب المدبب،
3: ويترك ما تبقى منه للصقور والغربان.
6: لكأنما قررت قرطاجنة أن تنتحر، فالموت قادم إليها يقوده سبيون المنتقم.
3: واقتربت النهاية مع شهر يوليو سنة 146 قبل الميلاد. جيوش سبيون تستعد لاقتحام المدينة، ويقترب فتى رقيق القلب سيذكره التاريخ بعد ذلك باسم تيبيريوس، الإمبراطور تيبيريوس. يقترب الضابط الفتى من قائده سيبيون.
8: أيها القائد، أعلم أنك أقسمت على إبادة الحياة تماما.

0: ولكني أدعوك باسم الإنسانية أن تكون رحيما. خذ الرجال أسرى ودع النساء والأطفال والشيوخ.
1: أيها الضابط، انظر إلى ذلك التل البعيد القائم عند مداخل المدينة.
0: أجل،
1: ماذا ترى فوقه؟
0: صليب عليه جثة أكلت الطيور لحمها.
1: ذلك هو ريكولوس، عضو الشيوخ الروماني. انظر إليه جيدا ثم سل نفسك بعدها إن كنت تقوى على أن تطلب مني ما تطلب.
2: وفي 15 من يوليو سنة 146 قبل الميلاد، أو في يوم أقرب ما يكون إلى ذلك اليوم، انحط حقد روما كلها على قرطاجنة.
3: لم يأتي صباح اليوم التالي حتى محاها سبيون من الوجود محوا، وقضى على الحياة فيها قضاء تاما نهائيا.
2: وغدت قرطاجنة ذكرى بعيدة غامضة من ذكريات التاريخ.
4: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: عيني رأت بلادين ما شافت مثل البحرين، ما لي صبر في الغربة عنها ولا لي قلبين. حس الوطن في نفسي يشهد لي يومي وأمسي، ساكن بصوتي وهمسي باين بوسط العينين. حبها دهر في قلبي نور حياتي ودربي، ديرتي جمالها يسبي قلوب كل محبين. غالي وعزيز بلادي داري ودار أولادي، ردد وقول يا حادي عاشت بلادي البحرين. خليفة العيسى.
1: معلومة علشانك.
2: اليوم أصبح الوعي كبير بالنسبة للتغذية واتباع نظام غذائي صحي ومتكامل، ولكن في مفهوم خاطئ بخصوص اليوم المفتوح واللي يعتبر مكافأة بعد أسبوع كامل أو 6 أيام من الرجيم، وينصح الأخصائيين بالتغذية على أن تكون وجبة مفتوحة وليس يوم كامل، وأن يتم تناولها إذا فعلاً كان في التزام في النظام الغذائي من غير الخروج عنه، ويجب أن تكون الوجبة دائماً قبل الساعة 7 المساء عشان تزيد من نسبة الحرق، وتحتوي هذه الوجبة على أي نوع من البروتينات عساس تزيد نسبة الإحساس بالشبع وتقلل من نسبة السكريات والنشويات اللي تحتوي عليها.
1: السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.
3: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: يوم بلا كهرباء. تمام الساعة 7 مساء، التيار الكهربائي مقطوع منذ ساعات.
1: سأتصل بالطوارئ مرة

0: جعلتك الشمس عطشان، فكيف يكون حالي إذن؟
1: مرحبا بك أيها الجلد، هل أنت سعيد بوجودك هنا على شاطئ البحر وتحت أشعة الشمس؟
0: لا
1: لا؟ وهل أنت مستاء؟ عليك أن تفرح لأني أصبغك بلون برونزي مميز.
0: ومن قال لك إني أريد هذا اللون؟ ثم ما فائدة اللون بلا صحة؟
1: صحة؟ أي صحة تلك إذن التي تحدثني عنها؟
0: هكذا، هذا ما تعرفه عني فقط. اسمع إذن، صحيح أني أقوم بتأمين الغطاء الخارجي للجسم، ولكن عليك أنت أن ترعاني وتحافظ علي، وإلا أصبحت مصدر قلق وألم شديد لك. فأنت الآن تجلس مثلا متعرضا لأشعة الشمس المحرقة ومتجاهلا أن هذا الأمر يسبب لي الكثير من الأمراض.
1: كيف ذلك؟ فأنا لم يمضي على وجودي 10 دقائق.
0: يا سيد أشرف، إنني كطبقة تغطي الجسد أتعرض في اليوم إلى 10 العوامل التي تؤذيني وتسبب لي الكثير من الأمراض، فأنا عرضة للمواد الكيميائية والصناعية والتلوث والغازات المنبعثة من المصانع وعوادم السيارات، مما يسبب لي حساسية مفرطة تؤدي إلى أمراض كثيرة.
1: وما هي أسباب الحساسية؟
0: الأسباب التي تصيبني بالحساسية كثيرة ومنوعة.
1: أعرف أن بعض المواد الغذائية مثل البيض والسمك قد تصيبك بشيء منها.
0: صحيح، وكذلك الحال بالنسبة لبعض الأدوية.
1: تقصد البنسلين واللقاحات؟
0: أجل كما قد يكون السبب من التقلبات المناخية للفصول والتعرض للشمس.
1: عدنا للحديث عن الشمس والتعرض للشمس.
0: أولست أنت من سأل عن أسباب الالتهابات؟
1: عذرا، تابع أيها الجلد.
0: هناك بعض الناس يتأثرون من تناول المكسرات مثل اللوز والفستق أو ملامسة بعض أنواع الزهور والأشجار.
1: ولكنني الآن في عمر لا أتعرض فيه إلى تلك المشاكل التي ذكرتها.
0: من قال لك هذا الأمر؟ إن الجلد يحتاج إلى عناية خاصة في كل مراحل العمر. أولاً يصاب الأطفال حديثو الولادة بالإحمرار أو الأكزيما، والشباب أيضاً. أما الشيوخ فليس هناك أكثر قلقاً في هذا المجال من إصابة جلد الرأس بالصلع.

0: تفضل يا سيد أشرف، هذا العصير الطازج.
1: شكرا. أين كنا في حديثنا؟
0: عذرا يا سيد أشرف، ولكن من المؤكد أنك تتحدث مع جلدك.
2: وما أدراك أنت؟
0: إنه أمر أراه كل يوم عشرات المرات، وخصوصا عند أولئك الذين يجلسون تحت أشعة الشمس لساعات طويلة، فغالبا ما أسمع جلودهم تستغيث. عموما قبل أن أترككما لحديثكما، أقترح عليك أن تروي عطش جلدك بقليل من زجاجة الزيت تلك حتى لا يشعر بالجفاف. تفضل، والآن عن إذنك.
1: أرأيت؟ هذا إنسان يعرف حقا ما هي قيمتي وما هي أهميتي. يا ليتك دائما تكون مثله.
2: حسنا، تفضل أيها الجلد، سأروي عطشك ببعض الزيوت، ولكن أكمل ما كنت بدأته.
1: حسنا، هل ما زلت مصرا على تعذيبي؟
2: يا جلدي، أنا لا أعذبك ولكني أدللك، فأشعة الشمس مفيدة لك.
1: صحيح، ولكن بمقدار معين وفي أوقات محددة.
2: ماذا تقصد بأوقات محددة؟
1: أقصد

أعتقد أن العلماء جميعاً قد اتفقوا على أن التعرض لأشعة الشمس بين الواحدة ظهراً والرابعة عصراً، خاصة في فصل الصيف، قد يؤدي لأمراض خطيرة، أولها ضربة الشمس التي قد تسبب الوفاة، وثانيها سرطان الجلد ويسمى بسرطان الخلايا القاعدي، وهو من أنواع سرطانات الجلد الأكثر انتشاراً، حيث تدل الإحصاءات أن أكثر من 2 مليون حالة إصابة جديدة يتم اكتشافها سنوياً في أوروبا وأستراليا وأمريكا.

0: حان وقت سيجارتي. أيها الجلد، ما بك توقفت عن الكلام؟
1: ما بي؟ أشعر أن كلامي يذهب هباء. ألا تعلم أن التدخين يسبب لي أمراضا أخرى كعدم التئام الجروح والتجاعيد المبكرة واصفرار لون جلد الأصابع والشفتين؟
0: ماذا؟ تجاعيد؟ بعد كل هذا التعب للحفاظ على شبابي تقول لي تجاعيد؟ حسنا، لقد أخفتني حقا. قل لي، ما هو الواجب علي؟
1: الواجب أن تتبع الإرشادات الصحية السليمة لتحافظ علي، وأول هذه الإرشادات التزام الأكل الصحي، ثم الابتعاد عن التدخين، ثم تجنب أشعة الشمس الحارقة،
0: ثم
1: عدم التعرض لمواد كيميائية أو صناعية،
0: ثم
1: المداومة على تناول أصناف الفاكهة المنوعة،
0: ثم
1: عدم السهر والإرهاق،
0: ثم
1: لا شيء.
0: الحمد لله.

0: ما دمت صديقي أيها الجلد، فهل لك أن تخبرني عن حقيقة الحبوب التي يعانيها ولدي حسن؟
1: أصبحت تخاف على نفسك وعلى أبنائك الآن، عرفت ما تعني. أنت تسأل عن أكثر أمراض الجلد شيوعاً، وهو مرض حب الشباب.
0: فعلا هذا ما قصدت معرفته، فقد انتشر هذا الحب في وجه ابني وكتفيه وفي أعلى الجذع، فما سبب ذلك؟
1: قد يكون السبب الرئيسي للالتهاب هو ما ينضح من مواد دهنية ممتزجة بالبثور، ومن سمات حب الشباب البثرة التي تمتاز برأس أسود.
0: ومما تتكون تلك البثرة؟
1: إنها من بقايا مادة متقرنة ممزوجة بالمادة الدهنية التي تفرزها الغدد تحت المسام، حيث تتجمع في نهاية القناة حول الشعرة.
0: وكيف أحافظ على صحتك أيها الجلد؟
1: بمحافظتك على صحتك أنت، تحافظ علي وعلى جميع أعضائك.
0: وولدي، هل أعالجه ببعض الكريمات؟
1: أنصحك أن تأخذه إلى طبيب مختص.
0: شكرا، أشكرك أيها الجلد، يا جلدي العزيز.
2: من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهل

أهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا قروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: وزير المواصلات والاتصالات يدشن طابعا بريديا تذكاريا بمناسبة عام عيسى الكبير، تخليدا لذكرى صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه. في إطار جهود تطوير القطاع الزراعي، وزير الشؤون البلدية والزراعة والأمن العام للمبادرات الوطنية لتنمية القطاع الزراعي يتفقدان مركز الحاضنات الزراعية في هورة عالي. مكتب رئيس مجلس الوزراء يعلن انتهاء فترة تسجيل الالتحاق بدفعة 12 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية. وتجسيدا لعمق العلاقات البحرينية الماليزية، الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات يعلنان استضافة ماليزيا لسباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 خلال شهر أكتوبر المقبل.

0: إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. دشن معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات طابعا بريديا تذكاريا بمناسبة عم عيسى الكبير تخليدا لذكرى صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه، وذلك في متحف البريد بالمنامة. وفي هذا الإطار أكد معالي الوزير أن تدشين الطابع التذكاري يمثل محطة وطنية مهمة توثق جانبا من تاريخ قطاع البريد في مملكة البحرين الذي يعود لعام 1884 ميلادية، لواصل القطاع منذ ذلك الحين تطوره ودوره في تعزيز التواصل ودعم مختلف جوانب التنمية.
1: في خطوة تعد إضافة جديدة إلى الإصدارات التي توثق المحطات التاريخية والشخصيات الوطنية في مملكة البحرين وتجسيدا للمكانة التاريخية لصاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه، ودوره في مرحلة تأسيس الدولة الحديثة وترسيخ دعائم مؤسساتها، أصدرت وزارة المواصلات والاتصالات طابعا بريديا تذكر

0: تجارياً بمناسبة عام عيسى الكبير.
1: نفخر اليوم بترشين هذا الطابع تكريماً لما تم ترشينه آنذاك في عهد صاحب العظمة وما شكلت هذه المحطة المضيئة من تقديم خدمات بريدية متقدمة آنذاك تطورت إلى ما هي عليه اليوم. كانت قد مهدت الطريق لخدمات بريدية متقدمة ومن ثم الاتصالات، وتواجدنا اليوم في متحف البريد يشكل شاهدا على هذه النهضة التي نعتز باقتناء العديد من الطوابع التي جسدت محطات مضيئة في عهد صاحب العظم عيسى الكبير، إن كانت ترشين خدمات الصيرفة، البلديات، الشرطة، التعليم وغيرها من الشواهد التاريخية الحديثة التي نعتز بها.
0: ويؤكد هذا الإصدار دور ثقافي وتوثيقي للطوابع البريدية باعتبارها سجلا تاريخيا يحفظ الذاكرة الوطنية ويوثق الأحداث والشخصيات المؤثرة في مسيرة الوطن، كما يعكس مسيرة تطور قطاع البريد في مملكة البحرين منذ افتتاح أول مكتب بريد في العاصمة المنامة عام 1884 وصولا إلى منظومة بريدية حديثة تواكب التطورات التقنية وتلبي احتياجات المجتمع.
2: طبعا فعالية اليوم هي محطة وطنية هامة تجعلنا نحن نسترجع ونستذكر أهم إنجازات صاحب العظمة الشيخ عيسى الكبير طيب الله ثراه ومؤسس الدولة الحديثة في مملكة البحرين. احنا اليوم نستذكر جزء هام من ذاكرة الوطن التاريخية والثقافية كذلك. في مثل هذا اليوم بالتحديد من عام 1884 تم افتتاح أول مكتب بريدي في مملكة البحرين خصيصاً هني في العاصمة المنامة، وكان أيضاً من أوائل المكاتب البريدية في المنطقة كذلك، وهذه ساعد مملكة البحرين أنها تروج لي وتعزز التجارة البينية وكذلك على التواصل بين الشعوب والثقافات.
3: أنا شخصياً جداً سعيد وفخور أني كنت جزء ولو بسيط من مسيرة الاحتفاء بعام عيسى الكبير، هاي الشخصية العظيمة اللي أثرها ممتد ليومنا الحاضر. طبعا هذا الشعار هو نتاج عمل 3 شهور تقريبا، شعار فكرته أنه مستوحى من الطوابع البحرينية القديمة لفترة كانت الأبيض والأسود. طبعا أنا حاب أشكر معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة ووزارة المواصلات والاتصالات على هذا الاحتفاء وهذا التقدير وهذه الفرصة اللي الحمد لله قدرنا أن نطلع بهذا العمل.
0: وتواصل وزارة المواصلات والاتصالات جهودها في تطوير قطاع البريد وتعزيز حضوره كجزء من الإرث الوطني والثقافي من خلال إصدارات توثق مراحل مهمة من تاريخ مملكة البحرين وتبرز الشخصيات التي أسهمت في بناء نهضتها، بما يسهم في ترسيخ الوعي بتاريخ الوطن ونقل إرثه الحضاري إلى الأجيال القادمة.
4: قام سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير الشؤون البلدية والزراعة بزيارة ميدانية إلى مركز الحاضنات الزراعية بهورة عالي بحضور شيخة مرام بنت عيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، وذلك في إطار متابعة الجهود الرامية إلى تطوير القطاع الزراعي وتعزيز مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية في مملكة البحرين. وأكد سعادة الوزير أن مركز الحاضنات الزراعية يمثل أحد المشاريع التنموية الرائدة لمواصلة الاستثمار في العنصر البشري ونقل التقنيات الزراعية الحديثة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال الزراعية. وأشار سعادته إلى أن الشراكة مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي تمثل ركيزة مهمة لدعم البرامج النوعية الهادفة إلى تأهيل الكفاءة الوطنية وتمكين رواد الأعمال الزراعيين. من جانبها أشارت الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي إلى أن المبادرة الوطنية تولي أهمية كبيرة للبرامج التي تركز على بناء القدرات الوطنية وتمكين الشباب ورواد الأعمال من الانخراط في القطاع الزراعي وفق أسس علمية واقتصادية مستدامة.

0: وخلال الجولة طلع سعادة الوزير والأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي على خطط المركز، كما استعرض مشرف المركز عددا من التقنيات الزراعية التي ينفذها المركز لاختبار زراعة محاصيل جديدة في مملكة البحرين وتقييم مدى ملائمتها للظروف البيئية المحلية. أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء انتهاء فترة التسجيل الالتحاقي بالدفعة 12 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، والذي يواصل تحقيق أهدافه في تعزيز الاستثمار في الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتها وخبراتها، تحقيقا لرؤى وتوجهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين. وقد تم فتح باب التسجيل للالتحاق بدفعة 12 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية يوم الأربعاء الموافق الأول من يوليو الماضي ولغاية يوم السبت الموافق الأول من أغسطس الجاري، حيث شهدت فترة التسجيل إقبالا من الموظفين في مختلف الجهات الحكومية، وبلغ عدد المتقدمين لدفعة 12 ما يقارب 2000 متقدم. وستخضع طلبات المتقدمين لعدد من مراحل التقييم تشمل مراجعة الطلبات والمقابلات الشخصية واختبارات القدرات، تمهيدا لاختيار منتسبي الدفعة 12 من البرنامج. هذا وشكل برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية منذ انطلاقه في عام 2015 نموذجا وطنيا متقدما للاستثمار في الكوادر الحكومية من خلال تزويدها بالمعارف والمهارات العملية وتمكينها من الإسهام الفعال في تطوير منظومة العمل الحكومية.
1: منذ انطلاقه في عام 2015 يواصل برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية ترسيخ مكانته كأحدى المبادرات الوطنية الرائدة في الاستثمار بالكوادر البحرينية الشابة، عبر إعداد وتأهيل قيادات حكومية تمتلك الكفاءة والقدرة على الإسهام في تطوير منظومة العمل الحكومية بما يواكب تطلعات التنمية الشاملة في مملكة البحرين. ويأتي البرنامج تنفيذا لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة المملكة والاستثمار بالعنصر البشري البحريني باعتباره الركيزة الأساسية لمواصلة الإنجاز والتميز الحكومي. ويركز البرنامج على استقطاب الكفاءات الوطنية من مختلف الجهات الحكومية وانتدابها للعمل في مكتب رئيس مجلس الوزراء لمدة عام واحد، يتخلله تدريب عملي وبرامج تخصصية في مجالات القيادة والبحث والتحليل وصنع السياسات، إلى جانب إتاحة الفرصة للمشاركين في البرنامج بالعمل مع المسؤولين وصناع القرار. وعلى مدى دفعاته المتعاقبة يواصل برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية دوره في إعداد جيل من القيادات الوطنية المؤهلة، وذلك للارتقاء بجودة وكفاءة الأداء الحكومي وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز لدى الشباب البحريني، انطلاقا من الإيمان الراسخ بأن الاستثمار في العنصر البشري هو الاستثمار الأهم لصناعة مستقبل أكثر ازدهارا وتطورا.
0: تسديدا لعمق العلاقات البحرينية الماليزية، أكدت الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات استضافة ماليزيا لسباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 على حلبة سيبانك الدولية خلال شهر أكتوبر المقبل، في خطوة تضمن استمرار رزنامة البطولة العالمية. بدوره أعلنت طيران الخليج عزمها تسيير رحلات مباشرة إلى كوالالمبور، بما يتيح للمشجعين والمسافرين الوصول بسهولة إلى الحدث العالمي.
2: في كل محطة رياضية كبرى تبرز الشراكات الدولية بوصفها جسرا للتقارب بين الشعوب.

0: امتداداً لعلاقات تتجاوز حدود المنافسة إلى آفاق أرحب من التعاون. وفي هذا الإطار تتجه أنظار عشاق الفورمولا 1 إلى محطة استثنائية بعدما أعلن عن استضافة مملكة ماليزيا لسباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 على حلبة سيبانغ الدولية، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ومملكة ماليزيا، وتؤكد المكانة العالمية التي رسختها مملكة البحرين في رياضة السيارات.
1: في ظل هذه الظروف التي نعرفها جميعا، نفخر بالإعلان عن استضافة سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 في مملكة ماليزيا، وهو إنجاز يعكس قدرة مملكة البحرين وشركائها على تجاوز التحديات وإيجاد الحلول. ونتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب الجلالة ملك مملكة ماليزيا، وإلى حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى جميع الجهات المختصة في البلدين. إنها لحظة استثنائية تبعث على الفخر والاعتزاز، ورسالة تؤكد أن التعاون والإرادة المشتركة قادران على تحويل التحديات إلى نجاحات.
2: كما تعلمون، فإن تعاون مملكة البحرين مع مملكة ماليزيا يبعث برسالة واحدة مفادها أن هذه الرياضة قادرة على إحداث فرق. وكما قلت، شكرا جزيلا لحضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المعظم وصاحب الجلالة ملك مملكة ماليزيا. وبالطبع لولا سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين لما كان هذا لا يحدث.
0: كما يؤكد الاتفاق الذي جاء بالتنسيق بين الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات وحكومتي مملكة البحرين ومملكة ماليزيا قدرة الشركات الدولية على تجاوز التحديات بما يضمن استمرار موسم البطولة دون تغيير، ويمنح جماهير رياضة المحركات حول العالم موعداً جديداً مع الإثارة على واحدة من أشهر حلبات السباقات العالمية، في تجسيد لمتانة التعاون والثقة المتبادلة بين البلدين. ولم يقتصر هذا التعاون على الجانب الرياضي فحسب، بل امتد ليعزز جسور الربط بين البلدين، إذ أعلنت طيران الخليج عزمها تسيير رحلات مباشرة إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، بما يتيح للمشجعين والمسافرين الوصول بسهولة إلى الحدث العالمي، ويعزز حركة السفر والتبادل السياحي، تزامنا مع إقامة جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 لعام 2026. ويعكس هذا الإعلان امتداداً لشراكة راسخة تجمع الناقلة الوطنية برياضة الفورمولا 1 منذ استضافة مملكة البحرين أول سباق للجائزة الكبرى في منطقة الخليج العربي عام 2004، وهي شراكة أسهمت على مدى أكثر من عقدين في ترسيخ اسم المملكة على خارطة الرياضة العالمية، وجعلت من جائزة البحرين الكبرى حدثاً دولياً يجمع بين التميز الرياضي والانفتاح الاقتصادي والسياحي.
3: وفي لقاء خاص لمركز الأخبار عبر تقنية الاتصال المرئي، أكد محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات أن رؤية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الثاقبة أسهمت في استمرار وتنظيم مختلف الفعاليات الرياضية، لا سيما سباق الفورمولا 1 رغم التحديات التي تشهدها المنطقة، مؤكدا أن ما حققته مملكة البحرين من نجاحات متواصلة في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى أسهم في ترسيخ مكانتها على خريطة الرياضة العالمية.
4: أنا بصراحة أهنئ النظرة من الإخوان في البحرين ومن سمو ولي العهد أن وصول السباق ونقله لم تحدث هذه قبل أبدا. هذه الفكرة اللي جات وأن نقلها أرسلت بعد فكرة إلى مثلا البلدان الأخرى في أي ظروف كانت اقتصادية أو سياسية، أن نحن في مجال ننقل السباق، وسباق كبير مثل جولة البحرين.

0: اللي انا عجبني كثير هو الشغف، ليس بس الحكومه ولكن الشعب البحريني لرياضه السيارات. وجودهم من يعني من مجرد متطوع يكون موجود عند الباب الى متطوع يكون في حتى في غرفه العمليات. وهذا اللي انا نحن تعلمنا بعد في دوله الامارات، واخذنا هذه الفكره وهذا النجاح وطورناه عندنا. البحرين عندها كثير من الفعاليات الرياضيه، الفورمولا 1. فالبحرين يعني لله الحمد يعني اصبحت رياضه السياره جزء كبير من الرياضه ككل وليست فقط رياضه السيارات.
1: انطلقت فعالية معرض المنتجات العمانية البحرينية في نسختها 9، والذي تنظمه جمعية الصداقة العمانية البحرينية بتعاون مع سفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عمان، وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين. ويشارك في المعرض نحو 30 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تعرض منتجات متنوعة في منصة تهدف إلى دعم رواد الأعمال وفتح قنوات تسويقية وشركات جديدة بين الجانبين. وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين أن المعرض يعكس متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن النسخ السابقة أسهمت في تحقيق نحو 560 شراكة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدين. من جانبها أوضحت رودينا بنت عامر الحجري رئيسة جمعية الصداقة العمانية البحرينية أن المعرض يمثل جسرا جديدا لتعزيز التبادل التجاري ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي بين سلطنة عمان ومملكة البحرين.
2: في إطار التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة في مختلف المجالات التنموية وبالأخص في مجال التجارة والاستثمار، فاليوم جمعية الصداقة العمانية البحرينية وبالتعاون مع سفارة مملكة البحرين تنظم هذا المعرض الذي يهدف إلى دعم رواد الأعمال ومؤسسات صغيرة متوسطة في كلا البلدين ولتحسين منتجاتهم وتطوير أعمالهم، وأيضا لخلق شراكات بين رواد الأعمال وأصحاب هذه المؤسسات في كلا البلدين.
1: وهذه الأخبار العربية والدولية، حيث بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. كما استعرض الجانبان مستجدات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الإنسانية، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد الرئيسان خلال الاتصال أهمية تكثيف الجهود لتعزيز السلام والاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي. بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية. وأكد الجانبان أهمية تغليب الحوار وخفض التصعيد وتحقيق التهدئة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. كما تم خلال الاتصال استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. بحث العاهل الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين ورئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز المستجدات الإقليمية. وأكد العهد الأردني خلال الاتصال ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى استمرار الأردن في اتخاذ ما يلزم من إجراءات الحفاظ على أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه. كما شدد العهد الأردني على ضرورة وقف التصعيد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس. بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل تحقيق التهدئة وخفض التصعيد الراهن. هذا وأكد الجانبان خلال

0: الاتصال على ضرورة تسوية مختلف النزاعات عبر الوسائل السلمية حفاظا على السلم والاستقرار الإقليمية. وفي هذا الشأن اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين من أجل تعزيز السلم في المنطقة. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، مؤكدة أن المدينة تشهد كارثة هائلة تتفاقم يوما بعد آخر وسط احتياجات إنسانية متزايدة وارتفاعا في معدلات سوء التغذية. وأشارت المنظمة إلى أن تدهور الأوضاع الصحية أدى إلى زيادة انتشار الأمراض، محذرة من اتساع نطاق انتشار وباء الكوليرا في مدينة الأبيض في ظل الأوضاع الصحية الراهنة. أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن تفشي فيروس أبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال خارج السيطرة في ظل تدهور الوضع الوبائي وتزايد خطر انتقال العدوى إلى الدول المجاورة. وأوضحت المنظمة في بيان لها أن تفشي الحال هو الأكبر في تاريخ البلاد بعد تسجيل 567 إصابة جديدة و296 وفاة خلال الأسبوع الماضي. وأرجعت المنظمة ارتفاع الإصابات إلى اتساع انتشار الفيروس وتحسن عمليات الترصد والفحوصات، مشيرة إلى أن فرق الاستجابة لا تتمكن من متابعة سوى 80% من مخالطي المصابين. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء

الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا عمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين، شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: اختيار الشريك المناسب.
2: قبل أن ترتبط بأي شخص اسأل نفسك هذا السؤال: هل أنا قادر على تقبل عيوبه وجانب المظلم أم لا؟ أغلب الأشخاص اللي يبحثون عن الارتباط الجاد يركزون أكثر شيء على الصفات الإيجابية في الشريك، لكن بمجرد ظهور جانب المظلم أو ظهور البعض من عيوبه نشوفهم في صراع كبير مع أنفسهم: هل أبقى مع هذا الشخص أو أنسحب من حياته؟ تقبلك لعيوب شريكك هو الخطوة الأساسية لضمان نجاح هذه العلاقة. نقطة مهمة جداً، تقبل عيوب الشريك ما نقصد فيها العيوب اللي تجعلك الشخص الذليل أو المستضعف في هذه العلاقة.

جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

0: وسنينا.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
3: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. نقضي دقائق نتصفح معظم، نقضي دقائق نتصفح معجم الألفاظ والتعابير الشعبية، ونقف عند ما يستوجب الوقوف عنده. عزيزي المستمع، كما عودناكم نحن قسمنا هذا المعجم إلى صفحات، والآن إلى الصفحة الأولى.

تحت عنوان مفردات منتقاه من اللهجة عندنا لا نزال احنا الان في حرف الخاء، وطبعا بدأنا من حرف الالف في حلقاتنا السابقة وسنستمر ان شاء الله الى حرف الياء. في هذه الحرف عندنا مفردة خرطة، خرطة وخراطة وخريط الموضوع الفاسد، وفلان خرطها يعني أوقل فيها من غير هداية، وكلام فلان كلام خرطي بمعنى كذب لا يعتمد عليه، وخراط شخص خراط كذاب لا يعتمد عليه. هذه أيضا من في خطابنا التعبيري أنه يعني أحيانا إحنا نعرف الشخص الذي يتفوه بالكذب فنوجس من نخيفة، وأحيانا شخص مو بكذاب ولكن طرت الظروف أنه قال كلمة غلط فنقول عنه فلان غلطان في الكلمة ذي ويمكن يبالغ فيها، ولكن الخراط والخريط شيء آخر، يعني نقول فلان خرطي ذي ما عليك منه، يعني معظم كلامه كذب ولا يعتمد عليه في شيء. وأعتقد أن الجميع يوافقني أن هذه مفردة عامية، ولكن قد تتفاجؤون إذا قلنا لكم أنها مفردة عربية فصيحة غير مستعملة. فالعرب تقول عن يعني موضوع من المواضيع، يقول قام فلان وقال كذا وكذا وكذا، يوقف الثاني يقول هذه من خرطاته أي من كذبه. والرجل الخروط يعني أيضا هم يقولون هذه خروط، الخروط الذي يتهور في الأمور ويركب رأسه في كل ما يريد بالجهل وقلة المعرفة. هذا الكلام كلام قواميس اللغة. إذن الخروط هو الذي يتهور في الأمور ويركب رأسه في كل ما يريد بالجهل وقلة المعرفة. ومن أحاديث الإمام علي كرم الله وجهه إن عندما كان خليفة أوتي برجل يعني جماعة من المصلين يا أبو ريال يشتكون عليه، قالوا يا أمنا ونحن له كارهون. طبعا المعروف إن أنت عندما تقف وراء إمام من شروط صحة الصلاة أن تكون أنت مستحسن هذا الإمام، تعرف الريال نزيه وكذا وإلى آخره، يعني فيقول لك نستحسنه. أما إذا ما تستحسنه يعني أو الأغلبية ما تستحسن هذا الإمام ينعزونه يحطون واحد غير، يمكن يكون محافظ من كتاب الله ولا أخلاقه سيئة ما يصلح لهذه المهمة. فهذا الرجل يبا حق الإمام علي، شو قال للإمام علي؟ قال له إنك لخروط أتأمهم وهم لك كارهون، إنك لخروط. يعني قال أنت خرطي يعني ما تفهم شيء بالمرة، شلون تأمهم بالقوة؟ لذلك كلمة خرطي وخراط وخراطها فلان والآخر كلها من المفردات العربية القديمة التي بقيت في اللهجة البحرينية وتجاهلتها الفصحى لأسباب كثيرة، طبعا أهمها وجود البدائل، ولكن عندما نتحدث بها الآن لا أعتقد أن أحد يستطيع أن يقول لنا أنك تتحدث بالعامية. عندما نقول يعني في سياق حديث نقول حق وكان كلام هذا الرجل معظمه خرطات وأنه رجل خروط، معناها في الحالة ذي نحن نتحدث بالفصحى. وآخر شيء عندنا الخرط هو لحم المحارة في داخل الصدفة. احنا عرفنا المحارة لو فتحناها يوجد حيوان داخل المحارة، والحيوان عندما تدخل أي مادة غريبة داخل الصدفة يهيج ويحمي نفسه بإفراز مادة تكون اللؤلؤ،

يفرزها، يحيط بالمادة الصغيرة ذي، يسويها قماشة عشان يحمي نفسه. والإنسان طبعا الله سبحانه وتعالى يقول: علم الإنسان ما لم يعلم. أدرك ذلك بفطرته، فيفتح المحارة ويأخذ القماش الداخلية. ولكن في الزمن القديم يعني يأكلونه، حتى الآن يأكلون هذه المادة، موجودة تؤكل، وفي بعض الدول أثمانها مرتفعة جدا في اللحم اللي داخل المحارة. والعرب يطلقون عليها الجحمل، ونحن نطلق عليها الخرط. وإلى صفحة أخرى.

0: تحت عنوان من أنواع الحلي البحرينية اخترنا لكم مفردة حيل. الحيل من حجل العربية وحجول، طبعا كما قلنا لكم من قبل أن الجيم تبدل ياء في اللهجة وهي لغة تميمية، وأيضا يسمونها الخلاخيل الخلخال. هي حلقات بمقاس أسفل القدم وأعلى الكعب، أحيانا تصنع من الذهب أو من الفضة أو من أي شيء آخر، تتدلى منها كرات ذهبية صغيرة مجوفة وبها قطعة من المعدن بداخل التجويف. عندما تمشي الفتاة هذا الخلخال يصدر صوت، وعند الحركة أيضا يصدر صوت، وهذه التجويف أو الكرات الصغيرة يسمونها البراشيم. الحجل في اللغة هو البياض في قوائم الفرس، عند ذلك يقال عن الفرس أنه محجل، ووصف الرسول الكريم أمته بأمتي الغر المحجلين، أي بيض مواضيع الوضوء من الأيدي والوجوه. وأيضا يطلق لفظ حجل في العربية الفصحى على حلقتي القيد المتصلة بالسلاسل. حنعرف احنا ان هناك قيد عند الشرطي في حلقة في حق اليد اليمنى او الريل اليمنى، وحلقة ثانية حق اليسرى، ولا اسم اجنبي احنا نسميه هافكري. العرب تطلق عليه حجل ايضا، واعتقد ان الوقت أدركنا، وأتمنى لقاءكم إن شاء الله في حلقة قادمة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف

إجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

نبض الملاعب نبض الملاعب برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات،

سعد الله مساءكم بكل خير، واهلا ومرحبا بكم في نبض الملاعب. نبض الملاعب ودائما نكون معكم حتى الساعة الثامنة بإذن الله. نبض الملاعب، تقبلوا تحياتي أنا محمد عبدو في الإعداد والتقديم، وتحية الإخراج والتنفيذ تأتيكم من علي الحادي. ونبدأ أعزائنا المستمعين هذه النشرة بالأخبار المحلية، حيث حضر الأمين العام للاتحادين العربي والبحريني للكرة الطائرة سيد فراس الحلواجي قرعة البطولة العربية الثانية لمنتخبات الرجال تحت 17 سنة، والتي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي، والتي سوف تقام وتستضيفها البحرين في الفترة من 7 لغاية 17 من أغسطس وبمشاركة 6 منتخبات عربية. واعتمد الاتحاد العربي للكرة الطائرة مشاركة منتخبات البحرين، الكويت، الجزائر، مصر، المملكة العربية السعودية والأردن في البطولة، والتي تعد محطة مهمة لإعداد وصقل المواهب العربية الواعدة في اللعبة. كما تم خلال الاجتماع استعراض جاهزية اللجان العاملة، والتي تضم عبد الرضا عاشوري في لجنة السكن، وراشد جابر في لجنة الحكام، وحسن الفرساني للجنة المالية، وزهراء ثامر للجنة السكرتارية، وحسن علي للجنة الإعلامية، وعلي مكي للجنة الملاعب، ومهدي الجمري للجنة المواصلات. ومن المقرر أن تصل لجنة الاحتكام والوفود المشاركة إلى مملكة البحرين يوم 7 أغسطس على أن يعقد اجتماع الاستعلام المبدئي يوم 8 أغسطس تمهيدا لانطلاقة منافسات البطولة وفق البرنامج المعتمد. وهذا واعتمدت اللجنة المنظمة فندق غولف كورت مقرا لإقامة جميع الوفود المشاركة، فيما خصصت 3 صالات لإجراء تدريبات المنتخبات، وهي صالة نادي الشباب، وصالة نادي عالي، وصالة نادي دار كليب، بما يوفر أفضل الظروف الفنية والإدارية للمنتخبات. ويأتي تنظيم البحرين لهذه البطولة امتدادا لسجلها المتميز في استضافة البطولات العربية والإقليمية والدولية، مستندة إلى بنية تحتية رياضية متطورة وكفاءة تنظيمية عالية، الأمر الذي يعزز من مكانتها كوجهة رياضية رائدة على المستويين العربي والدولي. هذا وفي إطار اهتمامها بتغطية أبرز الأحداث الرياضية العربية، اعتمدت جريدة نبض الإمارات مراسلة

0: مراسلها في البحرين صادق السويدي لتغطية فعاليات البطولة العربية الثانية للمنتخبات الرجال تحت 17 عاما، متمنية لمملكة البحرين واللجنة المنظمة دوام التوفيق والنجاح في تنظيم هذا الحدث الرياضي العربي وتقديم بطولة تليق بمكانة الكرة الطائرة العربية. ونذهب الآن لنأخذ هذه المكالمة مع الكابتن والمحلل صديق زويد، والذي سوف نتحدث معه حول استعدادات أندية البحرين لدور ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، والذي سوف ينطلق خلال الشهر سبتمبر القادم. للحديث أكثر، مساء الخير كابتن صديق.
1: مساء الخير كابتن ابو احمد، شلونك؟ امسي عليك وعلى جميع العاملين معك والاذاعه وعلى مستمعينك.
0: كابتن صديق، شكرا لك هذه الوقفه، وحابين نعرف يعني بما انك انت شخص دائما متواجد في

0: القادم للحديث أكثر. مساء الخير كابتن صديق.
1: مساء الخير كابتن أبو أحمد، شلونك؟ أمسي عليك وعلى جميع العاملين معك والإذاعة وعلى مستمعينك.
0: كابتن صديق، شاكرين لك هذه الوقفة، وحابين نعرف يعني بما أنك أنت شخص دائما متواجد في أجواء كرة القدم البحرينية ودائما متواجد في قناة البحرين الرياضية من خلال التحليل وأيضا من خلال حضورك للمباريات ومن خلال رؤيتك الفنية، تكلمنا شلون تشوف استعدادات الأندية، أندية الدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، وخل نبدأ بالكبار الخالدية الرفاع والمحرك في البداية. هذه ثلاث فرق يعني مستعدة، أعتقد محرك خلاص طلع راح تركيا، الرفاع اليوم راح تحرك وأيضا راح لدولة الإمارات العربية المتحدة. الخالدية لحد الآن ما خلصوا المدرب، شلون تشوف هذه الاستعدادات، شلون تشوف الانتقالات، وشلون تشوف أمورهم الفنية والإدارية؟
1: والله أبو أحمد أتفق وياك يعني عن الفرق الثلاثة الكبار بدوا بشكل جيد، خصوصا يعني محرق اللي حافظ على أكثر من 90% من الفريق، نفس العناصر تقريبا إضافة لاعبين فقط أعتقد.
0: نعم.
1: والكابتن عيسى السعدون باقي الجهاز نفسه من الموسم الماضي، الجهاز الفني والإداري، فأمورهم جدا ممتازة وبدأوا بشكل مثالي بعداد أسبوعين ومباراتين وديات خفيفة، يعني كانت أغرب للتقسيمات مع نادي المالشية وسترة، وانطلق إلى تركيا، فأعتقد أعداد مثالي لكبير أندية البحرين. يعني أتوقع محرق يظهر بشكل جيد من بداية الموسم لأنه قدم أفضل ما عنده.
0: نعم
1: أخوي، بالنسبة عن الرفاع بعد يعني التغييرات المحترفين أكثر من المحليين. المحليين يمكن عودتنا كابتن الفريق ونجم الفريق كمال الأسود ومهدي عبد الجبار، خصوصا مهدي خذ فترة طويلة بعيد عن الرفاع، إضافة إلى تغيير المحترفين. باقي لاعبين موجودين، الجهاز الفني موجود، يمكن صار تغيير في الجهاز الفني حسب رغبة الكابتن، بتغيير المدير، بتغيير المحل الفني الحسيني، وتغيير مدرب اللياقة حسب رغبة المدرب. يعني التغيير أعتقد يعني وراحوا المعسكر، فالخالدية شوي اللي في علامة استفهام تأخير في تعيين المدرب حتى مضي أسبوعين يعني من فترة الإعداد الحين وما حضر المدرب، لكن وتغييرات وايد في اللاعبين، لكن يعني الفريق فيه لاعبين جيدين يدرب من قبل كابتن خالد تاج، مدرب خبير صحيح ومساعد مدرب في ذي الوقت، لكن يمتلك من الخبرة ما تكفي لأنه يدير الفريق بمساعدة محمد المغلس.
0: نعم، هذه إذا شفنا هذه الفرق. من وجهة نظرك الخالدية كابتن، ليش حتى هذه اللحظة يعني ما أعتقد هذا شيء جيد أنه حتى هذه اللحظة ما قام بإنهاء التعاقد أو بإجراء التعاقد مع مدرب للفريق حتى هذه اللحظة، لأن أعتقد المدرب يجب أن يكون متواجد يعني من بداية الإعداد.
1: أكيد 100% أبو أحمد، أنت لاعب وتفهم دي الشيء، وجود المدرب المفروض من أول يوم مع الفريق، يعني هذه يعني أقل شيء المدرب يحضر قبل الإعداد بثلاثة أيام يرتب الأمور، فالإعداد الحين يالس يعد عن طريق مساعد المدرب رغم خبرته ورغم أنه مدرب ممتاز، لكن يعني في الأخير يكون هو مساعد، يعني أكيد يحسب. يعني المشكلة أن نادي الخالدية نادي يعني يمتلك كل الأمور أنه يخلص أموره قبل ذي الوقت، أنا مو عارف إنه السبب، لأنه يعني أنت تتحكي عن مدرب مو محدد مدرب معين وطني في إجباري، أنت ممكن تجيب من أي دولة في العالم وعندك المبلغ اللي يتيح لك أنك تجيب مدرب، يعني هاي اللغز احنا مو عارفينه تبي الصج واحمر يعني
0: صحيح
1: مثل اللغز يعني. يعني لو نادي عنده مشاكل مادية يقول لك صعب ايب لك مدرب من برا، اكيد ما بايب مدرب جيد بسعر رخيص، لكن انت تقدر يعني تدفع، انا ما ببالغ يعني 10,000 دولار وفوق يقدرون يدفعون، فبذي المبلغ تحصل مدرب جيد.
0: نعم، خل نروح للأهلي هذا الموسم، واضح من خلال المؤتمر الصحفي، من الحضور خلال المؤتمر الصحفي، من خلال التعاون.

0: تعاقد مع مدرب برازيلي وطاقم فني برازيلي ومن خلال ايضا دعم طموح. تعتقد رغم انه يعني على المستوى المحلي الاهلي ما اجرى، والاهلي كابتن يعني اليوم خسر اللاعب الاول، انا من وجهة نظري الهداف الاول البحريني الحشاش خسر الاهلي لصالح الرفاع الشرقي. ما كنت اعتقد ان الاهلي رغم يعني هذا العمل الجبار انه يحافظ على الاقل هدافه الكبير، يعني ما ادري اذا كنت تعتقد في لاعب افضل من الحشاش تهديفيا في الدوري البحريني دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.
1: في اخر موسمين هو الهداف البحريني، يعني لو شلنا الاجانب هو الهداف البحريني الموجود في الساحه، هي عقب محمد رميحي بس هو مسجل اكثر في الفتره الاخيره يعني.
0: زين
1: تفضل. يعني مو على مستوى نادي الاهلي، على مستوى البحرين هو الهداف الاول، ودائما نستغرب يعني
0: عندك فكره الاهلي ليش كابتن راحل؟ لان في الاحاديث تتضارب، يقول لك ان الاهلي عرض عليه حاول يجلس معه بس هو يمكن فضل، ما ندري احنا، لانه هو قضى مع الاهلي شنو اكثر من موسمين، يعني اعتقد ثلاث مواسم
1: جيدة يعني قدم فيه مستوى لافت، يعني كان دائما هو منافس على هداف الدوري فيه.
0: صحيح انت شلون تشوف؟
1: ما ادري والله كابتن، يعني بس ممكن ان عبدالله الحشاش يعني لما هي عرضة من نادي الام، الكل يعرف ان عبدالله دعيج هو احد ابناء نادي الرفاع الشرقي، فممكن يعني هاي العاطفة ساعات تغلب اللاعب، يعني ساعات انت تعرف يا ابو احمد صحيح. يعني ساعات العاطفة تغلب اللاعب، يمكن يعني هذا الشيء
0: يمكن
1: اخسره، بس انه اخسره الهداف له. والمشكلة ابو احمد العام في بين القسمين اخسروا اللاعب بديله
0: سيد مهدي شرف،
1: لان ذي اللاعب كان جاي بقوة انه يكون هو المهاجم الاهلاوي الجديد.
0: للأسف. على العموم شلون
1: عبدالله البحراني من أحد أبنائهم اللي كان طيور المهاجرة، إن شاء الله يتوفق عبدالله البحراني.
0: شلون تشوف التعاقد الأهلي مع ويعني ودخول طموح في دعم الأهلي؟
1: والله أنا أشوف إنه يعني أكيد طموح لما يدعم النادي أكيد في مصلحة النادي. أنت بقى أحمد إحنا نعرف يعني حن الجهاز الفني خصوصا المدرب فييرا مدرب له تاريخ حقق كاس آسيا، هاي بروحها يكفي. أكيد يعني هذه عب إن شاء الله عن النادي، أنا بس حاتيك بس على المدرب غير بعض اللاعبين اللي يابتهم شركة طموح. فتخيل أنت يمكن يخف عليك العب 50,000 دينار يمكن تخف عليك من الميزانية بين المدرب واللاعبين.
0: صحيح.
1: فأكيد أنت راح تعمل بريحية يعني من ناحية ترتيب الرواتب وهالأمور. نتمنى لأن وأحمد في أندية ترى ممكن تبتدي بشكل جيد، لكن بعد 13-14 ينزل مستواك بعدم تسليم اللاعبين رواتب. فأعتقد دخول شركة طموح وتسهيل بعض الأمور على نادي الأهلي نتمنى يعني أنه تساعدهم في ترتيب الأمور المالية الرواتب الشهرية حق اللاعبين. في ناس يقول لك لا ما تأثر، أبو أحمد لاعب وأنا مدرب وأعرف لما اللاعب أو المدرب 13-14 ما يستلم رواتب 100% تأثر نفسيا، مستحيل يكون عطانا نفس اللاعب اللي يستلم راتبه بشهر بشهره.
0: صحيح 100%.
1: فأتمنى يعني يرجع نادي الأهلي إلى جمهوره، وإحنا بعد يعني أنا حاشك واحد
0: من صالح الدوري كابتن، ها إن الأهلي يكون منافس.
1: يعني هذا أنا الرياضيين العاديين نستأنس إن لما نسمعنا الأهلي تصلحت أموره ويرجع إن شاء الله للمنافسة، مع إنه صاحب السنة ينافس لأنه مثل ما قلت أبو أحمد تغيير اللاعبين المحليين ما عنده، يمكن الأجانب يكونون على مستوى عالي بس لاعبين المحليين أنا أقول يعني جيدين، لكن مو في مستوى أنه يأخذوا المركز أول أو ثاني أو ثالث من الأندية محرق.
0: الشرقي كان يعاني في السنوات الأخيرة بشكل كبير ومعاناته وصلته أنه يهبط إلى الدوري الدرجة الأولى، رجع صعد الشرقي مرة ثانية، تعاقد مع هشام المحوزي في تعاقدات كثيرة. شلون نشوف الشرقي هذا الموسم بقيادة هشام المحوزي؟
1: والله أتوقع أخو إن شاء الله بداية جيدة حق الشرقي في أن أرجع لوضع الطبيعي، خصوصا قيادة سعادة الشيخ عبد الله بن خليفة، يعني عمل هو وإدارته طبعا عبد

0: محمد رئيس الجهاز ونائب رئيس النادي عملوا على ان يخلصون امورهم مع نهايه الموسم. يعني مع نهايه الموسم خلص الموسم سيد عينوا المحوزي وسيد ابتدوا في الصفقات. يمكن هو اول نادي يعني رتب اوراقه في البحرين وعملوا معسكر بسيط بيروحون السعوديه يلعبون مباراتين في خلال 5 ايام. فهذا شيء ايجابي. الكابتن هشام خبير في الدوري البحريني الحين خذ كذا موسم قاد كذا فريق، فهو من المدربين الشباب القادمين يعني في الساحه. انا اتوقع السنه الشرقيه يعني ما بيعاني على المنافسه على الهبوط، اقل شيء بيكون من انديه الوسطى ومن من الرابع للسادس اتوقع. يعني يقدر ياخذ مركز لان ترتيب اوراقه جدا من وقت والاداره وايد متابعه، وتعيين هشام بعد اشوفه مكسب لهم هشام المحفوظي كابتن هشام.
1: منام كرامي كابتن.
0: منام كرامي مدرب جيد وخبير في الكره البحرينيه الحين خلى 8 سنوات يمكن يدرب، لكن بعد كرامي ادواته اقل بالامانه. يعني منام ما عمل اي صفقات محليه قويه، يعتمد الحين على صفقات الاجانب. يعني بحرينيين ما عنده ولا نجم مع احترامي حق الموجودين.
1: وموضوع سترة اللي كان بشكل جيد بشكل سريع كابتن، عندك 30 ثانية.
0: سترة الميزانية تنزلت إلى النص وطلعوا منها أفضل لاعبين عبد الواسع عثمان الحاج إيمانويل، فالكابتن السيد حسن عليه عمل فريق جديد.
1: نعم. على العموم كابتن صديق زويد المدرب والمحلل، شكرا لك على هذه الوقفة على كل هذه المعلومات، وإن شاء الله راح نتواصل معك إن شاء الله في المستقبل القريب.
0: يا الله كابتن.
1: إذن أعزائي المستمعين نطلع اللي نرفع على مسامعكم أذان العشاء ونستودعكم الله وإلى اللقاء.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه، ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
7: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
8: إذاعة مملكة البحرين.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شاهد على تاريخ الإذاعة. هذا البرنامج الذي يوثق سيرة الجنود المجهولين الذين كانوا جزءا

0: أساسيا في نجاح برامج الإذاعة منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا. أرحب بكم مستمعينا الكرام، وأرحب كذلك بضيفتنا في هذه الحلقة الأستاذة المخرجة الإذاعية جميلة بومطيع. حياك الله متركي معنا.
1: يا هلا ومسهلا، وفرصة سعيدة اللي ألتقي فيكم يعني على مدى السنوات الطويلة اللي أنا طلعت فيها تقاعد، والتقيت فيكم مرة ثانية فحسيت من الشراحة للأمانة يعني من مجرد ما شفتكم.
0: الله يسلمك يا متركي، وإحنا كذلك سعداء بتواجدك معنا مرة ثانية في أروقة الإذاعة، لكن هالمرة الوضع مختلف شوي. انت يعني متعود ان تكونين في على المكسر.
1: اي نعم.
0: اي مو في مكان. شنو شعورك وانت خلف المايك؟
1: يعني الحين حسيت برهبه الميكروفون. قبل كنا احنا لنسجل مثلا حق ضيف او حق المذيع او ذي، ولنشوفه مثلا يعك في الكلام يعني اتساءل اقول ايش فيه ما يتكلم عدل. الحين حسيت أن صج الميكروفون يخلي الواحد شوية
0: يرتبك أو يخاف
1: يرتبك
0: يعني. لكن أنت أستاذة يعني أم تركي وأمورك طيبة.
1: الله يسلمك.
0: طبعا احنا في توثيقنا لهذه السير لأساتذتنا الكبار نحب أن احنا نمشي معاهم خطوة بخطوة لين ما نوصل إلى خطوتهم الأولى في عتبات إذاعة البحرين. فنبدأ معاك يا أم تركي من النشأة. وين نشأتي يا أم تركي، وشنو كان دور هذه النشأة في وصولك إلى إذاعة البحرين؟
1: أنا من مواليد محرق، يعني نشأت فيها ودرست فيها، ولما تخرجت من المدرسة سمعت إن في كانوا يبون موظفين حق الإذاعة.
0: هاي كان سنة كم تقريبا؟
1: هذه كان سنة التحقت أنا بالعمل الإعلامي سنة 80 و81.
0: نعم.
1: فابتديت بالعمل كفني صوت في قسم الصوت بالإذاعة مع انتقال الإذاعة الجديدة في مدينة عيسى.
0: إذن كانت البداية في العدلية.
1: أي كانت
0: الإذاعة
1: القديمة في العدلية. لما انتقلوا في مدينة عيسى كانوا يعني يبون يوظفون موظفين حق الإذاعة وكذي، وأنا قدمت يعني مع مجموعة من الموظفين وذي وتم قبولنا يعني. وبعدها انضميت إلى قسم الصوت بالإذاعة تدربنا تحت أيدي موظفين قدامى لهم باع طويل في الإعلام، ويعني هيئونا وعلمونا أشياء كثيرة عساس أن نتمكن أن ننطلق في مجال عملنا. تعلمنا منهم الانضباط، أول شيء الانضباط في العمل. تعلمنا منهم أساسيات الصوت. تعلمنا منهم أنواع الصوت، تقنية الصوت، كيفية التعامل مع أجهزة الإذاعة.
0: جميل.
1: فيعني الحمد لله صار إن إحنا تمكننا من هذه كلها، وتم انطلاقنا إن يعني نباشر البث بثقة يعني.
0: نعم.
1: من عقب تدريبنا يعني.
0: نعم. نرجع شوي وراء يعني بداية خلينا نقول ما أعلنوا عن الوظائف أو أنهم محتاجين لأشخاص في إذاعة البحرين يشتغلون فيها، وانتقالكم من العدلية إلى مدينة عيسى. مدينة عيسى ما كانت طبعا بالشكل اللي احنا نشوفه اليوم، ما شاء الله يعني. مدينة ويعني فيها المرافق اللي يعني
1: يعني تشوف الإذاعة كانت الحالها في العدلية. التلفزيون على ما أظن كان بداياته هنا في المدينة عيسى. عقب ما انتقلوا الإذاعة القديمة إلى المكان الجديد اللي هنا في مدينة عيسى، احنا هنا بداياتنا توظفنا. احنا ما توظفنا يوم كانت الإذاعة في العدلية، توظفنا هنا مدينة عيسى.
0: هل كان يعني هناك تشجيع من الأهل في

0: يعني في البيت، على أساس أنه يعني هذه وظيفة إعلامية تعتبر، ويعني لها علاقة بالإذاعة، ويعني مكان بعيد يعني خلينا نقول عن المحرك.
1: يعني شوف، احنا توظفنا في 88، تخرجنا عقب شهر بالضبط سمعنا أنه يبون موظفين في الإذاعة. قدمنا أنا يعني صديقاتي اللي تخرجنا من التوجيهي وقبلونا، لأن كان على أساس أن الإذاعة سواء على نطاق واسع محتاجين حق موظفين، فتم قبولنا والحمد لله. تم تدريبنا وعرفنا شلون يعني العمل الإعلامي شلون يمشي، على الرغم أن احنا كنا صغار في السن. يعني
0: تذكرين أسامي اللي كانوا معاك في هذه المرحلة؟
1: كان وياي اللي هي بنت خالي لطيفة بمطيع، كان وياي جميلة الشاعر، كان وياي منال عتيق. يعني هذا لين كانوا يعني الأجرب حق نحن توظفنا.
0: وهو فعلا يعني فيما بعد يعني أصبحوا جزء أساسي من برامج يعني إذاعة البحرين في قسم الإخراج. الإذاعة يعني فيها يعني من الأجهزة ومن المرافق، يعني مثل ما تفضلت هي أم تركي، هناك من يعني دربكم على هذه الأجهزة وهذه الأمور اللي يعني لها علاقة مباشرة بالصوت. من تذكرين من الأشخاص اللي يعني خلينا نقول كانوا يعني أصحاب الخبرة في هذا المجال؟
1: كان في موظفين يعني الله يرحمهم إن شاء الله، وموظفين ما زالوا موجودين. كان فاطمة الملة الله يرحمها، علمتنا، لأن هي كانت في السابق في الإذاعة القديمة بالعدلية. واضحة سعد بعد الله يعطيها الصحة والعافية كانت يعني تدربنا.
0: طبعاً عشان نميز فاطمة الملة عن فاطمة الملة،
1: أي الفاطمتين تنتينهم يعني كانوا موظفات في الإذاعة القديمة،
0: كانوا يسمونها
1: واحدة موجودة واحدة الله يرحمها
0: العمة يسمونها.
1: فيعني تعلمنا من تحت يدهم والحمد لله. يعني بعد يعني فترة حاولنا نصير أحسن من الموظفين القدامى. يعني نبي نتعلم أكثر وأكثر، نبي نضيف أشياء جديدة على شغلنا، نبي نكسب خبرات في مجال عملنا. فكنا يعني مثل ما تقول ندمج ويا مثلا مجموعات في الإذاعة، في مجموعات المخرجين، مجموعات الصوت، مجموعات المهندسين، التنسيق. فكنا ننخرط مع كل مجموعة على أساس أن نتعلم، نأخذ منهم من هذين شوي من هذين شوي، على أساس أن يكون الإعلامي يعني شامل. ما يتم مثلا بس على وظيفته وما فيها تطور وما فيها شيء يعني. فكنا يعني أنا استمريت في وظيفة الفني صوت تقريبا 14-15 سنة
0: ما شاء الله.
1: اي فحبيت ان انا صادني مثلا ما تقول شغف ان انا بتعلم شيء ثاني. انا ما بيتم الروتين يعني مده طويله ازيد من 14-15 سنه طويله يعني. ابي اتعلم شيء ثاني، مثلا اتعلم الخروج.
0: احنا قبل ان ننتقل لهذه المرحله ام تركي، لو حطيتينا في يعني خلينا نقول جو فني الصوت، شو المهام المتعلقة بفني الصوت في الإذاعة؟
1: احنا شوف أستاذ حسن، احنا اني مثلا الإذاعة كانت في السابق أول ما يعني احنا توظفنا كانت مثلا تفتح الساعة 6 للساعة 12 في الليل. كنا احنا نظام شفتات، فإذا كان مثلا فترتنا الصباحية نداوم قبل البث بساعة اللي الساعة 5، الساعة 5 إني ندش الاستوديو.
0: هاي زام افتتاح يسمونه.
1: زام الافتتاح، نفتح الاستوديو، نرتب أمورنا، نجهز المواد اللي راح تبث،

0: نجهز الميكروفونات، نشغل المسجلات، لأن المسجلات تم عبارة يعني 6 ساعات مبردة تصير باردة، فلما نحن نشتغل عليها تكون يعني
1: سخنات وجهزت يعني.
0: وكنا ساعتها كان عندنا بكرات، ما كان عندنا يعني أشرطة، وهاي كان بكرات نركبها على الجهاز المسجلة،
1: على الريل
0: اللي هو الريل. اي فصار انه يعني نجهز امورنا كلها، لما نجي تصير ساعه البث اللي هي الساعه 6 يكون المذيع موجود، نبتدي بالسلام الاميري كان في ذيك الفتره، وبعدها يعني نباشر شغلنا في البث يعني.
1: نعم. انا يعني من مقابله سابقه مع الاستاذ لطيف ابو مطيع ام احمد سألتها عن مسألة العمل على الريل، ويعني قالت لي إن كنتوا تدشون بالمواد بالدقة يعني بالساعة وبالثانية، مع أن أنتوا تشتغلون على الريل،
0: يعني
1: شلون كانت يعني طبيعة العمل على هذا الجهاز الحساس يعتبر يعني. احنا ما نتكلم الحين يعني بالأجهزة الحديثة اللي على الكمبيوتر وغيره، يعني راح نيل لها، لكن هذه يعتبر يعني البداية او الأساس في العمل الإعلامي.
0: اي احنا استاذ حسن عندنا مثل ما تقول تواصل مع جميع الأقسام، التنسيق، الأخبار، الهندسة، الإخراج، إنزين، فالقسم التنسيق يزودونا بخطة يومية إحنا نسميه اللوج، وهذه هما مهيئين لنا إن مثلاً الساعة 6 شنحات 7 8 كذي،
1: وإحنا نمشي
0: جدولة البرامج، جدولة النشرات، الأغاني، حتى الأذان كان يعني حاطينه لنا بشكل يومي ساعة كم يدش.
1: نعم.
0: فكنا يعني نشتغل على هذه على حسب الخطة الموجودة.
1: وهذه المهام كانت تأتي لكم مباشرة من مكتبة الإذاعة.
0: اي قسم المكتبة التنسيق.
1: من كان في قسم المكتبة تذكرين تركي؟
0: أتذكر الله يعطي الصحة والعافية إبراهيم مصطفى، إحنا لحقنا عليه وهو كان رئيس المكتبة، بدرية كمال، لطيفة الحمر، نيلة العامر، سهام خليفة، مريم موسى، هذين كن لهم يعني ما شاء الله تبارك الرحمن كان لهم باع في قسم التنسيق. فيعني فيصل الروعي ما شاء الله عليه، هاي فيصل الروعي الله يعطي الصحة والعافية، كنا نسمي كمبيوتر الإذاعة
1: ما شاء الله.
0: اي يعني ما شاء الله يعني دقيق في عمله، يعني
1: ايش اللي كان يتميز عن بقيه؟
0: يتميز ان اذا طلبت مثلا شيء منه ما يتوهك، ما يعني يقعد مده طويله لين يبحث عنه، او انه مثلا يفتح الملفات يدوره، لا سيد يروح مثلا حق الرقم يقول لي هذا اللي تبينه، هاش تفضلي، يعطيني الشريط ما شاء الله عليه، يعني لأن من كثر ما هو متمرس حق عمله فتشوفه يعني ما شاء الله.
1: يعني لو فرضا طلبتي يعني أغنية لعبد الحليم مثلا،
0: أي
1: أغنية معينة، فيعني ما يلجأ مثلا لملفات رأسا.
0: أي ما شاء الله على الرغم أن المكتبة آلاف الأشرطة فيها، تصور يعني غير الأشرطة المأرشفة في قسم الترشيف، فصار إنه يعني ما شاء الله عليه، يعني حتى لو تطلب منه برنامج قديم سمعت عنه بس إنه يعني مو موجودة في المكتبة في الأرشيف، فيروح يجيب لي برسم الخدمة يقول لي هذا الشريط اللي كنتي تدورينه.
1: ما شاء الله، الله يعطي الصحة والعافية. أيوة
0: الله
1: لما نتكلم عن هذه الفترة متركي، أنتوا طبعا يعني قبل الله يعني يمر عليكم 14 أو 15 سنة في يعني مهنة الفن الصوت، احنا نتكلم عن أجيال في الإذاعة، يعني ناس كانوا كبار وانتوا دشين يعني شباب، هل حسيتوا طبعا أحيانا يعني في جو العمل يكون في نوع يعني شيء من التنافس مثلا، أو خلينا نقول الكبار يشوفون أن أهما يعني أكثر خبرة

0: يعني يمكن حتى يشحون احيانا ببعض المعلومات مثلا عن الشباب او عن النصار. هل حسيتي بهذا الجو او بهذا الشيء، ولا كانت يعني الاجواء كانما اسره يعني، والكل ما كان يبخل عن زميله باي معلومه او باي شيء؟
1: كنا ما شاء الله تبارك الرحمن ان احنا كانه اسره، يعني لانه انا احب اتعلم من كل المخرجين. انا تعرف الكل مخرج لا بصمته في الاخراج.
0: نعم.
1: اي فكنا يعني انا مجرد ما اخلص مثلا فترتي صباحيه اروح البيت، اروح اندمج ويا مثلا واحد من المخرجين عنده برنامج يخرجه، اروح اشوف ايش يسوي عشان اتعلم. ابي اضيف شيء حق عملي يعني.
0: جميل.
1: فكنت اخذ مثلا خبرات، مثلا الله يرحمه ابراهيم عيسى، خبرات عبد الواحد درويش، خبرات نبي العلوي الله يرحمه، محمد الجابر، محمد حسن، فكانوا يعني اذا طلبت منهم شيء والله يعني يعلموني اياه والله يزودوني اياه، كانوا ما يبخلون علينا، بالعكس كانوا يشجعوننا على ان احنا نتمرس حق هذا الشيء. اي ولان بعدين الاداره يعني عقب فتره، عقب سنوات اقرت ان تبي تسوي صف ثاني حق المخرجين. اي لان يعني هذولين يعني مرضهم مثل ما تقول خلاص
0: بتقاعدون
1: بيروحون يعني
0: عن جو الاداره. اي
1: اي فصار ان هيئون احنا انا ولطيفه ابو مطيع وجميل الشاعر وفاطمة الملة وفاطمة الملة الله يرحمها، فهيئونا حق ان احنا ناخذ صبري حسين. اي هيئونا حق ان احنا نصير اخراج. فكانوا شو يسوون اذا مثلا عندهم برنامج 5 دقائق 10 دقائق يعطونا اياه اساس نتدرب عليه،
0: تاخذ يدكم على
1: الاخراج. اي حق الهادي باشراف ماما. فكنا يعني مستمتعين بالشيء اللي قاعدين نسويه. وبعدين شلون يعني لازم انا اصير لي بصمه مثل ما كل مخرج صارت له بصمه في الاخراج، انا نفس الشيء. فكنت يعني على حسب عقليتي وعلى حسب يعني سني اضيف حق البرنامج، مثلا اقول البرنامج دي يبي له دي الموسيقى، البرنامج دي يبي له دي الاغنيه، فأنا على حسب معرفتي أحط الشيء اللي يناسب الإخراج.
0: هل تحسين يعني في ذيك الفترة أن كان في خلينا نقول مستمعين فعلا يعني ينتبهون لمثلا شغل جميلة بمطيع، يسمعون مثلا إخراج جميلة بمطيع، ولما يلتقون فيك خارج الإذاعة يعني تجدين منهم يعني ذيك الحفاوة
1: والتقدير؟ أي يعني تشوف أنا للحين إذا مثلا يعني تلاقيت ويا مجتمع خارج الإعلام من مجرد ما يقولون لهم هاي جميل بمطيع ما تعرفون، لا سمعنا له برنامج وكانت ما شاء الله عليه في صباح الخير، وكان يعني يشيدون بجهودي. فيعني أحس أنه أنا يعني وايد كبروني وأنا مو في ذي المستوى يعني.
0: الله يعطيك الصحة والعافية وتركي. لا أنت يعني ما يحتاج اصلا يعني احد يعني يكبرك، هذه يعني شهاده ويعني تستحقينها دائما. على ذكر صباح الخير يا بحرين، طبعا قبل لا يكون اسمه صباح الخير يا بحرين كان اسمه البحرين تصبح، ويعني كان جو ثاني بالنسبه لبقيه البرامج، يعني هو كان برنامج الثقل بالنسبه لاذاعه
1: من اساسيات البرامج.
0: نعم. فانت هني شنو بدايتك مع البرنامج؟ هل مسكتي إخراج؟ هل مسكتي متابعة؟ كلمينا عن البداية.
1: البداية كان برنامج صباح الخير بحرين أو بحرين تصبح مسجل.
0: هاي كان سنة كم تقريبا؟
1: هذه كان يعني يمكن في الثمانينات. كان يسجل على بكرات كبيرة شريطين أو بكرتين ساعة ساعة، كل بكرة ساعة ساعة.
0: نعم.
1: فكانوا يسجلونه، ولين احنا ين الصبح نحطه يعني على اساس انه برنامج كانه مباشر هو مسجل. اي فصار انه في خطه حق البرنامج يطورونه وشوي

0: بسر الأصادة كانوا قالوا ليش ما نخلي على الهواء مباشرة ويصير إنه في كونتاك بين وبين الضيوف وبين الناس اللي عندهم شكاوى حق الجهات المعنية، فيصير في حركة في البرنامج.
1: فترة اللي كان مسجل تذكرين من كان يقدم البرنامج؟
0: كانت الله يذكرها بالخير عايشة عبد اللطيف واستغلال أحمد. أول بداياتهم كانوا هما الثنتين ما شاء الله، يعني مشوا فترة طويلة في البحر المتسبح.
1: الله يذكرهم بالخير. واستمروا بعد ذلك في مرحلة البث المباشر.
0: في البدايات عايشة عبد اللطيف في البدايات، تالي طلعت راحت قسم ثاني. استغلال أحمد لا تمت، يعني لأنه هو شلون البرنامج المباشر يسوون دورات كل شهر على يعني على مذيعين، كل شهر على مذيعين على مخرجين على معدين، فصار في تنوع في الإخراج في الإعداد في التقديم.
1: مسألة إن تكون في مكالمات وفيها يعني خلينا نقول ملاحظات لوزارات وملاحظات لجهات معينة في الدولة، هذه يوحي بأن كان في تشجيع يعني من قبل الإدارة العليا بوجود مثل هذا البرنامج. هل كان في يعني في البداية يعني واجهتوا صعوبات من هالناحية ولا كانت بدايتكم موفقة مثل ما نقول؟
0: هو أستاذ حسن لازم في شو اسمه سلبيات وفي إيجابيات في كل شيء، يعني عليك أنت شلون تحاشى هذا الشيء. يعني أنا لأن عقب فترة طويلة اشتغلت في البرنامج صباح الخير يا بحرين المباشر، ما اشتغلت دايركت يعني من مجرد ما خلو مباشر، لا تميت يعني مع المخرج ان انا عساس ان اساعده احط له المواد اللي يبيها واتابع مثلا الضيوف واتابع المكالمات. فانا خذت في هذه الفترة الاشياء الزينة في البرنامج، ولما يعني أشادوا بشغلي الإدارة وذي قالوا لا بس خلاص خلي هي تمسك الإخراج وتمشي يعني أمورها. فمسكت الإخراج صباح الخير يا بحرين معنا ساعتين مدته، فيعني استمريت مدة طويلة فيه وعرفت بعد يعني كل من مرت مرحلة عن مرحلة تستكشف أشياء وأشياء وتعلم أشياء وأشياء، والعلم يعني مثل ما تقول بقعة عميق، كل يوم يطلع لك شيء، كل يوم تعرف شيء. فصار إنه يعني هذه يعني الفترة اللي أنا قضيتها صار عندي كم هائل من الخبرات في كل شيء. فحمد لله رب العالمين. بإضافة إنه أنا يعني على أساس إنه أنا أطور من نفسي حبيت إنه أنا أضيف شيء حق مجال عملي، قدمت حق دراسة بكالوريوس في الإعلام والحمد لله خدت الشهادة في الإعلام واشتغلت عليها. يعني هذا الشيء يضيف لي حق مجال عملي يعني بفايدة
1: لا شك.
0: أي
1: لا شك.
0: تميت بعدها بعد سنتين ثلاث سنوات قدمت على الماجستير إعلام علاقات عامة. فيعني قمت أطور من نفسي، قمت أطور من شغلي لحد ما أنا يعني الحمد لله تمكنت وشفت وضعي إن أنا مثل ما تقول كنت مشتتة ولا استقريت.
1: الحمد لله
0: رب العالمين.
1: نعم. تكلمنا عن المخرجين وتكلمنا عن يعني الموظفين اللي كانوا يعني في مهنة فني الصوت، وتكلمنا أيضا عن المكتبة، لكن ماذا عن المذيعين؟ يعني لا شك بأن المخرج يعني دائما ما يعني يكون على علاقة مباشرة مع المذيع، كون أنه هو يعني متواصل معه في نفس الفترة، فيعني لين ما يخلص البرنامج فهو دائما يعني على يعني على احتكاك وعلى يعني
0: تواصل
1: مباشر. من تذكرين من يعني خلينا نقول الأسماء اللي كانت يعني بالنسبة لجميلة بمطيع أسماء لامعة في مجال التقديم الإذاعي؟
0: كان الله يذكرها بالخير فوزية محمد.

0: فتحي عبد الله، أمين الشملون، استغلال أحمد، عش عبد اللطيف، أمين حسن، ما شاء الله هذا لين يعني
1: الله يحفظهم جميعا،
0: ما شاء الله يعني من أكفى المذيعات اللي أنا يعني اشتغلت معهم، وفي أريحية لأن عندهم خبراتهم، وفي أريحية في التعامل معهم، فصار يعني ما كانوا يتعبوننا، بالعكس يعني الحين مثلا يعني لين كنت أتواصل مثلا مع جهة معنية بطرش لهم مثلا مكالمة كانوا يبونهم مشتكين عليهم أو شيء، كانوا هم يساعدوني، هم يساعدوني، وحتى لين مثلا مستمع يبي عنده شكوى والله شيء، هم مثل ما تقول المستمع يدش يبي يقول شكوته بعصبية ومتحامل على ذي الجهة، والمذيع عليه هني دوره شلون يمتصق بابا يهدم الروعة شوية على أساس إنه يأخذ المختصر المفيد من مكالمته، مو يقعد يزيد في الحكي ويطول، وأنت لازم كذي وأنت لازم كذي، إن شاء الله عين من الله خير وبنشوف بنعمل بشكوتك بعين الاعتبار. فيعني في بعكس الأجيال اللي جات من عقب.
1: من هالمنطلق خلينا نقول يعني ندش على سؤال، شو اللي يعني في وجهة نظر تركي الأستاذ الجميل أبو مطيع، شو اللي يميز الإعلامي والناجح كمذيع كمعد كمخرج عن سائر الإعلاميين؟ هل في معايير معينة؟ هل في خلطة معينة؟
0: المفروض أنه يكون يعني أو الإعلامي يكون شامل.
1: نعم.
0: يكون شامل يعني يعطي المادة حقها.
1: نعم.
0: أي. فصار إنه يعني المذيع اللي بيك ركيك في في في في تقديمه في اللغة العربية، في يعني استهتاره، فتشوف الضعوف فيه، عكس الإعلامي اللي بيك قوي عنده خبرته، متعلم،
1: متمكن
0: من شغلته، فأهني ما يتطلب منك ان انت تعلم تقول له لا وقول كذي وقول كذي.
1: نرجع لبرنامج صباح الخير يا بحرين، وخلي نقول يعني انا من المحظوظين يعني حقيقة اللي لحق على يعني ايام ادارة جميلة أبو مطيع للبرنامج واشرافها فيه،
0: الله يذكره،
1: ويعني حقيقة فعلا كان البرنامج ان شاء الله ما زال، ولكن يعني كان في وقتكم كان خلية نحل، يعني الكل كان على قدم وساق يعني في سبيل إنجاح البرنامج. تذكرين خلينا نقول موقف طريف كان يعني مر عليك وما تنسين لحد الحين، سواء كان مع مستمع سواء كان مع طاقم العمل؟
0: مواقف طريفة نادرا، مو مع المستمعين اللي عندهم شكاوي.
1: نعم.
0: فإذا مثلا احنا شو نسويك يعني، انا قبل اكون مخرجة كنت لين اخذ المكالمة بحولها على الهواء مباشرة، اول اعرف شنو مشكلته.
1: صحيح.
0: اي فإذا حسيت فيه يعني يخربط في الكلام، يقط كلام هاللون، اقول لا تقول كذي عشان تصير مكالمتك قايمة وياخذونها بعين الاعتبار.
1: احيانا يعني المستمعين لهم رهبة
0: الإذاعة
1: فيرتبكون وكذي
0: ولو تلقاه يعني مثل ما تقول يعني مثلا محتار من ذي الجهة المعنية اللي بيشتكي عليها، ما قاعدين يعالجون موضوعه. فيعني مجرد ما احنا نقول له لا تقول كذي سو هاللون وذي، انزين من مجرد ما انا اطلع على الهواء يعني ما يصدق يحصل الميكروفون او يحصل اللاي مفتوح له، ويقعد لك يخنبق في الكلام. فيعني هني المخرج عليه انه هو يقطع عليه.
1: نعم. اي ما يطلع شيء خارج يعني.
0: اي عقب ما يخلص المكالمه وخلص البرنامج يتصل، ليش قطعتوا علي وليش ما قلتوا لي، ليش ما خليتوني اتكلم ذي؟ لا يا ريال انا قايلت لك لا تحكي هاللون، لا تقول كذي، انزين قاعد اعدل من مكالمتك عشان توصل حق الجهه المعنيه.
1: نعم.
0: يعني عدله. نعم. ويسوي لك حال يعني حق موضوعك، فتشوفها يعني هذه المواضيع في يعني تعرف هذه الشريحه من النوم.

0: بس أغلبها يعني مو يعني
1: بسيطة في
0: بسيطة في الأي مو عندهم مثلا ألمهم في الكلام، مو عندهم تعليم مثلا كافي حق أنهم ينطلقون يتكلمون عدل، فيعني واضح حصلنا صعوبة من المستمعين. وفوق هذه كلها عقب ما نخلص ذي مثلا يشتكون علينا في الإدارة أن فلانة مخلتني أتكلم وقطعت علي.
1: نعم
0: اي مثلا الاداري يحسبني ليش ما قطع وليش قطعتي علي. فيعني هو المفترض ان برنامج مسموع.
1: نعم.
0: ويري شنو قال، يقول لي زين سويته.
1: صحيح.
0: اي
1: هذا ياخذنا لموضوع ثاني ام تركي، يعني كانت الاذاعه اذا يعني بما معنى

0: بمعنى أن هي خلينا نقول مصدر لتوجيه حتى الناس بالكلام اللبق اللي يعني مفترض أنه هو يطلع على الهواء ويلقى القبول. هذا يختلف الحين عن اللي نشوفه احنا في السوشيال ميديا، الكل صار يتكلم ويقول اللي يبي و...
1: اي
0: نعم نعم.
1: فيعني ما ادري يعني هاي في لهم حال او طريقه
0: معايير
1: معايير اي مثلا
0: الاذاعه التقليديه، يعني خلينا نقول الاعلام التقليدي كان من الرصانه انه هو يعني مو باي شيء ينقال.
1: اي لان تعرف الـ يعني بغض النظر عن السوشيال ميديا مثلا الاذاعه يعني لها بوحة من زمان يعني، ويسمعونها يسمعها الكبير والصغير والشاب والشايب، ويعني شرايح وايد معينة من يسمعون الإذاعة.
0: صحيح.
1: فيعني عكس السوشيال ميديا ساعات تصير هفوة ما يعني ما تبي تشوف.
0: نعم.
1: ساعات تفرى ساعات ذي الإذاعة يعني طالما خصوصا برنامج صباح الخير، طالما أن أنت فتحت على برنامج صباح الخير يعني تضطر أن تسمع الليل الأخير. في ناس ما عندهم سالفة في برنامج صباح الخير، بس يبون يسمعون الشكاوي.
0: يشوفون يعني
1: إيه شنو قال شو ما قال. يعني حتى لدرجة إن عقب ما خلص أنا صباح الخير وأروح البيت وذي يعني أي حد يشوفني يقول يا إيش في هذي، يقول هاللون يا هذي إيش في هاللون تحت هاللون. يعني أنا ما لي حكم عليهم إنه أقول له يعني ليش أنت هاللون تحت وذي. أنا اللي قد اللي أقدر أسوي مثلاً أمتص غضبة إنه أقول له لا تصرخ لا تشتم، قول كذي أعدل عليه.
0: نعم نعم.
1: أما إنه يعني مثلاً أخليه دايركت ينطلق في الكلام ما أقدر.
0: نعم.
1: لأن إحنا محاسبين في النهاية.
0: صحيح. البرنامج طبعا كون يعني قاعدة جماهيرية كبيرة يعني ما زال يعني الجميع يذكرها، بالإضافة إلى أيضا يعني كون له قاعدة من العلاقات العامة مع الوزارات ومع الجهات والمؤسسات يعني في الدولة. هل تستذكرين يعني إشادة معينة أو شيء معين يعني كان يعني يثبت لكم أن فعلا اللي أنتم تقدمونه في صباح الخير يا بحرين يعني له قيمة وله وزن؟
1: إيه يعني أستاذ حسن كان يعني مكتب رئيس الوزراء الله يرحمه خليفة بن سلمان كانوا يعني بصفة يومية وينظرون صباح الخير يا بحرين يسمعونه ويسجلونه.
0: نعم.
1: وكانوا يعني ما شاء الله يعني يطرشوا لنا رسائل شكر.
0: نعم.
1: مشكورين وجزاكم الله خير الله يعطيكم العافية يعني انتو مثلا عطيتوا
0: حلقة الوصل يعني
1: عطيتوا البرنامج حقه وفتحتوا مجال حق الناس تفضفض عن نفسها. فيعني حتى هم كانوا يتواصلون معنا في حال القضايا.
0: نعم.
1: فيعني الحمد لله يعني صار عندنا بصمة في مكتب رئيس الوزراء الله يرحمه من هالناحية.
0: نعم. لما تيكم مشكلة متركي وتحصلون الحل أو يعني يلكم الحل سواء كان عن طريق يعني وزارة أو عن طريق يعني ربما أحيانا حتى أحد من المستمعين اللي يسمع المشكلة ويعني يقدر أنه يحلها، شنو شعوركم تهني يعني في محيط البرنامج؟
1: يعني ما تصور شون شعورنا الصراحة، خصوصا إذا مثلا مشكلة في الصحة. يعني إذا واحد مثلا الله يعافينا إن شاء الله وياك يعني إنه مبتلي مثلا في صحته شيء ويبي يسوي له يعني حل أو علاج، فمن مجرد ما يحصل ذي العلاج ويعني وتشافى والحمد لله رب العالمين يتصل لنا يشكر، يتصل على الإذاعة يشكر، أشكر وزارة الصحة على تفانيها وعلى تواصلها معنا، ويعني الحمد لله هني يعني نرتاح نحن سوينا شيء
0: أثلج
1: صدورنا على هالكلام. أي فيعني حتى إحنا بدورنا عقب ما نخلص نتصل في الوزارة أو العلاقات العامة في أي وزارة نشكرهم نقول لهم جزاكم الله خير حليتوا مشكلات مثلا ذي المستمع.
0: أنتوا أيضا جزاكم الله خير لأن يعني أنتوا ما كنتوا تعتبرون يعني هذه البرنامج يعني

0: مجرد يعني جزء من عمل، وإنما يعني أنتم قاعدين تقدمون رسالة ويعني فيها جبر للخواطر، يعني حتى لعديد من المستمعين اللي ما زالوا يدينون بالشكر والتقدير يعني للبرنامج وطواقم عمل البرنامج. خلينا ننتقل الآن إلى الريل. في مرحلة الريل أم تركي، تذكرين البرامج اللي اشتغلت عليها في هذه المرحلة؟ هل كانت يعني
1: البرامج المسجلة؟ يعني أنا اشتغلت في برامج وايد، الثقافية، المنوعة، الاجتماعية، الأخبارية، الدينية. فيعني اللي حضرني الحين برنامج مثلا شعراء من الخليج، أقوال شعبية حق الله يرحمه عتيق سعيد، حتى أطبوا على الهواء اشتغلت عليه، اشتغلت على برامج يعني قصيرة، مذكرات ثقافية، شيء هاللون. فيعني وايد يعني حن ما يحضرني إلا البرنامج الأساسي اللي هو صباح الخير يا بحرين.
0: بالنسبة لهالبرامج ذكرتي طبعا برنامج مع الراحل الأستاذ عتيق سعيد، تذكرين يعني الأستاذ عتيق شلون كان يعني في البرنامج، شلون كان إعداد البرنامج؟
1: ما شاء الله عليه، الله يرحمه كان يعني يحب الإذاعة، يعني ما تتصور شلون ما يروح البيت يعني الله يرحمه، كان يحن على المادة اللي يبي مثلا يسجلها، يبي يعني لدرجة أن كل من عاد شوية من البرنامج ياب لي وقال لي شوفي جميلة، شوفي يقعد مثلا يقول الأقوال الشعبية ويقول لي ذي، وكان أوراق يجمعها عندي، أوراق ما شاء الله. يعني أقول له زين تحن يعني حصر هذه الأقوال في البرنامج علشان أنا أقدر أروح أسجل ومنتج. فيعني الله يرحمه ما كان يرتاح إلا اللي شاف البرنامج مسجل.
0: نعم.
1: إيه وبارز. يعني علمني أستاذ عتيق الله يرحمه حبي حق الإذاعة. علمني شلون أنا أستمتع لين أسوي الشيء. شلون أصبر عليه. شلون يصير عندي قوة تحكم مع مثلا المذيع، يعني عن أقوال شعبية مو كل واحد يقدر يقولها، يعني إلا هو، لأن هو عاد البرنامج فيعرف شلون يلقيها. فكان يعني ما يرتاح إلا لتشوف البرنامج مسجل وكامل. فيعني الحمد لله يعني علمنا أشياء وايد الله يرحمه.
0: هذين
1: من الأشياء وايد حق إن إحنا نتمرس حق المجال العلومي، فهو بروحه بحد ذاته مدرسة.
0: نعم. أنا يمكن يعني استوقفني هذا الموضوع لأن إحنا كجيل جديد طبعا ما لحقنا على الأستاذ عتيق سعيد، يمكن مجرد أن نشوف الصور بين أروقة الإذاعة ونشوفه هو يعني على رأس العمل مع زملاء الأولين طبعا الله يرحم اللي راحوا والله يحفظ الموجودين، فيعني عشان كذي استوقفت شوي الكلام على الأستاذ عتيق سعيد. البرامج اللي اشتغلت عليها أم تركي، لا شك بأن أنت أيضا يعني لاحظتي بعض الميزات على من قدموا معاك البرنامج من الزملاء اللي يعني توفوا الله يرحمهم أو الموجودين، فتذكرين يعني خلينا نقول أسماء معينة، وش اللي يميز كل اسم عن الآخر يعني
1: كمخرجين يعني
0: كمذيعين
1: المذيع اللي يحب شغلته ويعني يبي يستمر فيها، فتشوفه يعني ياخذ المادة يقعد يقراها يراجعها يشكلها، حتى اللي انطلع على الهواء يطلع قوي ما يطلع ضعوف.

0: انه هاي في النهايه بيرد عليه هو يقولون شلون هذه يقرا هاللون.
1: صح نعم. أي. والمستمع ذكي
0: يعني. اي المستمع ذكي يعني. وبعدين انت يعني ابو علي تعرف ان مجرد الاختلاف في التشكيل يغير المعنى.
1: صح نعم.
0: فاذا هو ما دقق في ذي الامور وما عالج الموضوع قبل لا يطلع على الهواء يعني ما في فايده. يعني انا مثلا احتكيت مع جيل الله ان شاء الله يوفقهم ويستمرون في مجال عملهم ان ما يقرأ المادة قبل لا يطلع على الهواء.
1: ما عنده هذه الهم.
0: لا سيدة يبي يطلع على الهواء على اللي مكتوب. إنزين على اعتبار إنه مثلاً الإعداد في صار في قلطة في شيء. إنزين أنت اقرأ راجع قبل لا تطلع على الهواء على أساس إن أنت يعني تعدل على الإعداد.
1: نعم.
0: مو تقرأ على ما هو يعني بس المعد حط هذه الكلمة وتقرأها نفسه ما يصير.
1: خلنا ننتقل الآن من مرحلة الريل إلى مرحلة الكمبيوتر والإذاعة طبعا بالأجهزة اللي فيها مرت بمراحل متعددة وانت عاصرتي هذه المرحلة متركي من الريل إلى الكمبيوتر. شو اللي فرق من ناحية الإخراج اللي يعني تغير من ناحية خلينا نقول التقنيات؟
0: هي الإذاعة يعني لابد انها لازم في تطور. يعني الحمد لله دشت تقنية أجهزة الكمبيوتر على الإذاعة صار في مرونة في الأجهزة الإلكترونية بعكس المسجلات اللي قبل كانوا كبار وبكرات بتحط بكرة وبتشيل بكرة ويعني ياخذ وقت منك.
1: نعم.
0: وعلى بال ما تبحث حق مادة مثلا انت تبيها من البكرة يعني ياخذ وقت طويل.
1: صح.
0: عكس الجهاز الالكتروني بس مجرد انت مثلا مطق على هذه المادة يطلع لك كل شيء تبي. في مرونة. مثلا احنا اشتغلنا برنامج ما يطلبه المستمعون على أساس أن احنا نوظب أو نرتب أقنية وراء أقنية يأخذ وقت نشيلها مني ونحطها مني وشيل. وإذا يعطيك مثلا المسجلة نفسها خربانة وتشتغل على مسجلة واحدة فوايد العمل يعني متعب بالنسبة حق الكمبيوتر. كمبيوتر بس طق على المادة اللي تبيها أو سو سيرش على القنية اللي تبيها وتطلع لك دايركت.
1: نعم.
0: فيعني في اختصار حق الموضوع.
1: الجميل انه يعني حتى في حقبة الريلات والعمل الصعب اللي كنتوا فيه كنتوا تطلعون ببرامج حتى منافسة لبرامج في يعني طبعا زميلات إذاعة البحرين يعني في دول الخليج وايضا تفوز بجوائز في مهرجانات ام تركي.
0: اي نعم. اي يعني وشوف بعد الجهاز الكمبيوتر يعني الزين فيه انه في تقنيه يحسن لك الصوت يطلع الصوت نقي بعكس البكرات مع التخزين هاي البكرات يصير فيها
1: كتمه في الصوت شوي.
0: لا مو فيها ماده لزجه يصير فيها ماده لزجه تاثر على المسجلات نفسها.
1: نعم.
0: فيعني احنا بحكم كنا يوم يعني على ايام ما كنا في الصوت كنا يوميا ننظف المسجلات عشان ايه عشان نقدر نبث المواد اللي عليها.
1: نعم.
0: فيعني حتى انه يعني اذا ويا الاستعمال يطلع زن او وزة في الصوت. هذه يعني لان البكرة او الشريط مو صالح للاستعمال.
1: نعم.
0: فالكمبيوتر لا بيعطيك المادة نظيفة نقية تقدر حتى ان مثلا تشتغل عليه في الانتاج. مثلا تبي موسيقى معينة من مثلا من اغنية تقدر تسويها في يعني في دقائق
1: تاخذ الموسيقى
0: بدون الكلام وتقدر تستعملها يعني.
1: نعم. جميل. الان انتقلتي تركي طبعا من مرحلة فني الصوت إلى الإخراج الإذاعي شنو كانت المحطة

0: لي يعني تلت ذلك.
1: بعدها صرت إشراف عام على برنامج صباح الخير يا بحري.
0: نعم.
1: مع تطور المجال عملي ومرور السنوات في خدمتي تم ترقيتي إلى رئيس الإذاعة الطربية.
0: نعم.
1: أي. لسنوات. بالمقابل أخرج البرامج الطربية حق الإذاعة نفسها.
0: هي كانت الإذاعة يعني جديدة ولا كانت يعني موجودة سابقا؟
1: هي لا كانت موجودة بس إنه يعني يبون مثل ما تقول يطورونها، يضيفون مثلا أصوات المذيعين حق تقديم، ما كانت تلون تمشي أغنية ورا أغنية أغنية ورا أغنية، لا يبون مثلا مذيع يقدم الأغنية. وليش؟ لأنه كان في توجيهات من أستاذ محمد جمال قال على أساس أن الأغنية ما ينهضم حقها نبي نعرف الكاتب الأغنية أو مؤلف الأغنية.
0: جميل.
1: المقني. لأن هذه الأغاني قديمة. صحيح. يعني حين مثلا أجيالكم أنتم ما لحقتوا على مثلا المقنين القدامى.
0: نعم.
1: اللهم الحين يسمعونها في الطربية.
0: صحيح.
1: أي. فاحنا حبينا ان احنا اساسا نعرف الجمهور ان مثلا هذا المغني اسمه فلان فلان، المؤلف فلان فلان.
0: نعم.
1: فصار يعني شويه في تدخلات جديده على الاذاعه الطربيه،
0: وهذه يعني من الاشياء اللي خلينا نقول مثل بالنسبه للاذاعه شيء من التوفيق. يعني يكون يعني هاي الأغنية ما يهضم حقها في مسألة توثيقها أو توثيق الكوادر اللي يعني اشتغلت فيها، وشيء جميل حقيقة، شيء جميل جدا.
1: يعني أنا أستاذ حسن كنت أسجل حق كريم الزيدوني الله يرحمه،
0: الله يرحمه.
1: وكنت أسجل حق أحلام محمد، وكنت أسجل حق فاطمة الدوسري الله يرحمه،
0: الله يرحمه.
1: أي. كنت أسجل لهم تقديم الأغاني وختامها.
0: نعم.
1: فيعني حرصنا ان هذه اصواتهم تطلع في الطربية.
0: نعم. جميل. هذه المهمة تسمونها الربط.
1: الربط.
0: بين الفقرة وبين الفقرة وبين وكان لها جدول مستقل فيما سبق، يعني في إذاعة البحرين طبعا. يربط بين البرامج ويربط بين كذلك، يعني يقدم الأذان ويقدم الأغاني.
1: والحلو في الموضوع ان مثلا تتكلم مثلا عن الأغنية مثلا متى قنوها، في شنو قنوها، هل هي صار من فيلم او صار من استوديو، فيعني يعطيك معلومة حلوة حق هاي الأغنية.
0: جميل. جميل جدا. أم تركي، طبعا مسألة أخذ الخبرة من إذاعة البحرين ومن خلينا نقول الأشخاص اللي كانوا يعني سابقين لكم في العمل الإعلامي، لا شك بأنها هي طورت من عملكم وعطتكم الكثير من الخبرة. هل فقط اكتفيتم بهذه يعني القدر من الخبرة، ولا صار في أيضا دورات ويعني أيضا زيارات لإذاعات خليجية وعربية وتواجد لكم في أيضا يعني محافل إعلامية مثل مهرجانات وغيرها صقلتكم وأيضا يعني زيدت من الخبرة عندكم؟
1: يعني أنا رشحت لأكثر من دورة خارج المملكة وغير ورش العمل اللي صارت داخل المملكة. ففي ورش، في دورات كثيرة رشحت لها في سوريا في الصوت، يعني أمضينا شهر هناك ناخذ في الدورة. رحنا ما شاء الله يعني مصر، الكويت. الكويت رحت مع الأستاذ عبد الناصر النعار.
0: نعم.
1: في الإخراج تعلمنا على يعني اتقينا مع يعني شرايح كثيرة من المجتمعات.
0: نعم.
1: تعلمنا منهم خبراتهم في مجال عملهم، خذنا منهم وعطيناهم من عندنا، فصار لنا يعني الشيء حلو ان تطلع بشيء قيم.
0: نعم.
1: رشحت حق مهرجان مصر كمحكم
0: مهرجان القاهرة.
1: أي.
0: نعم.
1: ف

0: تعلمت مثلا من خبرتي في ذي المجال كمحاكم البرامج يعني اللي تصلح حق انه ان انت ترشح حق الجائزة او لا، بقيمتها بفائدتها، ولان جميع الدول مقدمين على المهرجان. فصار انه يعني المحاكمين اللي وياي كلهم كبار في السن، كلهم كبار في السن، انا الوحيدة اللي اصير صغيرة عليهم يعني. فيعني حتى لدرجة انه مو عارف شلون احكم البرنامج، لان هذي اللي انهم باعهم وكبار في السن، واحس اني كني ضايعة بينهم. فيعني تشوفني اسأل المحاكم اللي يمي اقول له مثلا ليش رفضت دي البرنامج، ليش يعني عطيته تقييم غير صالح، فيقول لي هو كذي سوى كذي، انتاج غلط، حط مثلا كلام غلط، شيء هاللون،
1: في معايير معينه
0: علشان هو يرشحك حق الجائزه. فكنت اخذ من خبراتهم، تعلمت اشياء كثيره من هالدورات.
1: نعم. على ذكر صباح الخير يا بحرين، اتذكرك ان ام احمد قالت شغله ان الإذاعات الخليج استفادت من صباح الخير يا بحرين، ما كان عندها وطبقتها يعني خذت التجربة من عندنا احنا،
0: صح،
1: وطبقتها عندها.
0: اي من ضمنهم صباح الخير في الكويت، يعني احنا يعني يوم يطرشون الدورة انا وعبد الناصر النعار ودونا هناك الإذاعة، وشفنا هما شلون مثلا يعني يرتبون حق البرنامج، ايون قبل بساعتين يحطون المادة يعرضونها على المذيعين عشان يقرونها قبل لا يطلعون على الهواء. فصار يعني عندنا احنا بالنسبة لي انا والأستاذ عبد الناصر نعار انه شلون هذي اللي ينهلون، يعني عندهم مثلا معدين، عندهم قسم خاص يقعدون كلهم ويقعدون يعدون ونزين ويعطون المذيع ويقرأ وتالي يطلعونه، مو يعني مو مثلنا احنا. احنا يجي مثلا المذيع يقرأها، مع ان احنا من اوائل الاذاعات اللي طلعت في دي البرنامج،
1: بس عندنا تساهل شوي.
0: في
1: رحلتكم في الدورات وفي المهرجانات، يعني وهي سؤال يمكن يعني يكون يعني على الهامش، لكن في أسماء معينة أنتوا كنتوا تسمعون عنها بس ما كنتوا يعني تشوفونها وشفتوها قدامكم، ويعني أشخاص يعني مشهورين
0: إعلاميين
1: وممثلين وغيره. فشنو كان شعوركم أنتوا يعني في بدايتكم ورايحين حق هذه المحافل؟
0: هي طبعا احنا يعني اللي رحنا ما ندري مثلا من تلاقى مثلا مع المخرج الفلاني اللي لا صيته ولا شهرته، او انه مثلا المذيع الفلاني او يعني ممثل. فلما احنا خذنا يعني، لان انا اكثر من دولة رحت فيها حق الدورات، رحت سوريا، رحت الكويت، رحت مصر، مصر يعني كم مرة مثلا، سوريا مرتين. فغير الورش العمل أو الدورات اللي صارت داخل البحرين، اللي داخل البحرين يبون لنا يستقطبون لنا مثلا فنانين أو مخرجين أو معدين، يعطونا الورشة هذه، يعلمونا على أشياء وايد. يعني
1: مرحلة الإخراج الإذاعي مرحلة يعني فيها استفادة من جميع النواحي، سواء يعني هي كتلة عمل إعلامي، يعني فيها إعداد وفيها تقديم وفيها اختيار للموسيقى وفيها اختيار للمواضيع. وغالب خلينا نقول البرامج اللي اشتغلت فيها متركي برامج ثقافية، فيها صبغة شعرية، فيها صبغة يعني تتعلق بالأمور الشعبية وبالأمور اللي في لها خلينا نقول توثيق لأقوال وأمثال شعبية. في هذه الفترة بالذات يعني شنو كان المخرج خلينا نقول يلم فيه في البرنامج؟ يعني

0: هل يقتصر على شيء معين ولا يعني أيضا يهتم بالإعداد ويهتم بالتقديم وغيره؟
1: كان من خلال إنه يعني أنا مثلا قاعدة مثلا في الكنترول أقضي ساعات دوامي دي، كنت أحرص على أساس إنه أسمع برامج معلبة تاريخية من ضمنها نافذة على التاريخ. كان يعني ممتع لأبعد حدود، يعني كنت يعني أسمعه واستمتع فيه، من إعداد للحبكة القصصية،
0: من إعداد عبد الأمير التركي وإخراج كذلك علي المفيدي.
1: علي المفيدي نعم. يعني قصص تاريخية تحس أن أنت كنا يعني كنا وياهم، تقوس وياهم، أنت في عالم آخر وياهم، يعني مو يوحي لك انه هو برنامج مسجل وجرد ان انت تسمعه. فكان وايد يعني امتعني، يعني بغض النظر عن البرامج الثقافيه القصيره، بعد يكون في برامج ما شاء الله حلوه قصيره، يعني ما يحضرني الحين شو اسمها، بس يعني كنا نسمعها. لقاءات مع كبار الشخصيات اللي أنجزوا في حياتهم، اللي سووا في حياتهم، فهذه بعد كنت أحب أسمعهم. يعني
0: إذا المخرج يعني لابد أنه أيضا يغذي السمع عنده، على أساس أنه هو لما بي يطبق أو ينفذ تكون له رؤية أيضا في البرنامج اللي هو بيطبقه.
1: يعني أنا لأن فترة من الفترات على يوم الله يرحمه إبراهيم عيسى كان يسجل مسلسلات، فكان يقول لي تعالي شوفي شلون احنا مثلا نسجل وعشان تتمرسين حق الشغلة. كنت أروح له وأشوف، يعني العمل صدق تسجيل مسلسلات عمل متعب، لأن كذا شخصية والعمل بيكون مدته مثلا 30 حلقة وعلى ربع ساعة مثلا بيكون، لكن يعني يزيد ويعيد، مثلا إذا جاك مثلا ممثل أو فنان يتحتم عليك أنه تعيد له لين يتقن مثلا الكلام.
0: نعم.
1: لين يتقن
0: الشخصية والدور
1: الشخصية. فأقول يعني هاي يبي له صبر، يبي له واحد ما يطيش يعني عصابة يعني فولت، لا يبي له عصاب شوية هادئة. يعني هاي مسلسلات اللي مدتها بس ربع ساعة، يعني ايش ما من بالك يعني انه يكون مثل نافذة على التاريخ. اللي فيه القاء في اللغة العربية صحيحة، انتاج يعني ما شاء الله، يعني من كل الجهات ناجح. يعني
0: من كلامك أم تركي يبدو أنك يعني كنت في طاقم عمل في مسلسل درامي ومسلسلات درامية في إذاعة البحرين.
1: نعم، لأن كنت مثل ما قلت لك في السابق أن أنا أبي أضيف شيء حق مجال عملي، أبي أتعلم شيء ثاني غير التنفيذ، غير الإخراج، غير الإنتاج، غير الإعداد. فكنت أبي أشوف مثلا المخرجين اللي عندهم إخراج مسلسلات شلون ينتجون أو يخرجون هالمسلسل. فكنت يعني أحرص أن أجلس مع إبراهيم عيسى لأن أكثر المخرجين اللي عندهم مسلسلات، فكنت أشوفه شي يسوي، شنو يحط شنو ما يحط. يعني حزتك ما كان بعد في كمبيوترات، كان على ريلات، يسجل مثلا المادة حق الشخص مول 30 يوم مثلا فنان، يسجل له حق 30 يوم وأقعد أرقم وياه، أرقم مثلا هذا الرقم حق الفنان الفلاني، فنانة الفلانية 30 حلقة، أو مثلا عندها أدوار بس مثلا في 5 أو 7 حلقات.
0: يعني ما كانوا الممثلين عفوا على المقاطعة يمثلون يعني في وقت واحد؟
1: لا، كان لأن كل واحد على حسب يعني ظروفه.
0: صحيح.
1: يعني أقلامهم كلها يشتغلون، فيعني مو ممكن أن أنت بتحضرهم كلهم في وقت.

0: تحت واحد انزين على اساس يسجلون لك مثلا المسلسل. اللي تشوفه فاضي تجيبه مثلا تعطي ادواره في المسلسل ويسجلهم كلهم عشان ما ترد تجيبه مره ثانيه.
1: نعم.
0: هني المخرج عقب يبتدي حنا وتعب وانتاج واخراج حق المكساج الكلام والمحاور، يعني يتعب يتعب وهو يقعد يحاور في هذا الشيء.
1: نعم.
0: اي
1: من خلال عملك مع أبو عيسى الله يرحمه الأستاذ أيه. إبراهيم عيسى، مش اللي كان يعني يتميز فيه عن بقية المخرجين من خلال ملاحظاتك؟
0: الله يرحمه إبراهيم عيسى، يعني هو من أوائل اللي تمرسوا حق إخراج المسلسلات. الله يرحمه عنده بعد طويل وعنده سعة صدر قوية أنه هو يتحمل. يعني أنا يوم شفت اللي قاعد يسوي قلت هذه بلا واحد مخفاضي يتفرق تفرق كامل، إنزين ما يشغل نفسه في برامج ثانية يشتغل عليها، لا بس يقعد حق مثلا مسلسل اللي بيخرجه. فصار أنه يعني الله يرحمه علمني الصبر، علمني شلون مثلا أسوي المكساج، مثلا هذا الحوار فلاني شلون أدمجه ويا الحوار الفلاني. يعني أدمجهم أن تعرف حتى الحوار الهاء مالت الكلام تختلف عن الهاء، يعني بداية الكلام تختلف عن الهاء في نهاية الكلام.
1: صحيح.
0: فيعني هو ما شاء الله عليه لأنه عارف ذي الشيء وكان يشتغل على ريلات.
1: نعم.
0: فيعني صعبة تعرف يعيد ويزيد يعيد ويزيد لين يعني يتقن الشغلة.
1: نعم.
0: الله يرحمه يعني كان يعني من أروع المخرجين.
1: نعم. الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: في ختام هذا اللقاء استاذتنا أم تركي، كلمة أخيرة تحبين توجهينها لمستمعين إذاعة البحرين اللي اشتاقوا حق هذه الأيام وهذه البرامج وإخراج جميلة بمطيع؟
0: والله أستاذ حسن، العمل الإعلامي ممتع ممتع، يعني إذا أنت تحبه وتبي تشتغل فيه فيعني واللي أحسن من كذي أنه مثلا في بصمات حق كل مخرج أو منتج أو موظف في الإذاعة مأرشفه في المكتبة. فيعني من مجرد ما أنت مثلا تسأل عن فلان إيش كان يسوي، إيش كان إذا بتعلم الأجيال الجاية أن في منفذ أو في مخرج أو في مذيع أو في معاد، هل لون سوى أنتج هذا الشيء أعدي الشيء، فيصيده فضول يبي يعرف هذه وين إنتاجه. من مجرد ما يروح حق الأرشيف ويشوف الإنتاج ماله هني يستفيد منه يأخذ من خبراته.
1: بعد هذه المسيرة الحافلة أم تركي في الإذاعة وفي أروقة الإذاعة، من فن الصوت إلى الإخراج الإذاعي إلى الإشراف على برنامج من أهم برامج الإذاعة إلى وصولك طبعا على يعني الإشراف للإذاعة الطربية، شنه النصيحة اللي من خلاصة هذه التجربة تقدمينها للجيل الحالي من الإعلاميين والجيل القادم أيضا؟
0: نصيحتي أقول لهم أن أنتوا يعني طالما أن عندكم رغبة حق أن أنتوا تنخرطون في الإعلام في مجال الإعلامي، حاولوا أن تطوروا من نفسكم، حاولوا أن تدشون في جميع المجالات الإعلامية، تعرفون مثلا الإعداد التنسيق حتى هندسة الهندسة الصوتية المفترض أنه هو يعرفها. يعني تشوف مثلا الدي جي هاي اللي يشتغل بروحه وهو اللي حط له مثلا الأغاني بروحه ذي، يعني من وياه بروحه بيكون
1: صح،
0: هو لأنه بيكون
1: الهواء كله
0: شايل الأشياء اللي المفترض أن يدشها في برنامج مباشر العادي بروحه. فيعني هو الجيل ذي الجديد، وأتمنى أنه يتعب على نفسه، يدرس، يثابر، يدش يعني تقنية.

0: جديدة على مجال عمله، يبدع في إنتاجه، وأهم شيء أهم شيء إنه يكون عنده حضور، أهم شيء إنه يكون عنده حضور، يكون إنه ما يجي بس يقدم ساعاته ويروح. يعني هو إذا حب عمله مجال عمله خلاص بينتج.
1: نعم.
0: بيبدع.
1: نعم.
0: فيعني هاي نصيحتي حق ال.
1: شكر لك شكر جزيل أم تركي على إتاحة الفرصة لنا في هاللقاء هذه إن إحنا نسولف معاك السوالف الطيبة ونتكلم عن هذا التاريخ الجميل اللي أنتوا أسستوا فيه للإذاعة واللي يعني أيام عصرها الجميل واللي إن شاء الله يمتد إلى يومنا هذا. شكرا جزيلا لك الأستاذة جميلة بنطيع.
0: شكرا جزيلا لكم أنت اللي يعني رجعتنا إلى ذكريات حلوة كنا قضيناها في الإعلام ومع نخبة جميلة مثلك ومثل عبد الناصر النعار والسيد حسين. فأنا بس مجرد ما شفيت ويوكم ذكرني بأشياء وايد، ذكرني بأشياء وايد. أقول الله كان كنا نقعد جميع ونسولف ونشتغل مع بعض ويعني وننتج ونطلع من الشغل إحنا مستانسين مرتاحين. أنت يعني هذه أمانة عندك، قضيت أمانتك وطلعت. فأهني الحمد لله رب العالمين، تطلع أنت نظيف ما في عليك أي إشكالية، ما في عليك أي شكوى، ما في عليك أي يعني صدى سيء. فيعني ما أدري يعني أحس إن كنا العابرة خنقتني.
1: حس الله يحفظك يا أم تركي. وحقيقة يعني هذا الشعور متبادل، وخصوصا ان احنا يعني الحمد لله اللي الله قدرنا ان احنا نستفيد منكم الكثير وناخذ منكم الكثير. وان شاء الله يعني تكون هذه الحلقه حلقه فعلا تكون يعني شاهده على ذلك العصر. شكرا جزيلا لك.
0: ان شاء الله العفو. شكرا لكم ولجميع الطاقه.
1: حياك الله تركي. وشكرا لكم أيضا مستمعينا الكرام، حتى نلقاكم في حلقة أخرى وقامة من قامات إذاعة البحرين. نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين،
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
7: إذاعة مملكة البحرين،
12: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين،
13: هذه إذاعة مملكة البحرين.
7: مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس

0: رئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: الإنسان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: رحلتنا اليوم مستمعينا إلى مملكة الطبيعة الجبلية وساحرة أوروبا، قلب أوروبا النابض، بلد الثقافات المتعددة والكيان الواحد، سويسرا، الجمهورية الفيدرالية اللي تتألف من 26 إقليم وتتحدث بأربع لغات. تعد أماكن السياحة في سويسرا من بين المزارات السياحية الأجمل على الإطلاق داخل القارة الأوروبية.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: طبعاً زرت سويسرا وزرتها مرتين، مرة في شهر 10 ومرة في شهر 6. طبعاً أنا عجبتني جداً في شهر 10، لكان الجو جداً رائع ممطر. ومن الأشياء اللي عجبتني في سويسرا طبعاً طبيعتها الخلابة، المدن. زرت زيورخ فيها، زرت انترلاكن، لوسي، زرت غريندلوالد والمناطق القريبة من زيورخ. طبعاً من الأشياء اللي تعجبني بعد في سويسرا أو اللي تميزها في سويسرا عندي كونها تشترك مع حدود ويا ألمانيا. أنا جداً محب لألمانيا، لما أزور ألمانيا أنزل إلى سويسرا وأستفيد من القرب الجغرافي.
3: أنا سويسرا ولا مرة رحت لها، بس خاطري أروح لها. سويسرا بلد جميل جداً، يعني من خلال الصور اللي أشوفها بلاد خضراء فيها الأشجار، الأنهار، الجبال، فمكان جميل وصحي جداً. يعني أنا أحب المكان اللي فيه الطبيعة ويكون بعيد عن عوادم السيارات والأدخنة.
4: أنا زرت سويسرا في الصيف، كان جوها وايد حلو في كل الفصول، جوها حلو وخصوصاً في الصيف كان شيء وايد جميل. من أكثر الأشياء اللي عجبتني في سويسرا مصانع الشوكولات، لأن هي تشتهر بهاي الشيء. طبيعتها بعد كانت وايد حلوة، لأن تحسس الواحد براحة نفسية مو طبيعية.
1: تقع سويسرا في مركز القلب من القارة الأوروبية وتحيط بحدودها خمس دول، وهي ألمانيا من جهة الشمال، وإيطاليا من جهة الجنوب، والنمسا وإمارة لختنشتاين من جهة الشرق، وفرنسا من جهة الغرب. وتعد سويسرا بلداً مغلقاً بلا أي منافذ بحرية، وتبلغ مساحتها الكلية 41,300 كيلومتر مربع.

0: تسافر ويانا.
1: تتألف سويسرا من ثلاث مناطق جغرافية أساسية، هي سلسلة جبال الألب السويسرية الممتدة في الجنوب وتغطي ثلثي مساحة البلاد تقريباً، وهي من أكثر أماكن السياحة في سويسرا جذباً للسياح. من بعدها تأتي سلسلة جبال جورا، وهي التي ترتفع على شكل هلال صخري يحيط غرب وشمال البلاد وتشكل خط الفاصل بين سويسرا وفرنسا. وبين هذه المجموعتين الكبيرتين من السلاسل الجبلية يمتد الجزء المسطح من البلاد، وهو المنطقة المسمى بالهضبة السهلية أو الهضبة السويسرية، وهي المنطقة اللي تجمع غالبية المدن والقرى الشهيرة بسويسرا.
0: سافر ويانا.
1: بصورة عامة يغلب على سويسرا طابع مناخي معتدل في أماكن الهضاب والأودية السفلية، ويقدر المعدل السنوي لدرجة الحرارة بحوالي 10 درجات مئوية. وتتحرك درجة الحرارة في أشهر فصل الصيف يونيو ويوليو وأغسطس ما بين 17 و28 درجة مئوية، في حين تتراوح بأشهر فصل الشتاء ديسمبر ويناير وفبراير ما بين -2 و -7. وكل ما ازداد الارتفاع كل ما قلت درجات الحرارة وكثرة الأمطار، ويكون سقوط الأمطار في سويسرا على مدار السنة، ولكنه يزيد جداً في فترة الشتاء، ويزداد سقوط الثلوج على الجبال والمرتفعات الصخرية، وتبقى القمم الشاهقة لهذه الجبال والمرتفعات مغطاة بالجليد طوال العام.
2: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: الرحلة مستمعينا هي الغاية المنشودة لما نتكلم عن سويسرا، فلا بد أن تكون النية مبيتة للقيام بالجولة الكبرى ما بين المدن الكثيرة الرائعة. هذه المدن اللي تنفرد كل منها بطبيعة خلابة ما تتشابه مع غيرها من مدن أوروبا. والآن مستمعينا بناخذكم في جولة سريعة ومختصرة لأهم المدن السياحية في سويسرا.
2: مناطق ومدن سياحية.
1: جنيف عاصمة السلام السويسرية، واللي تعد من كبريات المدن ومراكز التسوق العالمية. تشتهر المدينة بعدة صناعات، ومنها صناعة الساعات وصناعة الحلي والجواهر الثمينة، وتحتوي على الكثير من مقرات الهيئات والمنظمات العالمية. تقع جنيف في جنوب غربي البلاد عند نهاية بحيرة جنيف من ناحية الغرب، حيث يوجد منبع نهر الرون، ويبلغ عدد سكانها قرابة 300,000 نسمة. وتعد جنيف كمدينة من أجمل أماكن السياحة في سويسرا والعالم، فتوجد بها نافورة جيدو اللي تم تصميمها سنة 1886، وتضخ الماء لمسافة 140 متر، وتعتبر معلماً رئيسياً للمدينة. كما يوجد في جنيف جامعة جنيف العريقة، واللي أسسها جون كالفن عام 1559. وبفضل الأجواء اللي توفرها جنيف للجميع، وبفضل موقعها الرائع في منتصف أوروبا، تتيح المدينة للزائر القيام بعدد من التجارب المتنوعة اللي لا يمكن أن تمر دون أن تترك بصمتها على الذاكرة، وذلك في بيئة طبيعية شديدة التفرد والجمال. فعلى بعد ساعة من السفر من شاطئ أكبر البحيرات في غرب أوروبا، يجد الزائر نفسه قبالة سفح جبل المونت بلون، وهو الجبل اللي يعد أعلى قمة في أوروبا. وبإطلالة المدينة الخلابة تجذب جنيف الأنظار مراراً وتكراراً، فمن الرحلات البديعة إلى ريف المدينة والقيام بتجربة ساحرة إلى التجول الحر بشوارع مركز صناعة الساعات القيمة بالعالم. كما يمكن للزائر الاستمتاع بأشهى الأطعمة والمشروبات في أرقى المطاعم، أو يمكن لها الانغماس في تلك الأجواء المزدحمة الصاخبة للحي الدولي.
2: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
1: ومن جنيف ننتقل إلى زيورخ. تمتاز زيورخ بوجهة رائعة على جبال الألب السويسرية المغطاة بالثلوج، وتقدم زيورخ خليط فريد من عناصر

0: عصر الجذب السياحي، فيوجد فيها أكثر من 50 متحف وأكثر من 100 معرض فني، ويوجد بها العديد من علامات الموضة العالمية. وتعد زيورخ من أهم الأماكن السياحية في سويسرا ذات الطبيعة الخاصة، نظراً لكونها المدينة اللي تضم أغلب مناطق الحياة الليلية الفاتنة في سويسرا. وتختلف الأنشطة الترفيهية بالمدينة من زيارة مناطق الاستحمام وبحيرة زيورخ في قلب المدينة إلى زيارة المرتفعات والجبال المذهلة في منطقة ألتلبرغ.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن أهم المناطق السياحية في سويسرا والتي تعتبر المدينة المميزة لقضاء العطلات والاستمتاع بالرحلات إنترلاكن. هذه المدينة اللي تطل على ثلاثة من الجبال الضخمة، وهي جبل مونش وجبل إيجر وجبل يونغ فراو. وتعد أماكن السياحة في إنترلاكن نقطة البداية للقيام بالعديد من النشاطات السياحية. ويمكن القول إن بداية شهرة المدينة تعود إلى القرن التاسع عشر، فاشتهرت بمناظرها الجبلية المذهلة والخلابة، وسافر إليها الكثير من الفنانين المعروفين في تلك الفترة وكتبوا عن جبالها الساحرة وطبيعتها الفائقة. تعتبر شلالات ترومل باخ من أهم وأجمل أماكن السياحة في إنترلاكن على الإطلاق، ويقع مكانها بمنطقة قريبة من الوادي المسمى بوادي لوتر برونن. وتعتبر شلالات ترومل باخ بأنها عبارة عن 10 شلالات جليدية فائقة الروعة والجمال، وهي تجذب إليها سنوياً الكثير من الزائرين، وقد تم تصنيف هالشلالات على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: زيل بارك أو حديقة سيل هي عبارة عن غابة فائقة الجمال، وتستهوي الغابة محبي الطبيعة وهواة المغامرة، وهالشيء من خلال الجسور الخشبية العظيمة الموجودة فيها واللي يبلغ عددها 8 جسور. وقد يواجه الزائر صعوبة في السير فوقها عند بعض الأماكن مختلفة الارتفاع، ويتوجه إلى الغابة الكثير من الزوار الأجانب والعرب، خاصة عشاق المغامرات، وهالشيء من أجل أن يخوضوا تجارب وتحديات جديدة توفرها أجواء الغابة الساحرة الموجودة في إنترلاكن. ومن أهم الأنشطة اللي لازم يقوم فيها كل من يزور سويسرا التسوق، فيجدر بزائر أماكن السياحة في سويسرا أن يفكر بالوقت، فهي البلد الأكبر في صناعة الساعات اللي تحدد هذا الوقت، وأيضاً هي بلد الشوكولاتة وماركات الموضة العالمية. وتعد أماكن التسوق من أهم أماكن السياحة في سويسرا وأكثرها رواجاً، فتعتبر هذه الأسواق شديدة التفرد بين أسواق أوروبا. ومن أشهر الأسواق السويسرية نجد سوق جنيف اللي يشمل عدد كبير من الأنشطة التجارية المتنوعة، وكذلك سوق شارع باهنهوف بمدينة زيورخ واللي يشتهر بتجارة الساعات الفخمة والمجوهرات. باختصار مستمعينا، كل مدينة سويسرية تحظى بسوق مميزة.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: كانت هذه مستمعينا جولة سريعة في دولة تعتبر من أجمل بلاد العالم، فنتمنى إلى كل من يسمعنا وما زار سويسرا زيارة قريبة لهذا البلد الساحر. وحتى نلتقيكم في حلقة جديدة، دمتم بألف خير وصحة وعافية.
2: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا، إعداد تقديم آلاء البناء، وإخراج آمنة راشد.
3: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
4: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
3: أثير الشغف والإبداع والتميز.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.
4: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم والفنانة نجاة الصغيرة. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

سلامة الكهرباء سلامتك. الفحوصات الدورية الوقائية للكهرباء تحميك من مخاطر الكهرباء.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى.

0: الأولى تعمل على تبريد المادة المحترقة، ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة، ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم والعاهل الأردني يؤكدان خلال اتصال هاتفي رفضهما وإدانتهما واستنكارهما للاعتداءات الإيرانية على المملكتين ودول المنطقة.
2: وزير المواصلات والاتصالات دشن طابعا بريديا تذكاريا بمناسبة عام عيسى الكبير تخليدا لذكرى صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه.
1: في إطار جهود تطوير القطاع الزراعي، وزير شؤون البلديات والزراعة والأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي يتفقدان مركز الحاضنات الزراعية في هورة عالي.
2: مكتب رئيس مجلس الوزراء يعلن انتهاء فترة تسجيل الالتحاق بدفعة 12 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لـ

0: تنمية الكوادر الحكومية.
1: تجسيدا لعمق العلاقات البحرينية الماليزية، الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات يعلنان استضافة ماليزيا لسباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 خلال شهر أكتوبر المقبل. أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث جهود خفض التصعيد الإقليمي. وأكد جلالة الملك المعظم وجلالة العاهل الأردني خلال الاتصال رفضهما وإدانتهما واستنكارهما للاعتداءات الإيرانية على المملكتين ودول المنطقة، وأهمية تكثيف الجهود لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة لما فيه مصلحة دولها وشعوبها. دشن معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن احمد ال خليفه وزير المواصلات والاتصالات طابعا بريديا تذكاريا بمناسبه عام عيسى الكبير تخليدا لذكرى صاحب العظمه عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه، وذلك في متحف البريد بالمنامه.
0: وفي هذا الإطار أكد معالي الوزير أن تدشين الطابع التذكاري يمثل محطة وطنية مهمة توثق جانبا من تاريخ قطاع البريد في مملكة البحرين الذي يعود لعام 1884 ميلادية، لوصيل القطاع منذ ذلك الحين تطوره ودوره في تعزيز التواصل ودعم مختلف جوانب التنمية.
2: في خطوة تعد إضافة جديدة إلى الإصدارات التي توثق المحطات التاريخية والشخصيات الوطنية في مملكة البحرين وتجسيدا للمكانة التاريخية لصاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه ودوره في مرحلة تأسيس الدولة الحديثة وترسيخ دعائم مؤسساتها، أصدرت وزارة المواصلات والاتصالات طابعا بريديا تذكاريا بمناسبة عام عيسى الكبير.
3: نفخر اليوم بتدشين هذا الطابع تكريما لما تم تدشينه آنذاك في عهد صاحب العظمة وما شكلت هذه المحطة المضيئة من تقديم خدمات بريدية متقدمة آنذاك تطورت إلى ما هي عليه اليوم، كانت قد مهدت الطريق لخدمات بريدية متقدمة ومن ثم الاتصالات. وتواجدنا اليوم في متحف البريد يشكل شاهدا على هذه النهضة التي نعتز باقتناء العديد من الطوابع التي جسدت محطات مضيئة في عهد صاحب العظم عيسى الكبير، إن كانت تدشين خدمات الصيرفة، البلديات، الشرطة، التعليم وغيرها من الشواهد التاريخية الحديثة التي نعتز بها.
2: ويؤكد هذا الإصدار دور ثقافي وتوثيقي للطوابع البريدية باعتبارها سجلا تاريخيا يحفظ الذاكرة الوطنية ويوثق الأحداث والشخصيات المؤثرة في مسيرة الوطن، كما يعكس مسيرة تطور قطاع البريد في مملكة البحرين منذ افتتاح أول مكتب بريد في العاصمة المنامة عام 1884 وصولا إلى منظومة بريدية حديثة تواكب التطورات التقنية وتلبي احتياجات المجتمع.
4: طبعا فعالية اليوم هي محطة وطنية هامة تجعلنا نحن نسترجع ونستذكر أهم إنجازات صاحب العظمة الشيخ عيسى الكبير طيب الله ثراه ومؤسس الدولة الحديثة في مملكة البحرين. احنا اليوم نستذكر جزء هام من ذاكرة الوطن التاريخية والثقافية كذلك. في مثل هذا اليوم بالتحديد من عام 1884 تم افتتاح أول مكتب بريدي في مملكة البحرين خصيصا هني في العاصمة المنامة، وكان أيضا من أوائل المكاتب البريدية في المنطقة كذلك، وهذه ساعد مملكة البحرين أنها تروج لي وتعزز التجارة البينية وكذلك على التواصل بين الشعوب والثقافات.
5: أنا شخصياً جداً سعيد وفخور أني كنت جزء ولو بسيط

0: من مسيرة الاحتفاء بعام عيسى الكبير، هاي الشخصية العظيمة اللي أثرها ممتد ليومنا الحاضر. طبعا هذا الشعار هو نتاج عمل 3 شهور تقريبا، شعار فكرة أنه مستوحى من الطوابع البحرينية القديمة لفترة كانت بالأبيض والأسود. طبعا أنا حاب أشكر معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة ووزارة المواصلات والاتصالات على هذا الاحتفاء وهذا التقدير وهذه الفرصة اللي الحمد لله قدرنا أن نطلع بهذا العمل.
1: وتواصل وزارة المواصلات والاتصالات جهودها في تطوير قطاع البريد وتعزيز حضوره كجزء من الإرث الوطني والثقافي من خلال إصدارات توثق مراحل مهمة من تاريخ مملكة البحرين وتبرز الشخصيات التي أسهمت في بناء نهضتها، بما يسهم في ترسيخ الوعي بتاريخ الوطن ونقل إرثه الحضاري إلى الأجيال القادمة.
2: قام سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير الشؤون البلدية والزراعة بزيارة ميدانية إلى مركز الحاضنات الزراعية بهورة عالي بحضور الشيخ مرام بنت عيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.
3: نعم، وذلك في إطار متابعة الجهود الرامية إلى تطوير القطاع الزراعي وتعزيز مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية في مملكة البحرين. وأكد سعادة الوزير أن مركز الحاضنات الزراعية يمثل أحد المشاريع التنموية الرائدة لمواصلة الاستثمار في العنصر البشري ونقل التقنيات الزراعية الحديثة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال الزراعية. وأشار سعادته إلى أن الشراكة مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي تمثل ركيزة مهمة لدعم البرامج النوعية الهادفة إلى تأهيل الكفاءات الوطنية وتمكين رواد الأعمال الزراعيين. من جانبها أشارت الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي إلى أن المبادرة الوطنية تولي أهمية كبيرة للبرامج التي تركز على بناء القدرات الوطنية وتمكين الشباب ورواد الأعمال من الانخراط في القطاع الزراعي وفق أسس علمية واقتصادية مستدامة. وخلال الجولة طلع سعادة الوزير والأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي على خطط المركز، كما استعرض مشرفو المركز عددا من التقنيات الزراعية التي ينفذها المركز لاختبار زراعة محاصيل جديدة في مملكة البحرين وتقييم مدى ملائمتها للظروف البيئية المحلية. أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء انتهاء فترة التسجيل للالتحاق بالدفعة 12 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، والذي يواصل تحقيق أهدافه في تعزيز الاستثمار في الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتها وخبراتها تحقيقا لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين.
2: وقد تم فتح باب التسجيل للالتحاق بدفعة 12 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو الماضي ولغاية يوم السبت الموافق 1 أغسطس الجاري، حيث شهدت فترة التسجيل إقبالا من الموظفين في مختلف الجهات الحكومية، وبلغ عدد المتقدمين لدفعة 12 ما يقارب 2000 متقدم. وستخضع طلبات المتقدمين لعدد من مراحل التقييم تشمل مراجعة الطلبات والمقابلة الشخصية واختبارات القدرات تمهيدا لاختيار منتسبي الدفعة 12 من البرنامج. هذا وشكل برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية منذ إطلاقه في عام 2015 نموذجا وطنيا متقدما للاستثمار في الكوادر الحكومية من خلال تزويدها بالمعارف والمهارات العملية وتمكينها من الإسهام الفاعل في تطوير منظومة العمل الحكومية.
3: كما يعمل البرنامج على إعداد كوادر قيادية قادرة على اتخاذ القرارات المبنية على التحليل والبيانات وتمكينها من مواجهة التحديات المتجددة بأساليب مبتكرة.
4: منذ انطلاقه في عام 2015 يواصل برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية ترسيخ مكانته ك

0: كأحدى المبادرات الوطنية الرائدة في الاستثمار بالكوادر البحرينية الشابة عبر إعداد وتأهيل قيادات حكومية تمتلك الكفاءة والقدرة على الإسهام في تطوير منظومة العمل الحكومية بما يواكب تطلعات التنمية الشاملة في مملكة البحرين. ويأتي البرنامج تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة المملكة والاستثمار بالعنصر البشري البحريني باعتباره الركيزة الأساسية لمواصلة الإنجاز والتميز الحكومي. ويركز البرنامج على استقطاب الكفاءات الوطنية من مختلف الجهات الحكومية وانتدابها للعمل في مكتب رئيس مجلس الوزراء لمدة عام واحد يتخلله تدريب عملي وبرامج تخصصية في مجالات القيادة والبحث والتحليل وصنع السياسات، إلى جانب إتاحة الفرصة للمشاركين في البرنامج بالعمل مع المسؤولين وصناع القرار. وعلى مدى دفعاته المتعاقبة يواصل برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية دوره في إعداد جيل من القيادات الوطنية المؤهلة، وذلك للارتقاء بجودة وكفاءة الأداء الحكومي وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز لدى الشباب البحريني، انطلاقا من الإيمان الراسخ بأن الاستثمار في العنصر البشري هو الاستثمار الأهم لصناعة مستقبل بل أكثر ازدهاراً وتطوراً.
1: تجسيداً لعمق العلاقات البحرينية الماليزية، أكدت الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات استضافة ماليزيا لسباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 على حلبة سيبانغ الدولية خلال شهر أكتوبر المقبل، في خطوة تضمن استمرار رزنامة البطولة العالمية.
2: بدورها أعلنت طيران الخليج عزمها تسيير رحلات مباشرة إلى كوالالمبور بما يتيح للمشجعين والمسافرين الوصول بسهولة إلى الحدث العالمي.
3: في كل محطة رياضية كبرى تبرز الشراكات الدولية بوصفها جسراً للتقارب بين الشعوب وامتداداً لعلاقات تتجاوز حدود المنافسة إلى آفاق أرحب من التعاون. وفي هذا الإطار تتجه أنظار عشاق الفورمولا 1 إلى محطة استثنائية بعدما أعلن عن استضافة مملكة ماليزيا لسباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 على حلبة سيبانغ الدولية، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ومملكة ماليزيا، وتؤكد المكانة العالمية التي رسختها مملكة البحرين في رياضة السيارات.
4: في ظل هذه الظروف التي نعرفها جميعاً، نفخر بالإعلان عن استضافة سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 في مملكة ماليزيا، وهو إنجاز يعكس قدرة مملكة البحرين وشركائها على تجاوز التحديات وإيجاد الحلول. ونتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب الجلالة ملك مملكة ماليزيا، وإلى حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى جميع الجهات المختصة في البلدين. إنها لحظة استثنائية تبعث على الفخر والاعتزاز، ورسالة تؤكد أن التعاون والإرادة المشتركة قادران على تحويل التحديات إلى نجاحات.
5: كما تعلمون، فإن تعاون مملكة البحرين مع مملكة ماليزيا يبعث برسالة واحدة، مفادها أن هذه الرياضة قادرة على إحداث فرق. وكما قلت، شكرا جزيلا لحضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المعظم وصاحب الجلالة ملك ماليزيا، وبالطبع لولا سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين لما كان هذا ليحدث.
3: كما يؤكد الاتفاق الذي جاء بالتنسيق بين الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات وحكومتي مملكة البحرين ومملكة ماليزيا قدرة الشراكات الدولية على تجاوز التحديات بما يضمن استمرار موسم البطولة دون تغيير.

0: ويمنح جماهير رياضة المحركات حول العالم موعداً جديداً مع الإثارة على واحدة من أشهر حلبات السباقات العالمية في تجسيد لمتانة التعاون والثقة المتبادلة بين البلدين. ولم يقتصر هذا التعاون على الجانب الرياضي فحسب، بل امتد ليعزز جسور الربط بين البلدين، إذ أعلنت طيران الخليج عزمها تسيير رحلات مباشرة إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، بما يتيح للمشجعين والمسافرين الوصول بسهولة إلى الحدث العالمي، ويعزز حركة السفر والتبادل السياحي، تزامناً مع إقامة جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 لعام 2026. ويعكس هذا الإعلان امتداداً لشراكة راسخة تجمع الناقلة الوطنية برياضة الفورمولا 1 منذ استضافة مملكة البحرين أول سباق للجائزة الكبرى في منطقة الخليج العربي عام 2004، وهي شراكة أسهمت على مدى أكثر من عقدين في ترسيخ اسم المملكة على خارطة الرياضة العالمية، وجعلت من جائزة البحرين الكبرى حدثاً دولياً يجمع بين التميز الرياضي والانفتاح الاقتصادي والسياحي.
1: وفي لقاء خاص لمركز الأخبار عبر تقنية الاتصال المرئي، أكد محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات أن رؤية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الثاقبة أسهمت في استمرار وتنظيم مختلف الفعاليات الرياضية، لا سيما سباق الفورمولا 1، رغم التحديات التي تشهدها المنطقة.
2: وأكد أن ما حققته مملكة البحرين من نجاحات متواصلة في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى أسهم في ترسيخ مكانتها على خارطة الرياضة العالمية.
3: أنا بصراحة أهنئ النظرة من الإخوان في البحرين ومن سمو ولي العهد أن وصول السباق ونقله لم تحدث هذه قبل أبدا. هذه الفكرة اللي جاءت وأن نقلها أرسلت بعد فكرة إلى مثلا البلدان الأخرى في أي ظروف كانت اقتصادية أو سياسية، أن نحن في مجال ننقل السباق وسباق كبير مثل جولة البحرين. اللي أنا عجبني كثير هو الشغف ليس بس الحكومة ولكن الشعب البحريني لرياضة السيارات، وجودهم من يعني من مجرد متطوع يكون موجود عند الباب إلى متطوع يكون في حتى في غرفة العمليات. وهذا اللي أنا نحن تعلمنا بعد في دولة الإمارات وأخذنا هذه الفكرة وهذا النجاح وطورناه عندنا. البحرين عندها كثير من الفعاليات الرياضية الفورمولا 1، فالبحرين يعني لله الحمد يعني أصبحت رياضة السيارة جزء كبير من الرياضة ككل وليست فقط رياضة السيارات.
2: أودعت مملكة البحرين صك انضمامها إلى اتفاق لوكارنو المنشأ للتصنيف الدولي للرسوم والنماذج الصناعية لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو في جنيف، وذلك في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز منظومة الملكية الفكرية وملائمة تشريعاتها مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
1: وجرت مراسم الإيداع في مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو في جنيف بحضور سعادة السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، والأنسة مريم عبدالعزيز الدوسري الملحق التجاري ببعثة مملكة البحرين الدائمة في جنيف. ويعد اتفاق لوكارنو أحد الاتفاقات الدولية المهمة في مجال الملكية الفكرية، حيث يضع تصنيفا دوليا موحدا للرسوم والنماذج الصناعية، ويؤكد انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاق التزامها المستمر بتطوير منظومة حماية الملكية الفكرية وتعزيز البيئة الداعمة للابتكار والإبداع وترسيخ مكانة المملكة كمركز جاذب للاستثمار. انطلقت فعالية معرض المنتجات العمانية البحرينية في نسخته 9، والذي تنظمه جمعية الصداقة العمانية البحرينية بالتعاون مع سفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عمان.
2: نعم، وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، ويشارك في المعرض نحو 30

0: مؤسسة صغيرة ومتوسطة تعرض منتجات متنوعة في منصة تهدف إلى دعم رواد الأعمال وفتح قنوات تسويقية وشراكات جديدة بين الجانبين. وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين أن المعرض يعكس متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن النسخ السابقة أسهمت في تحقيق نحو 560 شراكة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدين. من جانبها أوضحت ردينة بنت عامر الحجري رئيسة جمعية الصداقة العمانية البحرينية أن المعرض يمثل جسرا جديدا لتعزيز التبادل التجاري ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي بين سلطنة عمان ومملكة البحرين.
1: في إطار التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة في مختلف المجالات التنموية وبالأخص في مجال التجارة والاستثمار، فاليوم جمعية الصداقة العمانية البحرينية وبالتعاون مع السفارة مملكة البحرين تنظم هذا المعرض الذي يهدف إلى دعم رواد الأعمال ومؤسسات صغيرة متوسطة في كلا البلدين ولتحسين منتجاتهم وتطوير أعمالهم وأيضا لخلق شراكات بين رواد الأعمال وأصحاب هذه المؤسسات في كل البلدين.
2: تنظيم جمعية الصداقة العمانية البحرينية لمثل هذه المعارض يهدف دائما إلى خلينا نقول الدبلوماسية الاقتصادية، وأيضا نطمح دائما إلى الوصول إلى التكامل بين مملكة البحرين وسلطنة عمان، إلى دعم وتمكين المشاركين في هذه المعارض وأن تصل منتجاتهم، يحسنوا من منتجاتهم وجودتها ويأخذوا أفكار جديدة ويصلوا بمنتجاتهم إلى يعني خليجيا وعالميا بإذن الله. ندعم رواد الأعمال ونمكنهم للانطلاق إلى سوق العمل بحيث يكون منتجهم منتج يفخروا به ويمثل سلطنة عمان.
3: شاركنا في هذا المعرض لمدة 8 أيام في صلالة. المعرض جميل وفرصة لتمكين وتوطيد العلاقات والتجارة كذلك بين العماني والبحرينيين والخليج ككل.
4: هاي ثاني مشاركة لهني في معرض جمعية الصداقة عمانية وبحرينية. بصراحة من أفضل معارض في الصلالة أشارك فيها كل سنة، وهاي ثاني سنة لي، والمعرض ما شاء الله عليه إقبال، وعشان كذي كل سنة أحب أشارك فيه.
0: يواصل المسرح البحريني ترسيخ حضوره على الساحة العربية من خلال مشاركات نوعية تؤكد ما يشهده القطاع المسرحي من تطور على مستوى النص والإخراج والعناصر الفنية.
5: وفي إنجاز جديد توج مسرح الصواري بعدد من الجوائز في مهرجان جرش للمونودراما ليضيف صفحة جديدة إلى سجل الإنجازات الفنية والأدبية البحرينية. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
6: لم يعد حضور المسرح البحريني في المهرجانات العربية مجرد مشاركة، بل أصبح حضوراً يفرض نفسه على منصات التتويج ويعكس ما وصلت إليه الحركة المسرحية في مملكة البحرين من نضج فني وقدرة على المنافسة والإبداع.
7: جائزة أفضل عرض مسرحي مسرحية المدعو صدفة فرقة الصواري من مملكة البحرين.
6: وصل مسرح الصواري تألقه عربياً بعدما حصد عدداً من الجوائز الرئيسة في الدورة الختامية لمهرجان جرش للمونودراما، مؤكداً المكانة التي بات يحتلها المسرح البحريني على الساحة العربية. وجاء هذا الإنجاز من خلال العرض المسرحي المدعو صدفة الذي حصد جائزة أفضل عرض متكامل، إلى جانب جائزة أفضل إخراج للمخرج إبراهيم المنسي وجائزة أفضل السينوغرافيا لعبد الله البكري، فيما نال الفنان كامل البوسعيدي جائزة لجنة التحكيم الخاصة.
8: فرحتي بالجائزة لا توصف أمانة، يعني أنا جيت على المهرجان وكنت حاط في بالي المشاركة فقط، أسعى للمشاركة والانخراط بين هؤلاء الفنانين العمالقة، ولكن لم يكن في حسباني أي جائزة بتاتا، لأفاجأ أني أتحصل على هذه الجوائز.
9: دوري كان المدعو صدفة جدا متعب، ومساعدة المخرج والمؤلف والشباب ما قصروا كلهم، وشعوري جدا للأمانة مستمتع.
6: وامتد الحضور البحريني المتبع

0: تميز إلى جانب التأليف المسرحي بعدما فاز الكاتب يوسف الحمدان بجائزة أفضل تأليف مسرحي عن نص السيد خشبة، في تأكيد جديد على قدرة الكلمة البحرينية على المنافسة والإبداع في المحافل العربية. ويعكس هذا التتويج المكانة التي باتت تحظى بها الحركة المسرحية البحرينية وما تمتلكه من طاقات إبداعية في مختلف عناصر العمل المسرحي، بدءا من النص والإخراج وصولا إلى التمثيل والسينوغرافيا. إنجاز جديد يرسخ حضور مملكة البحرين على خارطة المسرح العربي، ويؤكد أن الإبداع البحريني يواصل تحقيق حضوره وتميزه في المحافل الثقافية العربية.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية،

0: وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: أن تبدع يعني أن تكون مهموماً بصياغة تربة يترعرع في مناخاتها الإبداع.
2: ثمة إبداعات في الزمن جاوزت المدى اتساعاً وفاقت الصواري علواً وثباتاً، فخلدت في دهر الحضارات وميضاً أبدياً.
1: الصواري
2: هم أولئك المتفردون الذين يطرزون فضاء الحضارة بالنجوم.
1: الصواري هم من نحتفي بإبداعاتهم في الفنون والآداب والثقافة والعلوم.
2: الصواري
1: هم المبدعون.
2: الصواري.
1: الإعداد عبد الله يوسف.
2: التقديم
1: أحلام محمد وعبد الله يوسف. الإخراج جمال القائد.

0: أيها الأحبة، المنتشون معنا بنشوة الاكتشافات التي يخلق عوالمها المحببة الأثيرة شموخ الصواري في فضاءات هذا الكون، وعلى أديم هذه الأرض الواسعة المكتنزة بشتى إبداعات الفن والثقافة.
1: صارية عملاقة مكسوة بخضرار أزلي آسر، هي لبنان عروس الأقاليم والبلدان، يطوف في أرجائها ويتنزه بين ضيعاتها وأشجار الأرز الشامخة المنبثقة في حقولها صوت هذا الناي الغامض.
0: وجهتنا في لبنان هي قرية بشرى، حيث بين خضرار غاباتها وروعة نسائمها وخرير جداولها تبزغ الصارية المنشودة.
1: هو صارية من بين الصواري الأصيلة العديدة التي جادت بها أرض لبنان الحبلى بالصواري العملاقة.
0: هو أديب لبناني كبير

0: مفكر، فنان، مبدع، متجدد.
1: ولد في قرية بشرى التي نقصدها الآن، لكنه توفي في نيويورك.
0: هو من أركان النهضة الأدبية في المهجر، وهو رئيس الرابطة القلمية في نيويورك، ومن أبرز الصوار الشامخة في لبنان والمهجر.
1: برع في الشعر والرسم، وله مجموعة من اللوحات في متحفه الواقع في قرية بشرى.
0: له مؤلفات عربية وإنجليزية، ومن عناوين كتبه: الأرواح المتمردة،
1: الأجنحة المتكسرة،
0: النبي،
1: يسوع ابن الإنسان،
0: العواصف،
1: البدائع والطرائف،
0: المواكب

0: عربية وإنجليزية، ومن عناوين كتبه: الأرواح المتمردة،
1: الأجنحة المتكسرة،
0: النبي،
1: يسوع ابن الإنسان،
0: العواصف،
1: البدائع والطرائف،
0: المواكب،
1: وآلهة الأرض.
0: هو الذي ترنم بأروع شعره: أعذب صوت عربي على الإطلاق.
2: أعطني النايا وغني فالغناء،
3: أعطني النايا وغني فالغناء خير الصلاة. وأمين الناي يبقى بعد أن تفنى الحياة. أعطني الناي وغني فالغنى سر الوجود. وأمين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود. أعطني الناي وغني وانسى داء وجوى. إنما الناس سطور كتبت.

0: ويرحل بنا الناي بعيدا بعيدا جدا جدا جدا، حين أسلمناه زمام مشاعرنا ليأخذنا إلى تلك العوالم النفسية والفكرية الجياشة الراقية، كي يخبرنا بأن جبران خليل جبران رسول محبة وحرية وإنسانية. حياته بمآسيها ورسومها وقصائدها هي صميم من بثق عنها نتاجه الفكري الجمالي. حياته في رسائله وأشعاره ولوحاته هي كل ذاته، وهي ما عبر عنه في رسالة منه إلى صديقته ماري هاسكيل بقوله:
1: سيان عندي أن أكتب رسالة أو قصيدة.
0: في مجال آخر يقول:
1: كل صورة هي مرآة، هي انعكاس للذات، كل قصيدة هي تاريخ حياة.
0: كان في مهجره كثيراً ما يعود إلى نفسه:
1: أكتب أفكاراً غريبة تمر في ذهني كأسراب الطيور، هذه حياتي، من يشتريها؟ الكتب والرسوم كلها آمال كبيرة، لكني لا أعرف أين أنا. ما هي هذه الأرض الواسعة الفم، العريضة الصدر، التي لا تكف عن طلب المزيد؟
0: يقول لصديقته:
1: تعالي تعالي ندخن معا ونتشبه بالأيام التي تتخذ لها من أعمارنا سجائر، وندخنها في السكينة.
0: لكن ما أجمل أن يحس المرء برؤياه للأمور تنمو بالطراد.
1: إنني أفهم الناس والأشياء بحاسة سمعي، وأن الصوت هو أول ما يبلغ نفسي. فالآن يا ماري العزيزة، ابتدأت أفهم الناس والأشياء بعيني.
0: وهو هنا يشير

0: كان في فرنسا، والحركة التعبيرية تشق طريقها بجموح، وكان المصورون منقسمين ما بين كلاسيكيين ومستحدثين. فعاش جبران غريبا عن الفئتين، وهم أن ينهج نهج بوخي دي شافان وأوجين كارين أو رودان. أما في دنيا الأدب والفن، فكان تأثير موريس باريس آخذا بالتقلص عن فرنسا، كأنما ليفسح لتأثير نيتشه وجيد أندريا جيد. فتمرس جبران بالفرنسية ليلبي نهمه للاطلاع.
1: وما كانت هذه الأجواء الفنية والثقافية المتنوعة لتصد عن جبران ساعات قاتمة تستولي فيها عليه الكآبة، فيعود بروحه إلى ماري هاسكيل يخاطبها بشوق ويبثها شجونه.
0: أنا اليوم في مصارعة مع الألوان، والعراك شديد. دعيني أغمر روحي في الألوان، دعيني أغب غروب الشمس وأشرب قوس قزح. يقول لي المعلمون في الأكاديمية: لا ترسم الموديل أجمل مما هي عليه. ونفسي تهمس: ألا ليتكم تستطيعون إخراج الرسم جميلا كصاحبته. والآن ما العمل؟ أأرضي المعلمين أم أرضي نفسي؟
1: كانت المتاحف والمعارض والمكتبات هي مجالات عشقه وتطلعه، ومحط نهم إلى إشباع فضوله في الفن والأدب.

0: جمعت ماري هاسكل رسوماته وعرضتها في باريس في ويلسلي، وكتبت بصددها قائلة:
1: دراسات جبران تسترعي الاهتمام، ألوانها متقاربة، الأرجواني المستوحى من ظلال الغسق يتوارى في الرمادي ويلمع في أصغر الأزاهير. ثمة صورة تختلف عن سواها تمثل وجه امرأة في حديقة تفاح زاهرة، على سائر الرسوم يطغى جو التشاؤم. ما أغربها أرواح البشر أمام وجه القدر. وضعت في ترجمة كتابه النبي إلى العربية الرسوم الاثني عشر التي رسمها للأصل الإنجليزي. كان يحدثني عن كتاب النبي قائلاً:
0: النبي محاولة مني لإعادة رسم وجه يسوع. كنت ذات ليلة أطالع كتابا وأنا في فراشي، وعندما تعبت وأغمضت عيني وأثناء هذه الغفوة رأيت ذاك الوجه واضحا جليا، ودامت رؤياي على وضوحها دقيقة أو دقيقتين ثم اختفت. ويا ما عانيت النبي. أكون أحيانا مع أصحابي نتعشى، وإذا بالوجه يتراءى لي فجأة فأرى منه ظلا أو خطا معينا، أو هناك، فأقول في نفسي: ليتني أذهب الآن إلى المحترف، إلى المرسم، لأضع هذا الخط مكانه في اللوحة. وأكون أحيانا نائما في الليل فأستيقظ فجأة وقد اتضحت لي تفاصيل جديدة فأنهض وأرسمها.
1: كان نومه قليلا وأحلامه كثيرة. قال لي ذات مرة وهو يروي آخر أحلامه:
0: رأيت على الباب لوحة جميلة صغيرة، سماؤها مكفهرة لم يكتمل رسمها بعد، كانت جديدة علي، وهي تمثل موجة بحرية هائلة الارتفاع، يعلوها جسم بشري منبطح عليها بوجهه إلى أسفل ويرتفع بارتفاع مياهها العاتية، والبحر قاتم اللون، والسماء متلبدة بالغيوم.
1: رمل وزبد، كتاب من أهم كتبه التي باح لبياض أوراقها بمكنوناته وبلاغة تأملاته وما يجيش في نفسه من مشاعر وفي عقله من حكمة، فيقول:
0: الشعر حكمة تسحر القلب، والحكمة شعر يترنم بأناشيد الفكر. إذا وجدت في نفسك ميلاً للكتابة، ولا يعلم سر هذا الميل إلا القديسون، إذا وجدت في نفسك ذلك الميل للكتابة، فلتكن فيك المعرفة والفن والسحر. معرفة الألفاظ وفن البساطة والسذاجة وسحر محبة قرائك، إنهم يغمسون أقلامهم.

دماء قلوبنا، ثم يدعون الوحي والإلهام. ليس الشعر رأيا تعبر الألفاظ عنه، بل هو أنشودة تتصاعد من جرح دام أو من فم باسم. أنا اللهيب وأنا الهشيم اليابس، وبعضي يأكل بعضي. فهلا حولت وجهك عني لكي لا يعميك دخاني؟ ليس السخاء بأن تعطيني ما أنا في حاجة إليه أكثر منك، بل السخاء في أن تعطيني ما تحتاج إليه أكثر مني. أنت رحوم إذا أعطيت، ولكن لا تنسى وأنت تعطي أن تدير وجهك عمن تعطي، لكي لا ترى حياءه عاريا أمام عينيك. الفرق بين أغنى الأغنياء وأفقر الفقراء يوم جوع وساعة عطش. ففي الوجود عنصران لا ثالث لهما، هما الجمال والحق. والجمال العظيم يأسرني، لكن الجمال الأعظم يحررني من أسراري.

0: يشرق الجمال أكثر لمعانا في قلب المشتاق إليه مما في عيني الذي يراه، هكذا يقول جبران خليل جبران. ثم يضيف قائلا:
1: الرغبة نصف الحياة، أما عدم الاكتراث فنصف الموت.
0: إنه يتوق إلى الأبدية، لأنه سيجتمع فيها بقصائده غير المنظومة وصوره غير المرسومة، والفن عنده خطوة تخطوها الطبيعة نحو الأبدية، وعمل الفن ضباب مسكوب في صورة. أما في الموسيقى فيقول:
1: الموسيقى

هي لغة النفوس، والألحان نسيمات لطيفة تهز أوتار العواطف، هي أنامل رقيقة تطرق باب المشاعر وتنبه الذاكرة، فتنشر هذه ما طوته الليالي من حوادث أثرت فيها بماض عبر. آت معي يا صاح إلى مسرح الذكرى لنرى منزلة الموسيقى عند أمم طوتها الأيام، قد عبدها الكلدانيون والمصريون كإله عظيم يسجد له ويمجد، واعتقد الفرس والهنود اعتقدوا بكون الموسيقى روح الله بين البشر، والموسيقى عند اليونان والرومان كانت إلها مقتدرا بنوا له الهياكل والمذابح وقدموا القرابي. تسير الموسيقى أمام العساكر إلى الحرب فتجدد عزيمتهم وتقويهم على الكفاح، والموسيقى رفيقة الراعي في وحدته، وتقود أضعان المسافرين وتخفف تأثير التعب وتقصر مدينة

0: يستطرد جبران خليل جبران فيتحدث عن أقسام الموسيقى فيصورها ويصفها بريشة الفنان. إن النهاوند يمثل الخريف وتساقط أوراق الأشجار المصفرة. النهاوند يمثل تفريق المحبين ووداع الوطن والشكوى واللظى والآلام. أما الأصفهان فهو زفرات العاشق تقطعت عرى آماله، والأصفهان نغمة تمازجها مرارة الموت والأسى وحلاوة الدمع والوفاء، فهو أعمق يأسا من النهاوند. أما الصبا فنفحة فرح تنسي المرء أتراحة، فيطلب الراحة ويشربها نشوانا سعيدا بفرح اللقاء. أما الرصد فله وقع في المشاعر في سكينة الليل، يحاكي تأثير كلمات رسالة جاءت من عزيز غال لتحيي موات الأمل. وكأني بمغني الرصد يخبر بقرب الفجر، وقد قيل إن جهز ليلك فارصد.
1: يا أيتها التموجات الأثيرية الحاملة أشباح النفس، ويا بحر الرقة واللطف إلى أمواجك نسلم أنفسنا، وفي أعماقك نستودع قلوبنا، احملها

0: ما وراء المادة، وأرينا ما تكنه عوالم الغيب. كرموا كرموا يا سكان الأرض كهنتها وكاهناتها، وعبدوا لذكر خدامها، وشيدوا لهم التماثيل. صلي أيتها الأمم وسلمي على أورافيوس وداود والموصلي، وعظمي ذكرى بيتهوفن وفاغنر وموزارت، وغني يا سوريا باسم شاكر الحلبي، ويا مصر باسم عبد الحامولي. أكبر أيها الكون، أكبر للذين بثوا في سمائك أنفسهم وملأوا الهواء أرواحا لطيفة، وعلموا الإنسان أن يرى بسمعه ويسمع بقلبه.
1: أكبر أيها الكون للذين بثوا في سمائك أنفسهم وملأوا الهواء أرواحا لطيفة، وعلموا الإنسان أن يرى بسمعه ويسمع بقلبه. ونفيق من رحيل ممتع في بحار جبران خليل جبران الدافئة على صوت ملائكي ساحر. صب الرحابنة العباقرة في أبعاده الأخاذة أنهاراً من نغمات الكون الذهبية المشعة، وفق هارمونية لحنية بليغة التصوير والصورة وجدارة فن الاستماع، فيما جبران في لحظة من لحظات التجلي الشعري المتأمل يحادث البحر ويودع أمواجه سره الدفين.
0: على هذه الشطآن أمشي إلى الأبد، على هذه الشطآن أمشي إلى الأبد، بين الرمل ممشاي وبين الزبد، سوف يطغى المد على آثار قدمي فيمحو ما وجد. وأما البحر وأما الشاطئ فباقيان

0: الإبداع حيثما كان، كنا وكنتم.
1: وبقدر هيبة الصواري وشموخ قممها في الآفاق يكون المبدعون في شتى أصقاع الدنيا.
0: وفيما وراء كل عمل بديع يكمن مبدع هو بمثابة الصارية الراسخة.
1: وما الصواري إلا كل أولئك.
0: الصواري.
1: إعداد
0: عبد الله يوسف.
1: تقديم أحلام محمد
0: وعبد الله يوسف.
1: الصواري.
0: إخراج جمال القائد.

0: وسنينا.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم والفنانة نجاة الصغيرة. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: أم أحمد جاتنا هاليوم ويابت ولدها أحمد. أحمد عمره 10 سنوات، تبي تسوي له فحوصات لأنه خايفة من إصابة أحمد بمرض السكري. فيوم خبرناها ليش خايفة أن أحمد صادح السكري أو معاه السكري. قالت أشوفه يروح وايد الحمام، وايد يتكرر في قومته حق الحمام، كل ساعة دخل الحمام يتبول وانتو بكرامة. طبعا أحمد عمره 10 سنوات.

0: يوم فحصناه طلع أن عنده زيادة في الوزن. مو بس كذي، أحمد عنده هناك علامات للإصابة بمرض السكري في المستقبل. قالت أم أحمد: شنو هي يا دكتورة هذه العلامات اللي أنا ممكن أعرف أن ولدي له القابلية للإصابة بالسكر في المستقبل؟ طبعا أول علامة يا أم أحمد لإصابة أو لقابلية أحمد، بسم الله عليه، لقابلية أحمد للإصابة بالسكر في المستقبل، أول شيء زيادة الوزن. رقم 2 التصبقات في الرقبة وفي تحت الأباط. بعض الأمهات يشوفون تصبقات أو بقع غامجة في الجلد يعتقدون أنها هي أوساخ، ولكن هي تصبقات إحنا نسميها أكنثوزيس نيجريكانس. هذه التصبقات هي علامات ودلائل تبين أن هذا الطفل له القابلية للإصابة بالسكري في المستقبل. طبعاً بعد الفحص تبين أن أحمد عنده هذه التصبقات، ولكن يا أم أحمد أنت مشكورة أن يبتي أحمد راح نسوي له الفحوصات. الفحص المهم اللي بنسوي له إياه فحص مقاومة الأنسولين، راح نشوف البنكرياس اللي هو رب العالمين خالق لنا، اللي وظيفته يتحكم في نسبة السكر في الدم وفي تنظيم السكري. راح نشوفه بذي التحليل، تحليل الأنسولين وتحليل السكري، ونشوف هل أحمد في وجود هذه العلامات، في وجود نتائج التحليل المخبري، له قابلية للإصابة بالسكر أو لا. طبعا للأسف طلع أحمد عنده القابلية للإصابة بالسكري. وجود التصبقات هذه رقم 1، رقم 2 السمنة وزيادة الوزن، رقم 3 أحمد طول الوقت قاعد يلعب البلاي ستيشن ويأكل الأكل الغير صحي، رقم 4 الفحص المخبري اللي طلبناه حق أحمد طلع عنده كمية الأنسولين اللي تفرز من البنكرياس كمية عالية. في ذي الحالة هدأنا من أم أحمد وقلنا لها: أنت الحين دورك كبير يا أم أحمد، الحين مهم أنه يكون له نظام غذائي. طبعا حولناه على أخصائية التغذية. نظام الغذائي ما في حرمان، وإنما هناك يكون نظام غذائي صحي. أحمد عمره 10 سنوات، قاعد يسمع وقاعد يفهم، والكلام احنا وجهناه لأهوة وحق الأم الاثنين مع بعض. رقم 2 الرياضة، أحمد يحب الكرة، فمهم قال إنه هو يحب يلعب الكرة أو أي نوع من أنواع الرياضات لأي طفل ثاني، فنخليهم إنهم يمارسون الرياضة. رقم 3 في عمر 10 سنوات مسموح عالمياً إن احنا نعطي علاج وقائي للطفل اللي عنده قابلية للإصابة بمرض السكري في المستقبل، أو اللي هو عنده مقاومة الأنسولين عالية. العلاج اللي بنعطيه إياه علاج وقائي راح يحميه من الإصابة بالسكري في المستقبل. والحمد لله أم أحمد وأحمد اتبعوا التعليمات ورجعوا بعد 3 شهور من أخذ العلاج. أحمد نزل وزنه، سوينا له عندنا مقاومة الإنسولين نزلت، والحمد لله المخاطر الإصابة بالسكري ابتعدت، ولكن احنا نبغي استدامة، فنصحناهم انهم يستمرون على نفس البرنامج. فنتمنى الصحة والسلامة لكل طفل له القابلية للإصابة بالسكري، على أولياء الأمور، على الأمهات انهم ينتبهون للعلامات أو الإشارات اللي عن طريقها ممكن تكتشفين ان ولدك أو بنتك لهم القابلية للإصابة بالسكري في المستقبل. نتمنى الصحة والسلامة للجميع.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. إن الموفق من يسعى لصلاح حاله، بحيث يكون غده خيرا من يومه، ويومه أفضل من أمسه، وعامه الجديد أفضل من عامه الماضي. قال بعض الحكماء: من أعطي أربعة لم يمنع أربعة، من أعطي الشكر لم يمنع المزيد، ومن أعطي التوبة لم يمنع القبول، ومن أعطي الاستخارة لم يمنع الخيرة، ومن أعطي المشورة لم يمنع الصواب. أعظم الأمور خطراً وقدراً، وأعمها نفعاً ورفداً، ما استقام به الدين والدنيا، وانتظم به صلاح الآخرة والأولى، لأن باستقامة الدين تصح العبادة، وبصلاح الدنيا تتم السعادة.
0: ما خط القلم.
2: مكارم الأخلاق ضرورة اجتماعية لا يستغني عنها مجتمع من المجتمعات، ومتى فقدت الأخلاق التي هي الوسيط الذي لا بد منه لانسجام الإنسان مع أخيه الإنسان، تفكك أفراد المجتمع وتصارعوا وتناهبوا مصالحهم، ثم أدى بهم ذلك إلى الانهيار ثم إلى الدمار.

0: قال بعض الحكماء: ست خصال لا يطيقها إلا من كانت نفسه شريفة: الثبات عند حدوث النعمة الجسيمة، والصبر عند نزول المصيبة العظيمة، وجذب النفس إلى العقل عند دواعي الشهوة، وكتمان السر، والصبر على الجوع، واحتمال الجار.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: في الليل تسحرني الألوان، تغمرني مواعيد البحر والرمل. أعدو أرتشف الفقاعات البيضاء تشع عيناك من خلف البحر. عيناك فيروزتان تضيئان، تزينان معصمي. أرقص، ترقص النجوم فوق معصمي.
1: التقيتك والليل دون سراج، عيناك تمدان لي خلف مغيب القمر مدى أخضر، وبعد شروق الشمس مدى أصفر. عيناك، ما عيناك، هاتان الساحرتان تسألان. أسجد لله عند كل صلاة، وأترقب الموت والصح والممكن وغير الممكن، وعيناك لا تزالان تتساءلان. عيناك، ما عيناك، شرايين من شمس لا تموت، تخلفان في صدري تنهيدة عميقة بوسع الشطآن.

أنا لا أحب، أنا أجن حبا يمسك البحر. لا أتبع حدودا، لا أقود ظلة، لا أمسك رمادا، لا أضلل نفسا. هل أنا الجنون؟ وهل يكون كذا الجنون؟

النبع والقفر مستقر الجنون، وأنا نهر الجنون غارق بالخضرة والماء. عيناك خضرتي الدائمة ونهر المصطفى هطب أبدا. إن شئت اقذفي بي إلى هاوية عينيك، أو تيهي بي في عمق الصحارى. فعيناك دفق الجنون، وصحرائي دفق المعرفة.

سأقذف كلماتي إلى محيط الشعر الأخرس ليكون وإياه لغة جديدة للجنون. سأقذف مرساتي إلى أغوار الحرف الأزرق لأنسق أيامي بلون آخر للجنون. سأقذف نفسي إلى عمق العواطف البكر لأكتب أكثر، لأحب أكثر، لأصبح كل الجنون.

صغيرتي، من علمك أن الحب بحر من جنون؟ تغربت كثيرا وتفردت، ذهبت إلى مناجم أحلام بعيدة المنى، كاد أن يضيعك الجنون. صغيرتي أريد وجهك والحلم، سيشع وجهك ألماسا وسأصوغ منه خاتما يشع نورا، فاترك العالم والجنون.

0: شاعر المسكين، تغربت تفردت وقد أكون حقا جننت، لكن الشمس أنضجتني كذا المعرفة والجنون. قد عدت إليك هذا المساء، أحمل كل الحكاية الغريبة، أفرغها في دلو معرفتك، فهل سألتني لأجيب؟
1: صغيرتي، ستبقين كما كنت، صغيرتي المدللة، كالفراشة الحالمة التي طافت كل قرى ومدن العالم لتسألني ذات مساء، أما زال الجنوب مشارقا؟ للصيف لم تعلن بعد.

عدت إلي من أقاصي الشمال، وعدت إليك من أقاصي الجنوب. ها نحن كما كنا من زمان، نقبل وندبر، تتلاحم أفكارنا، تتخاصم، لكننا عدنا كل من مكان إلى وطن واحد، نغني لهذا الواحد المحبوب المقدس. حدوده في عرفنا مدى أزرق، ومساحاته في عمقنا جهاد أفضل.

0: وطننا كحبنا بحيرات دمع أزرق. هل رأيت حبيبتي رؤوسا تغرق في بحيراتنا؟ أرضنا كحبنا قناديل من فسيفساء رصفناها بمهارة الأحلام. فهل رأيت حبيبتي طهارة النساك في شعلة قناديلنا؟
1: وطننا، أرضنا، حبنا، كلمات شمس وشمس كلمات. هل رأيت حبيبي من يستحم في شمس الكلمات؟ حبنا حقل، خطواته ينابيع وأشجار وأرواح لا تعرف الملل. هل رأيت حبيبي من يتنزه حقلا، روحه ينبوع وعطاؤه ثمر؟

0: حبنا ياقوتة في عمق محيط مظلل بالرعب، لؤلؤة في قلب صدفة، صدفة تنام في قلب شجرة أديمية، أديم يخلد في ظل الله، وظل الله على الأرض أرواحنا.
1: هكذا نحن الشعراء، نحن العاشقون أبدا، نعرف ولا نعرف، نعرف ونريد ألا نعرف، فلنتحد مرة ضد المعرفة، ولنتحد مرات ومرات ضد جهل المعرفة.

دم العاشق ينهمر من جرح عتيق، يتجمد في برعم الشقيق. الشقيق ورد بري، وقلبي كحبي نسغ بري. بري أنا رغم المدنية، لم تطل وردي بعد يد همجية تدعي أنها مدنية. عصفور أنا رغم المدنية، لم تقصقص جناحي بعد يد تدعي أنها فطرية. هل رأيت حبيبتي قلبا في وردة برية أسرها أخيرا في زجاجة رخامية؟

نبع صخري أنا، أتناسل في خطاي، أخرج من خطاي، أرفض مسالك عادية. تهجع عيني خارج عيني، أتدفق دمعا أبديا، أمزج لهاثي بدمي وأكتب قصيدة نثريّة.

أنا طفل وحشي الكلمات، وحشي الهمسات، أرحل إلى الفضاء بكلمة سحرية، أرفض كل زيف العصرية، أرحل إلى منابع الشمس بغير مركبة فضائية. مساكين، مساكين كانوا من ظنوا أنهم وطئوا القمر بغير قدرة إلهية.

تكلمنا كثيرا، جرت كلماتنا أنهارا، نمنا كثيرا، هجرت كلماتنا أوكارا، ثرثرنا كثيرا، غيرنا بدلنا،

كانت كلماتنا أصباغا وماء، أعلننا كثيرا أننا اخترقنا المدى وتجاوزنا الآفاق، تهنا في مجاهل علمنا وتاهت على خدر وهمنا الصحراء.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث جهود خفض التصعيد الإقليمي. وأكد جلالة الملك المعظم وجلالة العاهل الأردني خلال الاتصال رفضهما وإدانتهما واستنكارهما للاعتداءات الإيرانية على المملكتين ودول المنطقة، وأهمية تكثيف الجهود لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة لما فيه مصلحة دولها وشعوبها. دشن معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات طابعا بريديا تذكاريا بمناسبة عام عيسى الكبير تخليدا لذكرى صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثرى، وذلك في متحف البريد بالمنامة.
2: وفي هذا الإطار أكد معالي الوزير أن تدشين الطابع التذكاري يمثل محطة وطنية مهمة توثق جانبا من تاريخ قطاع البريد في مملكة البحرين الذي يعود لعام 1884 ميلادية، لوصيل القطاع منذ ذلك الحين تطوره ودوره في تعزيز التواصل ودعم مختلف جوانب التنمية. قام سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلدية والزراعة بزيارة ميدانية إلى مركز الحاضنات الزراعية بهورة عالي بحضور الشيخ مرام بنت عيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.
1: نعم، وذلك في إطار متابعة الجهود الرامية إلى تطوير القطاع الزراعي وتعزيز مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية في مملكة البحرين. وأكد سعادة الوزير أن مركز الحاضنات الزراعية يمثل أحد المشاريع التنموية الرائدة لمواصلة الاستثمار في العنصر البشري ونقل التقنيات الزراعية الحديثة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال الزراعية. وأشار سعادته إلى أن الشراكة مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي تمثل ركيزة مهمة لدعم البرامج النوعية الهادفة إلى تأهيل الكفاءات الوطنية وتمكين رواد الأعمال الزراعيين. من جانبها أشارت

0: الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي إلى أن المبادرة الوطنية تولي أهمية كبيرة للبرامج التي تركز على بناء القدرات الوطنية وتمكين الشباب ورواد الأعمال من الانخراط في القطاع الزراعي وفق أسس علمية واقتصادية مستدامة. أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء انتهاء فترة التسجيل للالتحاق بالدفعة 12 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، والذي يواصل تحقيق أهدافه في تعزيز الاستثمار في الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتها وخبراتها، تحقيقا لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين.
1: وقد تم فتح باب التسجيل للالتحاق بدفعة 12 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو الماضي، ولغاية يوم السبت الموافق 1 أغسطس الجاري، حيث شهدت فترة التسجيل إقبالا من الموظفين في مختلف الجهات الحكومية، وبلغ عدد المتقدمين لدفعة 12 ما يقارب 2000 متقدم. هذا وشكل برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية منذ إطلاقه في عام 2015 نموذجا وطنيا متقدما للاستثمار في الكوادر الحكومية من خلال تزويدها بالمعارف والمهارات العملية وتمكينها من الإسهام الفاعل في تطوير منظومة العمل الحكومية.
0: كما يعمل البرنامج على إعداد كوادر قيادية قادرة على اتخاذ القرارات المبنية على التحليل والبيانات وتمكينها من مواجهة التحديات المتجددة بأساليب مبتكرة. تجسيدا لعمق العلاقات البحرينية الماليزية، أكدت الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات استضافة ماليزيا لسباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 على حلبة سيبانغ الدولية خلال شهر أكتوبر المقبل، في خطوة تضمن استمرار رزنامة البطولة العالمية.
1: بدورها أعلنت طيران الخليج عزمها تسيير رحلات مباشرة إلى كوالالمبور، بما يتيح للمشجعين والمسافرين الوصول بسهولة إلى الحدث العالمي.
0: أودعت مملكة البحرين صك انضمامها إلى اتفاق لوكارنو المنشأ للتصنيف الدولي للرسوم والنماذج الصناعية لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو في جنيف، وذلك في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز منظومة الملكية الفكرية وملائمة تشريعاتها مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
1: وجرت مراسم الإيداع في مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو في جنيف بحضور سعادة السفير عبد الله عبد اللطيف عبد الله المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، والأنسة مريم عبد العزيز الدوسري الملحق التجاري ببعثة مملكة البحرين الدائمة في جنيف. ويعد اتفاق لوكارنو أحد الاتفاقات الدولية المهمة في مجال الملكية الفكرية، حيث يضع تصنيفا دوليا موحدا للرسوم والنماذج الصناعية، ويؤكد انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاق التزامها المستمر بتطوير منظومة حماية الملكية الفكرية وتعزيز البيئة الداعمة للابتكار والإبداع وترسيخ مكانة المملكة كمركز جاذب للاستثمار. انطلقت فعالية معرض المنتجات العمانية البحرينية في نسخته 9، والذي تنظمه جمعية الصداقة العمانية البحرينية بالتعاون مع سفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عمان.
0: نعم، وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين. ويشارك في المعرض نحو 30 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تعرض منتجات متنوعة في منصة تهدف إلى دعم رواد الأعمال وفتح قنوات تسويقية وشراكات جديدة بين الجانبين. وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين أن المعرض يعكس متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن النسخ السابقة أسهمت في تحقيق نحو 560 شراكة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدين. من جانبها أوضحت رودينا بنت عامر الحجري رئيسة جمعية الصداقة العمانية البحرينية أن المعرض يمثل جسرا جديدا لتعزيز التبادل التجاري ودعم

0: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي بين سلطنة عمان ومملكة البحرين. يواصل المسرح البحريني ترسيخ حضوره على الساحة العربية من خلال مشاركات نوعية تؤكد ما يشهده القطاع المسرحي من تطور على مستوى النص والإخراج والعناصر الفنية.
1: وفي إنجاز جديد توج مسرح الصواري بعدد من الجوائز في مهرجان جرش للمونودراما ليضيف صفحة جديدة إلى سجل الإنجازات الفنية والأدبية البحرينية.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعينا نبقى الآن مع هذه السهرة من الفن القديم والفنانة نجاة الصغيرة.

ما زلنا معكم من إذاعة مملكة البحرين العربية، نستمع إلى هذه السهرة الغنائية من الفن القديم والفنانة نجاة الصغيرة.

ما زلنا معكم من إذاعة مملكة البحرين العربية، نستمع إلى هذه السهرة الغنائية من الفن القديم والفنانة نجاة الصغيرة.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية من الفن القديم بصوت الفنانة نجاة الصغيرة من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى من الفن القديم، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً، ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

0: عسل.
1: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح، فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء، وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.
1: بالأفعال أثمان.
0: أقاليم من عمق التاريخ.
2: في جنوب جزيرة العرب، وبعد الصحاري والقفار وجبال الأحجار وكثبان الرمال، تبرز من بعيد جنة خضراء تتلألأ مياهها لتعانق سفوح جبالها. أرض الحضارة منذ فجر التاريخ، مملكة كانت لأهلها ودولة تعاقبت عليها الأجيال، وإمبراطورية بلغ نفوذها القارة السوداء. إنها أرض مجان، مزون المياه، أرض الطبيعة الخلابة والفصول الأربعة. إنها عمان. يصعب علينا أحياناً أن نقوم باختصار 100 مجلد في صفحة، وقد يستحيل ذلك. هذا ما يعنيه أن تتحدث عن عمان في دقائق معدودة، ولكنها تكفي لنأتي ببعض ملامح هذا التاريخ العظيم الذي تحفل به السلطنة منذ حقب التاريخ القديم. بدأت قصة عمان منذ 7000 عام، عندما كان نفوذ حضارة الرافدين الأكادية يصل إليها في العصر البرونزي، وكانت تعرف تلك الحضارة باسم مجان، والتي تعني جبل النحاس. لم يقبل أهل مجان بحكم الأكاديين، وقاموا بعدة ثورات ضدهم، إلا أن مجان خضعت لنفوذ الأكاديين كسائر الخليج في ذلك العصر. وقد أسفرت بعض الكتابات السومرية عن اسم مملكة مجان، وأفادت بأن أهلها عرفوا صناعة السفن منذ ذلك الحين.

وقد كانت الممالك صاحبة النفوذ في المنطقة تستخدم أحجار مجان الصلبة والثمينة لاستخدامها في صناعة التماثيل، كما كان يجلب الخشب من دلم لذات الغاية. تمتعت مجان بعلاقات وروابط قوية جيوسياسية مع الممالك والحضارات المجاورة كالسومرية والأكادية والبابلية والدلمونية وحتى الفرعونية، وكانت دوماً في طليعة اهتمام الأمم لما تعنيه من أهمية تجارية واقتصادية وحضارية ممتدة عبر التاريخ. فامتلكت ثاني أكبر أسطول بحري لاستعماله في العديد من المهام العسكرية والتجارية، وعرفت عمان باسم مزون في إشارة إلى وفرة المياه بها، والمزون جمع مزن وهي الغيمة مليئة المطر. في تلك النواحي بين اليمن وعمان برز قوم عاد الذين أرسل الله إليهم نبيه هودا عليه السلام بدعوة التوحيد في الأحقاف التي تحدث عنها القرآن الكريم. ولعدم إيمانهم ولطغيانهم وتجبرهم أصابهم الهلاك ولحقتهم العقوبة الربانية. وتعود عمان إلى ساحة التاريخ، فبعد انهيار سد مأرب باليمن سنة 120 للميلاد قامت قبائل الأزد العربية بالهجرة إلى عمان بغية الاستقرار، واستطاعوا بقيادة سيدهم مالك بن فهم الأزدي ببسط سيطرتهم على تلك المنطقة وإحلال الأمن والأمان بها بعد معركة مع الفرس الذين كانوا يحكمون سيطرتهم بها ورفضوا نزول مالك ومن معه من قبائل الأزد بها. وانتصر مالك وجيشه على الفرس وأحسن إلى الأسرى، فساس حلفاءه وأعداءه بالعدل وسار فيهم السيرة الحسنة. وظل مالك بن فهم الأزدي يحكم عمان وسلالته من بعده إلى أن تولى زمام الأمور جيفر بن الجلندي سيد بني زهران من الأزد، الذي بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه برسالة الإسلام. فأسلم جيفر ودخلت عمان في الإسلام طواعية ليبدأ عهدها المشرق بالرسالة المحمدية. وازدادت أهمية عمان في تلك الفترة وفي حقبة الخلافة الراشدة وصولاً للدولة الأموية والعباسية التي كانت فيها عمان على موعد مع مفصل جديد من مفاصل التاريخ، حين قام القرامطة باحتلال عمان في القرن الرابع الهجري وفرضوا الإتاوات التي كانت تجمع منها ومن الأقاليم التي ضمها القرامطة لملكهم كالبحرين والكوفة والبصرة وبلاد الشام، حتى قام بنو مكرم ولاة صحار بعد الاستعانة بالخلافة العباسية بالتعاون مع آل البهلول ولاة أوال في طرد القرامطة وإنهاء حكمهم. وبعدها بسنوات تدخل عمان في حكم سلطان السلاجقة، فكانت عمان مصدراً مهماً للتجارة والتموين بالنسبة للسلاجقة، فكانت البضائع تذهب صعوداً نحو كرمان عبر مياه الخليج ومن كرمان إلى سجستان لتتفرق في خراسان مهد الدولة السلجوقية. واستمر الحال مدة يسيرة من التاريخ حتى استطاعت أسرة بني نبهان من الأزد أن تطرد السلاجقة من أرض عمان، ليبدأ بعد ذلك عهد النباهنة الأوائل الذي استمر 4 قرون تتخللها مناوشات مع الفرس، يقوم النباهنة بهزيمتهم واستعادة عمان، لكن انقساما يحدث بين الأسرة النبهانية على السلطة يجعل ملك عمان سليمان بن مظفر النبهاني يقرر الهجرة إلى جزيرة بات بأفريقيا

ويؤسس دولته بها، وتغزو عمان جحافل البرتغاليين قادمة من الهند لتمكث بها قرابة قرن ونصف، حتى تقوم دولة اليعاربة بطردهم وإنهاء ملكهم في الخليج وبعض أجزاء من بلاد فارس، لترسم بذلك دولة اليعاربة حدود الإمبراطورية العمانية بقيادة السيد سعيد بن سلطان، التي بلغت أقصى اتساع لها حتى وصلت إلى سواحل تنزانيا، وامتد سلطانها إلى زنجبار التي ما زالت محافظة على بعض مظاهر الحياة العمانية. إلا أن النزاع بين الإمامة والسلطنة أدى إلى تدخل إنجلترا التي بدأ نفوذها يتعاظم في المنطقة، وبالتالي أدى إلى تقلص نفوذ الدولة العمانية. وبالرغم من ذلك، كانت السلطنة في مسقط صاحبة اليد الطولى في إدارة الإمبراطورية حتى

0: الحكم البوسعيدي، الأسرة التي تنتمي إلى قبائل الأزد ملوك عمان وأئمتها منذ فجر التاريخ. والحديث يتواصل عن تلك الأقاليم التي غيرت حياة الإنسان ومجرى التاريخ. وعند الفسطاط عاصمة المسلمين الأولى في مصر يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: لا تتحدث عن أهدافك الغير مكتملة.
2: إذا في نيتك تشتغل على هدف معين، لا تتسرع وتتكلم عنه قدام الناس، حتى مع أقرب المقربين لك، أمك، أبوك، ربعك. ليش؟ لأن الفكرة اللي في بالك في بدايتها قبل التطبيق تكون طاقتها ضعيفة وغير مكتملة، لذلك ممكن تتعرض هذه الفكرة للنقد والملاحظات السلبية اللي أنت مو بحاجة لها، وممكن هالشي يحطمك ويخليك ما تسوي الشيء اللي تبيه، لأنك في مرحلة التخطيط للهدف تحتاج لاكتساب القوة والنضوج والتحفيز الذاتي عشان تبتدي في الهدف اللي تبيه. وفي النهاية إذا حققت هدفك تقدر تشاركه مع الناس.

البحرين مملكة الحب وواحة السلام، هنا فضاءات رحبة للتميز والتحدي والإبداع، هنا شغف التواصل والفرح والبهجة والسرور، هنا حضارة أرض خلد التاريخ مجدها فتجلى اسمها وتسامى قدرها. البحرين تمضي بثبات.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازل تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتم.

0: معلومة علشانك.
1: دايماً نسمع أن وجبة الأفطار هي أهم وجبة خلال اليوم، ويرجع السبب لأنها مصدر الطاقة الأول من بعد صيام 6 ساعات أثناء النوم. والدراسات أثبتت أن الأشخاص اللي ما يتناولون وجبة الأفطار معرضين لزيادة الوزن بشكل أكبر من الأشخاص اللي يتناولونها. ولكن الأهم أن يتم اختيار الوجبة وتكون صحية ومتكاملة وغنية بالألياف والنشويات الكاملة والبروتين، عشان تمد الجسم بالطاقة وتقلل الشعور بالجوع لفترة أطول.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: دلمون حضارة قامت في جزيرة البحرين وشرق الجزيرة العربية، وعرفها السومريون بأرض الفردوس وأرض الخلود والحياة. كان مركزها قبل 5000 سنة تقريباً في جزر البحرين وجزيرة تاروت في القطيف، مثلت مركزاً استراتيجياً مهماً، فهي

حلقة الوصل بين بلدان الشرق الأوسط والأدنى، حيث كانت في الشمال حضارة بلاد ما بين النهرين العراق، وفي الشرق حضارة ميلوخا في وادي السند باكستان، وفي مصر حضارة الفراعنة. وامتدت حضارة دلمن على طول الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية، وعرفت دلمن بهذا الاسم عبر التاريخ لأنها محاطة بالماء من كل ناحية.

0: نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، من الأخلاق الفاضلة أن يشبع الإنسان رغباته ودوافعه البدنية والنفسية بالطرائق المشروعة التي شرعها الله لعباده، ومن هذه الشرائع الزواج بين الذكر والأنثى وضبط العلاقات الشهوية بين الزوجين أيضا بالضوابط الشرعية، ومن سوء الخلق البعد عن الهدي العلمي الشرعي في تلك العلاقة، ومن سوء الخلق أن يكتفي الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى في إشباع الرغبات الجنسية الجسدية والنفسية. وأول من ابتدع استمتاع الرجل بالرجل هم قوم لوط، وفي هذا انتكاس عن الفطرة وخروج عن المألوف في عالم الكائنات الحية. ولعظم هذه الفاحشة وخطورتها وصف الله مبتدعيها بأوصاف لم تجتمع في غيرهم من الأمم السابقة، فقد وصفهم نبيهم لوط عليه السلام بالإسراف، كما قال تعالى: بل أنتم قوم مسرفون، ووصفهم بالعدوان كما في قوله تعالى: بل أنتم قوم عادون، ووصفهم بالجهل كما في قوله تعالى: بل أنتم قوم تجهلون، ووصفهم بالإفساد كما في قوله تعالى: قال رب انصرني على القوم المفسدين، ووصفتهم الملائكة الذين أرسلوا لهلاكهم بالإجرام كما في قوله تعالى: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، ووصفهم الله بالإجرام كما في قوله تعالى: فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، ووصفهم بالظلم في قوله تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد، ووصفت قريتهم بالقرية التي كانت تعمل الخبائث كما في قوله تعالى: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. وهكذا وصف الشاذون من قوم لوط بالإسراف والعدوان والجهل والإفساد وبالفسق وفعل الخبائث، وهي أوصاف تبين خطورة إتيان الرجال الرجال والنساء النساء، لأن في ذلك خروج عن الفطرة. ولجرم هذه الفعلة فإن العقاب الذي عوقب به قوم لوط كان أشد مما عوقب به غيرهم، فقد جمع الله عليهم قلب قراهم وجعل عاليها سافلها وأمطروا مطر العذاب ورجمهم بحجارة من سجيل منضود. وهذا العقاب الذي عوقب به قوم لوط جزاء سوء خلقهم كان جزاء عاجلا على انكبابهم على الفاحشة وإصرارهم عليها والمجاهرة بها، وهو ردع وزجر لغيرهم ممن يأتي من بعدهم، ولا يعد ذلك توبة لهم وتكفيرا لذنوبهم.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور

0: بهم كما هو الحال في رجم الزاني المحصن، بل أعد الله لهم أشد العذاب وأخزاه في الآخرة. وقال تعالى عقب ذكر هلاك قوم لوط بما سبق وصفه: وما هي من الظالمين ببعيد، أي وما هذه النقمة ممن تشبه بهم في ظلمهم ببعيد عنه. وفي هذا تحذير لمن يبيحون الشذوذ الجنسي، وتحذير لمن يقننون لهذه الفاحشة ويبيحونها، ولمن يؤويهم في ديار المسلمين. قال ابن القيم عنهم إنهم عكسوا الفطرة التي فطر الله عليها الرجال، وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في الذكور، وعكسوا الفطرة والطبيعة فأتوا الرجال شهوة من دون النساء. ولهذا قلب الله سبحانه وتعالى ديارهم فجعل عاليها سافلها، وكذلك قلبوهم ونكسوا في العذاب على رؤوسهم. انتهى كلامه رحمه الله. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة الغد بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.